0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمان زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالم بخوا پرورد قارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن مان عفو مانك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو اهينين تو قوري إخوة خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرم خوت لقرآنك إخوة حالي منك يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخواه برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بكرا بمان كره خدمت كاري قراني خود يا الهي بزي خود بسرمانا ببارنا عفوي خود بسرمانا ببارنا تو غوري خود خايان او كردوا بادب يعني كبر زمان قلتو لحصولي تو داوى عفو لي اكين خو داوى لي اكين بغوري خود برحمتي خود بكرمي خود گناه لمو پيش كردو من عفو منك گناه لمو دوا اكين وفريا توبنا كين عفو منك بأمتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي يك يكنا ومن لخزمتي أبينا صلاة دلي إما يبقى بقينا اشتياقي دلي إما يبقى بقينا محبتي دلي إما يبقى بقينا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا من ورب من خرا وسر قاتشكاني خوما والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا لقناه خوش بستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بغمري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارنا رحمتي خود بسرمانا ببارنا تو قوري خود طاعتك من لقبولك عبداتك من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي من دردسي خومن خويا من دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارنا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: دنجي إسلام دنجي إسلام ديني وار ديني وار زان زان إيمان.
2: دنجي إسلام لسر شبولي 106.1 برنامه كاني بلاو دكاتوا
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگر درود و صلوات ده بخشيت امروا وذا شاكي بو نستي وذا گناهي بو سريتوا وذا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بنیر یمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیر دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لرز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والله تيه پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان مانا وقو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بابو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي إخوة بزانا كوا إخوة قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داواما لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بقرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صد تلوتال لواني كاين تفسير قرآن بيروز بمو خزمتان ومن بس رزامن دي خواهي قوله وهي وادان مئوي عزيز سود ليور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بله خوش هستند. یاد ل وان را بردوش سرته ات که من باسکر که خواهی گر سبحان و تعالا باس ل هندگ احکام مکانی باس ل هندگ ل احکام مکانی حج و عمره دکا یکتر ل سرته دا و اتم الحج و العمره لله. بتمان مفسرین بدوش شی ولی چی دنوا هندگ لزانه اند فرمون و اتم الحج و العمره لله ای ادوهما و تا انجام بدن که و تا حج و عمره لبو خوا بمبسي رزامندي خوا انزام بدن كواتلير دا دلين هروكو حج واجبة عمرش واجبة بلام جمهور مفسرين دلين وأتم الحج والعمرة لله واتا بو شوي الاتيان بهما تامين بمناسكهما المشروع لوجه الله تعالى كواتلير دا تفرمي هر يقلوانتان كدس بيكر همو مناسك كان التواب كان بوشي ويكوا واردة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ومن بس رزامن دي خواهي قورة كواتا ليردا وكو قتمان زوربي مفسرين جمهوري مفسرين دلين ما بس ليردا بياني حكم كينية كوا آواز بيان وازبنية بلكو بياني حكمي حد أوا بابلين بإجماعي أمت وكو لو آتي سورة آل عمران ده هاتي كأخوي جور سبحانه وتعالى دفنمي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كمثل بندري أو بيان حكم حجة كوهرك سجلت وانايدا هبي واجبة بل كو ركنك لأركان كان إسلام وكو معلومة بلا مسألة عمرة أو كوا وكوت ما خلافه لنيوان علماء واجبة أن واجبنا بلا من رأي راجح كوزور بيع علماء لسرنا بويكوا سنة عمرة سنة والله أعلم وأتم الحج والعمرة لله توأت ليردا وتهريج لو أنت عند دس بيكر هريج لو أنت عند دس بيكر ما دام دس تام بيكر بيويست توايب كان توأت لو أو كسيكوا إحرام دبستي يا خد دتي بسفر دكوي لبو حج يان لبو عمرة بيويست أو سفري بيويست أو حجيان أو عمري توابك بوشي ويك واردة لبيغمبري صلى الله عليه وسلم فمن شرع فيهما أو إكوا دستي بيكر بو سفري بيويست توابك مقر ريقري لبكري وكل دواتر باسي كرايا ديارة مسألة حج عمره وكل ليرو لا جيقاي ديكا لقرآن بيروز لحديثة كان بيغمبري صلى الله عليه وسلم هاتيا كوا براست فضل ونعمتي شيهي كدوات إن شاء الله كمش لباس دكين وأتم الحج والعمرة لله. حج بمعنى قصد دي قصد وكو بابن الأزمان العربي للاين لغته حج بمعنى قصد دي أو وكو بابن مصطلحة لغوي وكو مصطلحة شرعي وبابن معنى استلاحية كي أوي كحج وتأنزام داني أو ركنو أو فرضي كواخواي قول لسر مسلمانان فرضي كردي لسر أواني كواتوانان هي بوشي ويي كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أنزامي دا لو كاتي كوا ككاتي حجة وكدواتري كباسي لكاتن كاتي دياري كلاي خوي ومعلومشا كوا زيقاي دياري كلاي خوي هي عمرج بمعنى زيارة دي وكو بابرين لغة بلام ديارة بمعنى شرعية كش وكو معنى إصلاحية كي عمره أوي كوا كسيك عيني زيارتي مالي خواي قور دكا كعبي بيروز دكاتن وهروها الطواف دكا والسعي دكا يتربو الشيويكوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أنزامي دايو فرمويتي خذوا عني مناسككم
ایتر هر یک لوانش وکو تأکید دکاتو که پیوست که کسی انجامی ده لله بی لپیناوی خواه بی سبحانه و تعالی بمبستی اخلاص بی لبو خواهی گور سبحانه و تعالی فا این احصیرتم ادی اگر ریگری تان لیکرا دیار ریگری لیکردن وکو زور بی زاننده فرمون زیاتر واتا دجمنیگ ریگری تان لیبکا دجمنیگ ریگری تان لیبکا اوزا مسلمان بی یان کافر کوا زیاتر طبعا او کاری کسانه چی بی باورا وكو لحديبيه كاتكوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل مسلمانا كتسول بو عمره انزام ده لصال الششمي هجري ديالا كافركان قريشي ريقريان لكر كريقريان لكر دواتر صلحيان كر كمشهورة بصلح حديبيه اللي وصالي دواتر قراوا يتر كريقريان لكر اللي نقران بسن لبو مكي بيروز وياخذ لبر هر سببيش كواتفين احصرتم اگر حصر كران حبس كران ريتان ليجيران لينقران بتسن لبو او سفرة واتبريك وتينا بلام لينقران توايب كان ريقريتان ليكرا او ذا ريقريكا لريقاي دجمنيكا ويا كظاهرا زياتر زوربي فاسين لقال اودان كريقري لان عدو دجمن بي وياخذ بهر سببيك بي وكو نخوشي كسيك بريك ودلويكا او سفرة بكا يتر كجيشت منطقي ميقات لوين دريش إحرامي بسطا برام لنقران بقات مكي بيروزو لوين دري بابلين أداي حدز ياخد عمركي خوي بكاتن أو ذا بسبب دجمن يام بسبب نخوشي بهر سبب شي ديكا وكو هندق لبابلين كومالي قم فسرين جدلين كواتا نخوشيش دقريتوا بهر سبب نقايشتي أوا فمستي سرمين الهدي فما استيسر من الهدي كواتا هر هديك هدي دير بمعناي او حيوانك وسرد بري او خيني در رجري لبيناي خواي قورة سبحانه وتعالى كواتا كسيك احرام بستاو بلا مانعيك دروز بو نقي اجتمكي بيروس لبو يحد يعني عمران زام بداتن و مادام احرامكي بستا ناتوان احرامكي ببست دابني حتى وكو حيوانك سردبري او حيوانك سردبري خوي يقول فما استيسر من الهدي سين تاكش لبو بابرين زياده مبالغه لكلمك كواتا اوي ككرا لبوتان اوي اسام بو ميسر بو لبوتان لو حيوانك واسري ببرن او ذا وكزانا دفن حشتر بو سيل بو وياخد مربو يتر هر يك لوانا اوي اسام بو لبوتان سري ببرن لبيناي خوي يقول سبحانه وتعالى مقابل اوي ك نس حز عمركتا انزام بدن لبر اوي ريغريتان ليكرا ازو كوت ما زول بمفسرين درين زياتر بسبب دجمن اگر ريغريتان ليكرا هندش كش دلين اگر بسبب نخوشيش بو ريغريتان ليكرا ونتان تواني اداي واجبات كان بكن او لو حالتي فما استيسر من الهدي او حيوانك سر دبري زليذا بتایبتی به نسبت او زنانه که دلین اگر ریگری لیکره بسبب نخوشیش بو عینی به همان شوا او آتش شمولی دکا و کلو حرثی که امام بخاری و مسلم و ترمذی و امام احمد روایتیان که لعائشه دجرنو خوایل رازی بی تفرمی دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم على ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوالای او آفرته بنای ضباعة که کسی زبیره اویشیان کر عبد المطلب وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه ديالا أو ضباعي خيزاني مقدادي كري أسود خوالي رازيبي فقال ما يمنعك من الحج بيان صلى الله عليه وسلم فرمو تسيئة منع ذكا ناتي حج بكي قالت يا رسول الله إني امرأة سقيمة وإني أخاف الحبسة يا رسول الله من آفرتك من نخوشم لودة ترسيم نتوانم حزكم أنزام بدم لبر أو نخوشية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطي عند إحرامك وتمرز دابني لو كاتك وإحرام دبستي مرز دابني لو كاتك إحرام دبستي قالت كيف أقول تبلم يعني كاتك ومرزك دابني قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيتي كواتا بيان صلى الله عليه وسلم فرموي طبعا كاسي كإحرام دبستي أو وكو معلومة لبيك اللهم عمرة يعني لبيك اللهم حجا إتر أو ديار معلومة كاتي كوا إحرام دبستي دبي التحديد بكا أو إحرامي بنيازي عمري يعني بنيازي حجة إتر طبعا يتكلم دلو دلوني باشان
لميقات كاتك وكو همو من دزاني لوندره سنت وايا اگر بكره غسلك لخودر بيني اگر نا پیش وقتش غسلك لخودر نا بنياز احرام بستان اتر لميقات دا لوندره نيتي احرام بستن دكي لنا درو دروند پاشان او جا دور كعد نواجج دكي دور كاعت ياخد اگر وقتي نواجه چي فرض بو هر نواجه وقتي بو كواقه اجتميقات نواجه نوران بو عصر بو مغرب بو عشاء بو سبينه بو هر نواجه بو لما ده نواجه كدكي لدواي او كده ولبو كواسواري مركبه كد بي او جا بابن او كاتي كسوار پشت حشتر بو ياخد هر شتش كبو هر وسيله استا كساري كسواري بابن سياره ده بي ياخد بتياري كدقي ميقات لوين دره او ذا نيتكين او دلد او ذا بزمان يجدلي سنت وايه وكبيان صلى الله عليه وسلم فرموي لبيك اللهم عمرة يعني لبيك اللهم حجا يتربو الشيوية بلام ليري دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فيري او افرد هذكا كاتكوا كا باولي ما ترسي اوي هبوا كتوشي نخوشي بيان نتواني واجباتكاني حستوا بكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي لكاتي نيتهنانت لكاتي نيتهنان مرز دابني كمرز الدانا لو حالتي اگر بيت نكرا حجك بك ياخذ عمرك بك هيس الا سرنيه يتر مرزكش اويا كوا فرموي يا رسول الله تبلم فرموي لبيك اللهم لبيك طبعا او ها لبيك اللهم لبيك او لبيك لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني يا ربي اخويا ولا مد دموا يتر ومحلي من الارض لو زيغا من او احرامك لبرم كرديا احلال دكم او احرامك لبرم كرديا داي دنيم لهد زيغا چي لسر روي زوي لوين دري تحبسني وات سببك هات بيش كوالي نقرا امن واجباتك بزيب قيم اوزا دجمنيك بو وياخد كزيات بنسبة وافرتي او نخوشي بو كبو مانع زالوه يا وكوزانان دفرمون افرتان او كوادسن لبو اداي حج عمره زور زاران لوانه لو حالتي لخوب ترسين كوا لو يندره توشي مسألي بين ويجيبين واتاك اوانش ك احرام دبستن لميقاتوا ايني بوشي ويكا بيغمس خواستن فيري افرتي كرده لبو خوي باباكاري بيني لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة ومحلي حيث حبستني ومحلي حيث حبستني كوات الهرش يندره خوايا حبس بوم واتا ليرا مانعك پیدا بو نمتواني واجبات كي بزيب قينم اوا لوين داري امن بابن التحلل داكم احرام كي دادنم هيتسي شي لسرني اوزا لرواتش كده فهم فإن حبستي او مريضتي فقد احللتي من ذلك بشرطك على ربك عز وجل كواتا اقل لوين داري لهر زيقاك نتواني توابكي بهر سببك اوزا منعك راي وياخد نخوشيك ما نعبو لو حالتي أتو تحلل دكي بو شرطة و بو مرزي كوا لسرطة دا هنا يتتو هيتي شد لسرنيا إتر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أجر أحصرتم واتا حصر كلامك قوت مركزياتر زانان دفن لبو دجمن وأخذ بهر سبب يشي ديكا فما استيسر من الهدي لو حالتي حيوانك دا كجيوة أوي كوا لتوانات دابو وكو قوت مان باس ماكر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم وسرتان متاشن طبعا ديارة كسي كوا لجير حرام دا نابي سري بتاشي نابي سري بتاشي تن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله كوا تا أو كسي كوا لجير حرام دا يقل أوشتاني كلي حرام دا بنابي سري بتاشي نابي سري بتاشي تن بلام دواي أوي كوا واجبات كاين تاكل أو زال بوي هي نقل بوي هي بلكو السنة دوا سري بتاشي بنسبة بياو يان كرتي بكاتوا طبعا سر تاشي نكا بنسبة بياو حلقي بكا خير زياتر بنصي أو حديثي كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيزاران دعادك للمحلقين سيزاران دعادك اللهم ارحم ياخد اللهم اغفر وكل رواياتي هاتي خوايا رحمة ومغفرة لبو أوكسان كوا سريان دتاشن لبياوان حلقي دكان سيزاران أو زلو تسار من زار دفرمي اللهم اغفر للمقصرين أواني كوا برتيان كر كردي توا كوا تا لدواي أوي كوا واجبات كان توا ودكا أصل واي كوا إنسان سري كر كاتو يان بتاشي بنسبة بياوان طبعا بنسبة أفرتان بس كر كرد نوايا بقدر أن ملوكو زانيان دفنو بقدر أن دي پنزاتي سر پنزاتي بلان بنسبة بياوان تاكتر وسري حلق بكا
واتب موسی بی تاشی دبر سه زاران پیامبر سلام دعای لب او کسانی کرد که واسری آن دتاشن لدعای کوا بابلین واجب تاود دکن زاری تارم او جعفر میتی لب او کسانی که کرد دکنو کوته ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل كوته او کسی که احرام بسته بلام لبر سببیک لبر سببك نيتوان وازبات كان بزيب قينيتن او طبعا احرامك ايدادني او جسري دتاشي دفرمي باسري نتاشي حتى وكو او حيوانك سري دبري دقات زيغا خوي دقات زيغا خوي شندري هندك لزانه دفن وات دقات مكه لين در سد بري هندش ياخذ زرب فسني جري نخير وبخوي حفز بو ناتواني بقات مكه نخير بلكو لو زيغا كليتي هل لين دري حيوانك سد بري باش او كوا حيوانك سد بري او جا سري دتاشيتن أو ذا كسري تاش طبعا تحلل لك لجير إحرام دردتي والله أعلم لباشا ويديار آتك زورش تيد كيتي داما فالله من برتوا أبوني كاد لير دوسين ببستي ويك إن شاء الله تعالى لو نيداه تبينه خزمتي وتوايب كين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.

بسرهات یک لقرآن با کرتی و پختی خوای پروردگار بنی اسرائیلی زور تعقیه کرده و بنی اسرائیل قوم یک بون خوای گوره لقرآن باسیان بو ایم اکا اعتباری او ایمنو توشتی لیو فیر بین ام قوما ویستیان بچن بو غزا جیشه کی نظامی گوره الین 10,000 نفر عددیان بو والله و علم پیچه 100,000 جبوبن او ایکل اثره با ایم اگیشتوه. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم. جوان تركيز كرا سرم آيته بخوا قسم أعم دنيايا أعم خوشيكاني دنيايا أعم تينوتي خلقية بوا دنيا سيركن جيشيكي قورة زورتي نيانا 10,000 سرباز شونتا يكا بهمو معدات يكوا قائدي جيشكا أفرمي إن الله مبتليكم بنهر دواي أوي كأيما آواتي نوما نخواي قورة لبيش ورباري قورة بو ماندانا وتاقي ما نكاتو هر كسي لم آوي خوارد فليس مني خواي پروردگار هر كسي لم آوى بخواتوا أفرمي لمنية يعني دوراني تو بس بینه برچاوی خود پیاوی کی وکو تو زمزمیکت آوی دیانیه رو اکی تا سحرای روباری کی سازگار و فینک و شرین لبردست و ابیه نخوی تو او تاقی کردنوی دنیا برم حرامکان آهوا زورن درو کردن آهوا زوره بختان کردن آهوا زوره شون کوتنی سمکاران آهوا زوره ظلم کردن لنفسی خود و مال و نال و دورو برد آهوا زوره الا من اغترف غرفتا بیدی فرموي قيناك اللبر أوي عسى ولعلك أجنى لاي بحرك أجنى لاي ربارك تنهايك مشتي بدستان بخونا وخواي قورة بركتي تي أخا بو أوي نخن كين لتونيا وأبيتا أداتي سركوتن من فشربوا منه إلا قليلا منهم بخوا كاكا جيشك داية بانيا حتى زيان قردي آيان خوار حتى زيان قردي متارو عتادة كان يعني أن بركر إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل هم قليل في كل زمان ومكان أو كما خلقا لهمو سردم يكا كمكان ها إزداكا لشاريكا بروسط بياوي إيمان دارو خواناسم بو بدو سرو لهمو بواريكا باشوي دقمنا بويا في أوجاكاني سلف أيامود اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل أيامود خوايا لك مكان ما بجير أوانيك لك مكان زور قورة أجين وزور بقورة يجسر أنانوا بويا شعارهم دائما شعار مشخلي ريقي أم كسان أزانيتيا يقاومون ما يحبون ويتحملون ما يكرهون أو ميزاني أو كساني براياني خم يا كم شد يقاومون ما يحبون أو أوسازقاري كتينيان وحزيان ليتي مقاومية كنرين قينا نايخوي أو بار حرامي بأشهد بلايك وريقرين نايخوي او خراب کاری و قصه و مجلسی که و ها خوامان لی ارنجی که خوش آبی تاگ بوم ول بروی من قصیتی آنکم که وشکم خالتشو بیام علی وشک وشکی که حالا بجیرم بزن برکانی خم یقاومون ما یحبون امرو اوی که خوابی خوش آبی تو مقاومی بکی ها آبی خودی لی بپاریزی آبی شری لگل بکی بو اوی ندوری بو قیامتت و یتحملون ما یکرهون تحملش آن هی آوش تانی کلا سری آن قرصه بخوا قسم روجوی مانگی رمضان قرصا غیبت نکردن قرصا شون کوت نیستم کاران نکوتن هر قرصا مال خلق نخواردن هر قرصا زلامی واهیا همو جیانی لسر خرافکاری بنیاد ناوا توش بچی و یتحملون ما یکرهون تحملی او اکن کوها رقیان لیتی کوها خوار رقی لیتی خو امان حزیان لیتی بو خویان بلام تحملی اکن بلام شري دج أكن نايانه يتيه بكون بويا برا كانم أول شعار دنيايا فشربوا منه إلا قليلا منهم أتويلا كان بي أتويلا جيش الزورك بي كخويا ندايا من الدنيا ك
كخواي فرورقار فورت يعني شكان كزور بزليلي قران ودوران يعني لدنيا وقيامت يان أبي تكسيك كبو قيامتي خود لو كسان بي كشوين كوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا خواي فرورقار أفرمي أو كاد دوبرانبر لدنيا سزام أداي أو كاد دوبرانبر لقيامة سزام أداي وسر كوتني شد بو نبو جيشكي طالوتش اواني تينوت يكيان مشتيك آيان خوارد وخوا بركتي قصناويان وسريش كوتن واواني كخوايان داببان دنيايا دوران آقات لي به هيچ تفريات ناكوي آقات لخود به هيچ تفريات ناكوي درچوني شد لدنيا وكو اووايا كبلت برويت درو الرويت درو امرو نانيش اخوي بلام اقريتو بولاي خوا وإن إلى ربك المنتهى قرانا ويقولة تنهاب ولا ذاتي الله يا سر بيتي كردني خوا همو كس أقاب أخواي خوي آفرين أو كسب شعاري دنياي كأقريتو بولاي خوا آفرين بو أو كسيك وهاب جياني خوي توبعك أو أقريتو بولاي خوا نوكو بسر شوري خنا ناو دار ميت يكو أهلي مزقود نبوة أندام نبوة لقل مسلمان لناو مزقود عدلي قلص بوة لناو نوجا آقاي لخوي نبوة تيوتو بخواي هر أقرينو ومنوتو وإن إلى ربك المنتهى كوتاي هموشتكان بولاي خوايا كوتاي هموشتكان روجيك دي توش أبي بميجو وكو أو كسيك بيشتو مرد بلام هشتيكش لقل خود نابي چي أبي لقل خود عاقبتكات

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqillah Muhammed ve ala alihi ve ashabihi'l kiram ve tabi'ihim bi ihsan ila yevmiddin. Rabbena erinal hakka hakka ve erzukna ittiba'ahu ve erinal batila batila ve erzukna ijtinaba. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. برزان خوشوستانم دوام لذاتی پاکی پرودگار لدست پیکی ام درسه توفیق من بده بو ای بتوانین ام کتیبه و دیان کتیبی تر لخزمتانا تاوکین و بیت برهمی که گوره بو آینده من ولم شعره ببیت بابتی که زانستی و استی روحی و دینداری و خواناسی من برسکاتو لراسيا يشجع لشت السيرة كان لم شارك هم جاري أو ترى أم شارقت كتابي تيا طاونابة يعني هرشي دس بيب كي لم شارا كوتا أبيتو ناقيت النتيجة من سرتاك هات مو إير برو هلا بجا أقصانا أكرا سير وبلامو برير مدا لقلكم والله جنجا ك لسر كتاب درز بخيالي نكتنها محاضرات عام وتاريخشتي وأنا ناوي خواما ليه أنا كتابي مختصر من هذا القاصدين واندس بيك بمواي حوت صال الحمد لله طاو ما كرت كتابي داء ودوائي ابن قيم من رحمة إخوائي اللي بيدس بيك لنزيكي تقريبا صال ونيوي بو دو صال طاو ما كرت إستش كتابي أذكاري إمام النووي لمزيوتي شافعي بيدس ما لو شواني دو شمال لخزمة أبين دواي درسي تفسيرك و كتابي أدب الدنيا والدين الرخلاب الجارو وكتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة لرا دس بأكين بإذن إخوة كتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة هي بيابك بنامي راغب الأصفهاني راغبي أصفهاني يشك لو زنانيك كم ترين شد لسر جياني مسرى زور كم شد لسر حياتي راغبي أصفهاني مسرى لا بيانسطكاني هجرية جياني بسر بردوه همو اويك او نوسيويتي وستويتي مروف وكو مروف رزقار بكات بو يكتبكاني همو وكو سرچاوان لهاتو لجهاني اسلامية بنمونا مثلا كتابي مفرداتي راغبي اصفهاني لتفسير قرآن هيج كزنية محتاجي نبي كاتك ايو تفسير قرآن كزور عجيب لعربي ام كستيغي اشتوا ديارة راغبي اصفهاني هندق لشيعة كان بيانوايا كالاخوانا وزورش هوليان داوكا بشيعته ماريبكن بويا هانتا رأيك دوز بوتيانا راغبي أصفهاني شيعي بلانكاتيكا سيري كتابكاني أكي سيريكي راغب بعكس هوا أقر كتابكاني نبوا ممكن بو بزل كتابكاني سيريكي لإمامي أبو بكر لإمامي عمر لإمامي عثمان لو أنا همو نقلأكا أو فكرة رد أبيتو هندي وتيانا معتزلية عينا فكرة رد أبيتو تشكا أفكاري معتزلة لكتابكاني نية بلام زور گرنگی بمروف دا تاک چون بی بوی ام کتاب من حلب جار لخزمت یابین طبعا ام کتاب الذریعة الى مکارم الشریعة امام غزالی لهمو سفره که ام کتابی لگلاب احلی لما و هر پی بو لسفره و هر پی بو وانده گرنگی پی دا یکی لو کسانی که تأثیری لسر عقلیتی امام غزالی کردو ام پیاوه راغب اصفهانی بويا بيم خوش ام كتابه نرم نرم وكم منهج لقل يا اروين تحملت ان هبي لخزمة ام كتابه نتيجة اما برو شوينك ابا ظلما برو لا يشتر ابا روحيتي دين داري من بو عراستي يشتر ابات عراستي كزور نزيق لخوا وزور هس كردن بخوا روحي كي زور برز زور باك لراسي اميكا راغب دسي داوتي شتيكي زور قوري هاتوا دوش تجيا كده ليك فقه كفي أتري أحكام الشريعة لقل مكارم الشريعة فرناوي كلا فقه إخواني توا مثلا نيوش شون بكري مثلا بشي دز نيوش أشكي بشي نيوش كده دائما زري همو أما نشتاني قورن أما فقه بلا مشتاكي كي لبشتي أمانو كأيج مكارم الشريعة أبي أو نيوش أو طاعة توبري بوشينا تر بوجيقاي تر بو موسمی تر اینجا تو دام زرا و ابی تو اگیت او پلیک رب العالمین ای اگر نه مجردی نیجه و کو مقبا و کو هیکلیک مکاریم لتو دروز نکا پیناوت لی نیجه پیناوت طاعت بویا امرو حزکم لخزمت انا تنها لخزمت مقدمی ام پیوابین که لراسیه علماء زور وصف سنة أم كتابين كردوا بأنداز شتين ليه ونقل كردوا ببيابي عقل أمتي إسلامي لقلم ينداوا وزور يتر مثلا كلمات جوان جوان كعلماء لسريان موسيو وتويانا مكاني علمي أم كتابة لأستيكي زور برزا بويا حزكم هل زماني خوي وردو ورد دس بيبكين هر خوي بو خوي كتابكين ولينا الذريعة إلى مكارم الشريعة الذريعة شان معنى إيه لزمان عربية ليرة بمعنى وسيلة دي يعني أم كتابة وسيلة كتو أباب رو مكارم شريعة أخلاق برزكاني شريعة لتويا أرويد ليرة شو هستكين لروي فكرية وأيوة جوابك بداتو طبعا لبيش أمبيا وقورانوا تقريبا لكوتاي حياتي أما إمام غزالي وردود لدايك بي يعني إمام غزالي منال أبك أم وفاتك بيش أمان فكري أرسطوي فلسفي لروي أخلاق والظالب وبسر حمو عالم إسلامي بس كأم ديت بشيوازي كتير ما ملأك على مكارم لعقل إنسان ورناجر إلا شريعته ورجير وإنواني أم كتابة زور دقيق جواب أبوها مو فلسفة كان الزمان يخوي بوي أفرمي أم كتابة وسيليك او مكارم او اخلاق برزاني كشريعه يستويتي او انا لتويا اتسبين سرتا اضد دعوة اكم لذاتي باكي بروردقار بسخاوتي خوي ام كتاب بكات النوريك بهوية وهدايات من بدا واما لبكا كربكين اخوا واما لبكا جيبقرين لكلام اخوا واما لبكا بزانين شون ما ملبكين لقل اخوا هزك من بداتي وهما نبكى طاعته كان زور بجواني جيبجيك خواهي كان بمان كرا لو كساني كا ايان باريزي لوساوس فساد شيطان كخوت فرموتا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عبدكاني من أي شيطان تو هيج دا صلاتك بسرياناني أفرمي شيطانيش كاتي كواوتي هرشي إنسان أي فوتينم درقتي خلشك نهات وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين قسم بعزتي توخوايا حكي إنسان أي فوتين إلا عبادك منهم المخلصين إلا أوانا نبي كالزور هم مخلص من هي ومخلص من هي أمدو كلمة جيوازة لقرآن مخلص أو كسيخوي لهولا أو إخلاص لدليا بشاسبيني بلا مخلص أو كسيخوي هالي بجاردو بلاكي زور برستر زور تايبته أفرمي الشيطان خوشي بو خوي أم استثنائي كردوا دي خواب من يرى لو كسانيك أو أن دعب داتيك جواني تو أكان الشيطان درقتي أنا لزماني أوا وها مشهور ولدواي دعا كردنو الحمد لله وصلاة والسلام وها مشهور وإنسان ناوي خوي بولي لكتابك يا بو يسيركي علي قال الشيخ أبو القاسم الحسين ابن محمد ابن المفضل الراغب رحمه الله لو زمنا أبمشي وازا دستورة علي الشيخ أبو القاسم حسين كوري محمد كوري مفضل الراغب أصلهاني رحمة إخوائي ليبي أهو علي علي كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب التحقيق البياني في تأويل القرآن علي كتاب يترم هي اللي بيشتك من نسيوة كتابة كنا بالتحقيق البيان في تأويل القرآن تأسى شاب نكرا وحندي أفرون مفقودة كتابة كديارنية بل عم ليرا إشارتك في داوك وأكتب شي هي الله وتوما اللي هي فرق هي لبين أحكام الشريعة ومكارم الشريعة الله مكارم بريتي لا شي بريتي لا صفتانك لإنسانا كخوا جل جلاله بقوري خوي وصفتاني لخوي ناو أجل شيء جوازي لنا وان إنسان وصفة إنسان أو زور زورة بلام أو صفة أنا لرب العالمين أدروشته وإنسان هو الأداة دستبريكة وكو حكمة وكو جود وكو حلم وكو علم وكو عفو أمانة هم صفة إخوانه مكارم أخلاق أمانة طبعا لصفات إخوانه جل جلاله إنسان أبي صفة كان إخواتي رنج بداته بس صفته كاني خواج الله جلاله كان جورك كمال صفته صفتي عزة صفتي عزة إخوة لإنسانا ناكري الرق بداته نية ناكري هيج كسي وصف دار كي بصفته كاني عزة إخوة بونمونة خواج الله جلاله يشد لصفته كاني بريتي للمتكبر باشا خوبة قورزان شونك أجر الله خوبة قورزان نبي خداني بلان هر كسي كتر غيري خوا خوي بقورب زاني بشوك إبتوه ونهي لك روا لفرمايشتك أفرم أجر مسقال الزريك كبر لدل إنسانك هذا بوني بهشناك ديقتي أما بدن لنا أمانة أم صفته لنا رب العالمين أم صفته لنا إنسانا بهيش يوازك نابي به وصفتي عزي خوا صفتي جمال وكمالي خوا لنا إنسانا كان في أوتي مكارم أخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من نرى مكارم الأخلاق طاقم يعني أم صفتان طاقم بوية أم صفتان إخوة جل جلاله زور قورا مكارم بريتي لو أم صفتان رنب دنوا لإنسان أقرتي جيوازي زور لنيوان علمي إخوة وعلمي إنسان وحلمي إخوة وحلمي إنسان وجودي إخوة وجودي إنسان وحكمتي إخوة وحكمتي إنسان زور جيوازة دي أحكام كان بريتي لو يك عبادة كان الرك أخا ومكاري مكانش بريتي لو يجواني أخلاق كان أداب دستو أجر تشبيه نبي أم بناء مثلا دروس كرا وقلوب كان يتيا دان را وهم مشتك مزبوط أو بيوت يفقة داير ساني قلوب كان أم حركة جوانة لنايا أم بيوت رشي أم قرنك بيوت مكاري وتنجك طاعتك مرش هل نجني رجوك اك قلوبك دا نغيرسا مكارمك يعني مكارمك بريت لو رناك وشوق جمالي يعني لو قوه كربايك ايدا بطاعتك وعبداتك دي مكرمه انسان بدسي خوي بدسي هنا چونك ام انسان خليفه خو الى سرزبيه ما دام خليفه خو وفرميتي اني جاعل في الارض خليفه ويستخلفنكم في الأرض فينظر كيف تعملوا خواهي وكات خليفة لسرزيا سير أكابزانا شيء أكن شكر دوي أكن وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم خواهي جل جلاله وكيو تخلائف لسرزيا خليفة لسرزيا أفرمي خليفة أم معنى إيه أويك الصفة كاني خوالتو الرنباتو خليفاتي خواب وكاروبار بريوي سرزوي نية بو اويك مكاري مكان اخلاق برزكان لحكمة وجود وحلم وعفو وعلم امانة لتويا الرنق بداته اما اكاتا خليفاتي خوا لسرزوية اما الرأي وفكري راغب اصفهاني على شون عبادات بهيش شوازك حتى جسمت باقنا بدروزنية على خليفاتي خوال سرزويا بود استبر نابي اگر طهارتي ضلد نبي اگر نفس باكو ساغو جوان نبي طهارتك بود از نادا بويتو ابي طهارتي نفس لتويا طواو كامل بو بانجا ابي تخليفي خوا هر چون عبداتي خوات بي ناكري اگر بيتو طهارتي باك نبي ابي بكامل طهارته ونرجع كان وطاعته كان بك على استخارم كرد بو ام كتابة بنوسم زور طلبم كل أخوة جل جلاله كأم كتبا وهابك إنسان كان بو منزلة عبودية برزكات بيكات وردود العبودية جبرزيان كاتو بيان كاتا متقي هلا عبداتي أنا بن بقنا أستي متقي لو يجبرز بنو حتى أقنا منزلة خلافة كالي أو مكارمة أو أخلاق كانت يعني رنق أداته أو كاتا إثل لقل شهداء وصديقين أو أنا حشرك لي إن جاء تي أقا لوي كتشون لسورة فاتحة لنجكان يكاتك عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خواهي كان هداية مدر رقبازي أواني كنعمة بسرى دابارا كين أوانا نعمة بسرى دابارا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة أمانا بويا الشنقيطي لتفسيرك يا الله الله هرجاري أم سورة أم أخوان دو أم اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط الذين أنعمت عليهم إمام أبو بكر أهاتا زينم كصديق أموت أنعمت عليهم شهيدكان إمام عمر وإمام علي وإمام عثمان وما نعتزهم من النبيين والصديقين والشهداء على همشاء أما أهاتزهنم وام أزانيم آيات إشارتك وو بوي أفرمي أفرمي ورد ورد برو أو أراستيد أبا كبدجي أنت أو مقام أو بلا قورا أفرمي فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علما وإبرازهما عملا يكتسب العلا لبخو أبرزيتا ها أبي أحكام الشريعة ومكارم الشريعة لروي علم وهد به ولروي عمل ولا تويا رنجي دابته إبراز به إنجا توبرو برزي أرويتو هنقاو برو خواناسي أني وليو والتقوى طواء بيتو ليو أشو سر أكيبرو جنة المأوى أفرمي كبلا طلب كاني شمزور هاني دام كزور تشا كلمات كاني جيبجي أكركا بوم أنوسي زياتر هان دربو بومن بوي أم كتابة بنوس إنجا أفرمي أي هاوار چن ناشرين إنسان جسمي زور جوان بي بلام نفسي زور قبيح بي والله اما وكوايا بخشي كي زور جوان سر پرشتي كاركي او كسي كتعميرينا او ترتيبي كردو هموش تيك تنها بريتيبه لكوندا پاپويك او حارسي بيو او سر پرشتي كاري بيو او هموش تيكي بي هي چولو خرابيك بي اجا چي لي ام باخه چن ويرانا ابي و شپرز ابي طبعا كوندا بو بعادتي لشوينك ابي كا هم انساني تيايا هم انساني تيانيا نعمل شوينة هواية لخرابك أجي على بالضبط آوية تبشى على وكو آوية كمال وشتري تازة يك مانغو دو مانغو سيمان قرية كي باشي تشاك كردوا با حرسيان وأشوان يانك على بالضبط آوية تبشى تو جسمي كي جوان ومرتب بلام لناخة وبيس وناشرين على بيوي كي حكيم طبعا عندي قصة أمانك هي أرسطو يكان نقل يانكا على بيا كي حكيم كسي كي جاهلي بني جاهلي كبو بلام دموچاوي زور جوان وتي فرموي والله اما لما لكي زور جوان بلام او كسي كتي ادانشتو زور رديئة سكا زور جاهلة او كلنا او جهل هموي كوابو زوري مالو جواني مالو امانة چي اكابا انسان او حليانا اگر خوي پاكو ساغو جوان نبي بوي هندق ل حكي مكان وتي انا او كسيك دولمني غبيبه وكنيريك او هايك او بابلين او صوفيك هيتي او خريك هيتي هل هم در مرواري بيوبي فرمي انا حكيمك كسيك بيني الله مالك زور جواني دانا بو فرشي جوان جوان حمشتكي نظر ولا مالك الله بلام خوي كسيك زور بعقله مكارم اخلاقي تي انا طبعا ما لا كتاب الطب الروماني كان هاتوا عين لو أنا نقلك ليك أنا لإسلام ما لو شيء جرق لمنع تيابه على هات وستيت فيب كات هرشي كرتي شو أنا هيدزنا كود كردي لخوان مالك على وتي وش يذكر أي نقبة بحساب تو حكيمي تي والله هرشي مكر وستم شو أنا هي بيز لمالك أبدا بس توي تيابو هموي باكو جواني بس توي تياب أول الطب الروماني هاتوا طبعا لإسلام هو ممكن يا إنسان يا حكيم برامبر بكسي كبير رايك يا شبر وشاك بو شوازة ما مالي لغلانك بهر حال ما بستي راغب أمايا مهما كان ديكوري نيجو طاعت وعبداتي من جوان به بخوة ناو طاوان به إسفاده كليناك أغن نورك دا نجر سابه سوده كلي ورناغرين أفرمي دي بزانا أي براكم بخوة أبي حول بدي أبي علم ورقري بتعال كرة والله هربا وناوسي إلا أبي عملي بيبكي أقر هاتو علمت ورقرت وعملي بيكرت دل نيابة تكن من أولياء الله تويشيك إلا أولياء كان إخوة بس علمت ورقرت وعملي بيكرت تويشيك إلا أولياء إخوة كامانا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا أقر برسيار بكري بلين خوش بخترين كزل سر زبيكي يعني من أجل إسأم برسيارة للجناب تام بكم بلام لسر زوي كي زور خوش وقت چين جواب دنو كي لوشي بلام منال حتشي لسرني وبخوا زور خوش وقت ياري أكاو حتشي بز ما إكاو تشي لسرني خوا لوشي بلام شيت حتشي بيرا كينا اوي كا عقل وغيشتو تا مستوى كاتي كيني خوش وقت بلام إتت كمالي خوش وقتي علماء فرمون یک ساعت هي بو خوشبختی انسان زور خوشبخت ترین کله سزری او کسی ام کسی لسره مرګه پیش اوې بمره والتفت الساق بالساق قاصه كان جوتك لقال لي كثيره الى ربك يومئذ المساق اتبر لا اخوا اروع سبحان الله لو كانت تتنزل عليهم الملائكه ملائكه نخوار ابو سرسل سبحان الله هشت هالجيانه الله خوف عليهم ولا هم يحزنون او اولياء اخوان الرجل لم كانت في الا هيج خفدنا خوي هيج مراخنا خوي اقل لي زور هيج نترسي لو كبروا بيري الروي زور ارام ام كانت خوشبخترين كانت انسان شكا لجيانه هشت ما مجدي بهشتي في ادري شن ابي ام كسا ارام بي ابي ام كسا شن خوشبخت بي بو يفرمي كلا شته جوانه کانی سرمری انسان ک نشانه حسن خاتمه او یک انسان ل سرمرګه د موچای زور گشبیت هو کارکه چیه الله خوف علیهم ولا هم يحزنون چکه لو کا ته انسان زور غم خو خفت خو ای ها ور چی ممکن اری برو چوی اروم ابي چون حساب له قلا وکری لم کا ته ملائکه جوانه نبی امو پیغلن ابي چن ارام بی شیطان همو قوتی خو صرف کله سرمری انسان دي أفرمي علم ورقرة أي برام عمل ورقرة أي برام والله أبي يشك بيشك لأولياء كان إخوة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقول الشيطان به شيطان أسير ابنك أغراض الدنيا وجمال الدنيا وزخرفة كان الدنيا نو خلطينا نتي بيت أولياء الشيطان بوساوس كان نترسي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كل الشيطان شو نتواني إيمان دار بترسين أو الشيطان أولياء كان يخوي أو أنا شو نيكون أيان ترسين أقلنا إيمان داران كأولياء إخوان بهيش يوازك ترسين نية بل كل سر مرقى خوش ترين ساتة كان ينهى دي بزانك أقل إنسانك خاوان عقل به ام خوان عقلا نتواني عقلك اي خوي خرج بكات وسرف بكات لبيناوي قوري خوي ومكارمي اخلاق وبرزي اخلاقا والله هندي جال لو اشي بلين وكوبه مو اجل كان او هاي نتواني بي بلين انسان دي اگر هول بدا هول بدا اكري انسان لانسانيته وبعكسه برو ملكيت برو بوي افرمين شي ام افرمين بزانا والله زور قبيحة اگر كسي خوان عقل بي اگر بهيمي اجل بيني خوان عقل بي ابي بيت انسان اگر انسان خوان عقل وی بیت بر ملکیت برو بیت ملائکه افرمه دی انسان چون ابی راضی به بشتی کی کم کله مالکه هلی اگریتو اجزانه خساره به کمن هيا تمات له مال او خزن کا پی خزن نه کړ چې زانه خساره لفیق ش افرمه اگر شته که دوزی او خسار بو نتوانی هلی گری بون مون تو لو کولانانا هنده گوشت دوزی او نبي هلا يجري للشرع هذا بكاري بيني واجب ولا سر بكاري بيني بو شو خسارة به شيء ليه كي أبي أكسر بكاري بيني أفرم ده ورا كسيك أمشت تا كم بهايانا ببه الله توا للا يخوي حتى ورده طبعا بوجاني شكا أو مشكلة كي إيه الله توا بيا أما إدخار كا أو إدخار حتى حتى إيه لا يخوا ليات كاتو لبيري نبي بوي أفرم زور أقال لي بي بخوا عيب لو عيب ترني إنسان توانا وهمتي هبه خوا هزي دابة تبو اشتي قورة بي بشتي بچوك رازي او همتي قورة كان نيا بشتي بچوك رازي متنبي قصيشي هي علي ويعظم في عين الصغير الصغائر ويصغر في عين الكبير الكبائر علي كسيك خوي قورة بي بشتي قورة قورة بلا بچوك بلام كسيك خوي بچوك بشتي بچوك بلا زوزو قورة زور بلا اشتكي كوري طبعا مناو بنجاري ابو لسر شتي زور بسيط شرما نكرت بابيرم ودتي لمالي كاك برهم بو كاك برهم وجماعات مناو بون شتي بچو بچو كان بيه وبراكان ياريان بيه كر بابيرم لي اسم هرهم وشرا نكر لسر منش كاتشم سير مغا كورا مدى بابيرا او بارسا باتا چي بيان اي رولا بوشتك اسفاده هي لا امان مهم ولا او مهم لا هرد ولا يان شتك خوشي هزنو بلا انسان كبيرة بطبيعتي بسوكة بيتو كبسوكي شاو شتي بلاوزو بنرخة
1: بو جاری وای می زلان لمنالک ورگری چن اگری چن هاواری بوک بخو دنیا او های تو ور قدرت هبه بتوانی برو کمال بری کچی خود را یرکی لصغائر لشتبچوک کن افرمی امام علی رضا و رحمتی خویلی بی افرمی علماء اتقیاء من دیان بس که امام علی فرمویتی کور زور کس هی مالی زوری خزن کردوه بلام خوی مردوه راس زندوه بحقیقت بس او مالشی مردوه خوشی مردوه علی بلام علماء کان باقون ما بقی الدهر حتى وکو حیات بمینی اوان امینن اعیانهم مفقوده خودی خویان نماون وآثارهم في القلوب موجودة أثري أوان لنو دل كان هر أمين أم كلمة إمام علي زور قوري طبعا علماء تصور كان استئم أولا بيانسطكاني هجري قصلا بيانسطكاني هجري أكيم لك كتاب خزمة كتاب كيابك وسامي لبيانسو دو أيتو تصور كا أو عينكي ما وعينكي نما بلام آثارك أي بسر زيو هشتما ورحمة بو أنيري أي چن كس أبي لپرورده أما حاضر بو بنو پرورده يان كرد بي أوانج آثاركاني أم ورقر نو أجركي ورقر بوي إنسان لجيانا هميشه ولو حرفي كجبه لما جالس علما دانيشه لقل بيو باشانا دابنيشه كلمة ورقر نوسته بتاوتي أم زمنا ظلمات بعضها فوق بعض انواع ظلمات تاريخ كوبنته وبخواك يسيبه ويما زور وريانا ما ملكين زور بهيز يان لشمكي علما يان لشمكي متعلمه فيربين يا فيرك لو زيات ابني بوي هري شكل ايما بهولي او بدين شي ما له سوى سامانه كوي كينوا مالك اروى اصلا لو فلسفه على انسان لم زمن ايما بتابتي الله 50 صال كو اكاتو 30 صال خرجك شكل أخويا سر فيك أتو سر بسر درج بارك وأكاتو سر وتسامع وأكاتو لأن النتيجة ورد ورد دائما أتو حتى بدأ سونا من صفر أبيتو بويا أبي الزور بوري يا إمام الله بكين لقال أو علميا كوري أجرين لقال أو عمليا كأي كين وجاب جيك أفرمي والله أجر أتبع علماء سيركي استأتواني أجر علم دوار قلت به خد أتواني بهجد ببين يا أتواني علمائنا وبهجد ببين الله شون الله حارث الرجل كاد ولا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم الله خوشويست رويت يا كرد فرمي كيف أصبحت يا حارثة ربياني شون كردته وتي أصبحت مؤمنا حقا والله بربياني مكردته إيمان دارك زور حقيقي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ ها مو حقيقة أبي حقيقة شيء هبي راسي شيء هبي هذه حقيقة راستي إيماني تو كامل فرموي وكأني أنظر حسيت تفصيلة بس أم بشي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون بخوا أبي غمريان صلى الله عليه وسلم شون إيمان دارني بخوا كأنما آوى بتشايخهم أهل بهشت بينهم أشن بولا يكو ينو أرونو آوى بربيانهم كده تويت شون إيمان دارني فصدقه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي عرفت فلزم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي راسك أي حارثة إيشي خوة الدوزي وتولى سري بردوم دي قد بدأ آية إيما بربيان أكينا وخ لخيالة لكوين هو بيغا قورا كان أبو شوازو هامو لحظة يقلبهشتا يعني برواكا رحمتي خواه للسيد قطب يا سيد قطب قصيك عظيم هي لأ التصوير الفني في القرآن الكريم لو كتبنا يا بيا الله منال كباسي بهشتي بوكي بهشتي يتبيشتاي باسي جهنم بوكي يتبيشتاي لقل يا أجي أفرمي بلقى القرآن أبجي دي ورا أبي أم صحابيات شون بيوي يعني كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم بخوا كأنما من بهشت أهلي بهشت بينهم أو السردان يكتر أكنيان وأرون أو بربيانم كردتو إيه في غمر يخوا صلى الله عليه وسلم أما أو حقيقتها كأما نيما بي بجين لري أم كتابه برو أو دروازة جورا بروين دي أجد لي ب أوش تاني كين الريت راد نجرن أوانيك سبيلي خوا دا أخن تورا نجرن زورن أوانيك أنا ورجي خوا خوارو خيش كنوا وريابة تو برو لسر كارو باري خود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نترسي لوانا أو أن نأتوانا بسابن ونأتوانا بنابن زمي كردون خواهي قورة فرميتي أولئك الذين خسروا أنفسهم كر أم نفس جواني خواهي بخسر ده أم نفس جواني خواهي بخسر ده بل أم نفس جواني خواهي بخسر ده دور خواهي قورة أم حياة جوانا برليرة وقوهري دابتي تو بخسر يا بديتو نبي تخاوني هجل قيامته مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أويك الريخواناسي ومكارم أقري لقر أويك أمر رقين أقري وكتشيوا يهرد فريقك أعمى بصير أصم سميع كرو كاس وكير لقل كسك زندور يوشاو كراو آيا وكويك أفلا تذكرون بيرناك نوا دي إخوة جل جلاله أو كسانيك ري أم حقيقة نابينا بنابي ساونا بنا باسي كردون أما مقدمة أكتبوك راغب أصلهاني نوسيو إمج لخزمتنا خيان ما نو ترجمك لراسية هم كلميه راغب كأنما كسك شوتنا وبهشتو قراوت لقل أولياء إخوة هنقاو بهنقاو قات قات سركوتو ليو قصبو إماك كسيك تجربة يشي بيني ورشتو ليو بيان بإيما أدا بويا زور ضرورة إيما عمري خوما عيشي خوما بم مكاريم برزانة وسرفكين بخوا حيفا أو عمر جوانا أو كات جواني خوا بيداوين لشتي لا وكي ودنيا ويا سرفك إيما هموما بيكو أمانوية لوانا بين كسعيد ترين كسين لكاتي مردنا أوش بوا أبي علم ورقرين وعمل كين تنها بوج أبينا ولي خواو أبينا كسيك لواني كبا أولي إخوة حسابك رأي خواهي جان إما أمشو لخزمة كلماتي بياويكي زور قوري يا وسط يا إلهي أم كلمات أموشان بكر ترايكي روناك ودلماني بيا روشن كرون يا ربي خواهي جان أم كلمات أموشان بكر ترايكي روشن ربازي جان ماني بيا روشن كرون ناو غوركان ماني بيا روشن كرون يا إلهي أم ساتانيك لخزمت أم كتبنا يا بادانشتوين يا إلهي أم ساتانا بكرة خوشترين ساتكاني جيان من بكرة ساتانك لقيامة سريبي برسكين يا رب العالمين خواي بخوا إما أزانين قناه بارين أزانين خجالت بارين أزانين كولي قناه من برسكين وتوبوتو بلان بخوا پروردگار أجر هيتش من نبي خوشوستي من بوتو هي يا رب العالمين اگر هیچ من نبی خوش و استیمان با پیغمبری خواه هی صلی الله علیه و سلم اگر هیچ من نبی یا الهی بخوا خوش و استیمان با محمد المصطفی علیه الصلاة و السلام هی دیا الهی صلاوی ایم بگینا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یک یک نو من لخزمتی آبینا یا الهی عشقی دلو اوینی دلی ایم و اشتیاقی دلی ایم با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بگینا یا الهی بخوا بدلتها مزروي ديداري أو أكين يا إلهي داود لي أكين أم ناخمان أم هستمان خواهيان بغيان وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي داود لي أكين لسرجم قناها كان ما ببورا قناها بأشكرا كردو ما نعفو مانكا قناها ببنهان كردو ما نعفو مانكا قناها نمان زاني كردو ما نعفو مانكا قناها زاني مانو يا إلهي بأدب لخزمتي تو يا إلهي عفو مانكا يا إلهي داود لي أكين برحمة بزي خود كرمي خود رحمة خود بسرمان أداء بارنا أم درسانا من لقبولك يا رب العالمين بركة بسر كارباري أم رخرا وبارنا يا رب العالمين خواهي جان داود لي أكين بنأوي جوانا بصفتي برزة باسمي عظمت إما تنها لبرخاتي تو كوينة تو قوري خود تو خود ظلمان راكش أبولاي خود تو خود يا إلهي بمان جرى لو عبداني كليان راضي أبي ولمن راضي با آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين كشب ولا يخوت تو خوت يا إلهي بما جرى لو عبداني كليان راضي أبي ولمن راضي با آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم بسنته إلى يوم الدين. لا صحيح إمام بخاري برحمة بيتهاتوا لا كتاب بدء الوحي.

وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسندي خوي بو هاولي برز عبد الله كري عباس الله لين رازي بيت كما فرميتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أنفرمو دا إمام بخاري إمام مسلم غير أوانش وكو نسائي وأحمد هميان برحمد بن روايات كراوة أنفرمو دا أو كسيك الروايات كردولة بيغمر صلى الله عليه وسلم عبد الله كري عباسة الله لخيو باوكي رازي بيت عبد الله كري عباس آموزاي بيغمر صلى الله عليه وسلم وهاولي أوه وبحبري أمو بحبري أمو بفقيه ترجمان قرآن ناس راوة 1600 حديثي لبيغمر صلى الله عليه وسلم جراوة أوه بيش هجرت بسيصال لديك هو وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي بوكردوه الله تعالى فهم القرآن في بخشه بويا وكوتمان بحبرو بحبرو بترجمان القرآن ناون راوة أمها ولا بالرزا لصالي شصتو هشتي كوتي لشاري الطائف نزيك مكة وفاتي كردوه يكيك لوها ولانيك بالعبادلة أناسرين كأو صحاباني ناون عبد الله بوه وكو عبد الله كري عمر وعبد الله كري مسعود عبد الله كان يدري الله لهم وين رازي بيت معناه فرمودك بشويك قشتي بريتي لويك عبد الله كري عباس باسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كردوو فرمويتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بخشند ترين كذبو لا بخشند يا ولا جود كرما هيش كسبب بيغمر صلى الله عليه وسلم ناقشت بلام لقل او شاك بشويك قشتي بخشند بوا بخشندي او لمان رمضان زياتر دركوت يعني دسكراوي وكرم جود دبخشندي او بيغمر صلى الله عليه وسلم لحموكاتك زياتر للرمضان دركوت لو كاتيك ديداري لقل جبريل عليه السلام اكر بو مدارسه كردني قران شنكو همو شيك بيغمر صلى الله عليه وسلم جبريل ابيني بو مدارسه كردني قران جاء لو كاتانيك اوي ابيني ابن عباس فرمى فل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله ليرا وصفي يعني تشبيهي بيغمر صلى الله عليه وسلم بالريح مرسله اكاد كاستباسيك ان شاء الله ريح واتا اوبا خوشو بسودا كهلكات يعني الله چن بايكي فراوانو خوشو برل خيرا بيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وابو كوتمان اجود واتا بخشن دترين جواد وهاتوا او كسيك جودي هي وكرمي هي وبخشن دي هي يعني لحمو كسيت بخشن دتربو بيغمر صلى الله عليه وسلم وبخشن دي بيغمر صلى الله عليه وسلم لحمو كاتك ابو تايبت نبوه برمزان بويا وردي ابن عباس لتعبير كانيا زهر بجواني ديار لم فرمودوك وزانيان فرميانا كجودي بيغمر صلى الله عليه وسلم بخشن دي اوي حصر نكردو لماني رمزانا بلكو بدو مستوى باسي كردو يكيك اويك لحمو جيانا جواد ترين وبخشن دترين كسبوا دومي دواي اوا تايبت منديكي رمزاني باس كردو لو كاتي مدارسي قرآن يكر لقل جبريل عليه السلام واتال لماني رمزانا لحمو كاتيك لكاتكان تريش زياتر بخشن دبو انجا كفرمويتي الريح المرسلة بو اوي قيدي كدانا ولا سر الريحة كاتشنكو با چانيك كخير لقل خوايا اهينيو چانيك بايكي خوش بيو چاك بيو بسود بي ممكنة باي بزياني شبه وكو رشباو او بايك زيان ابخشيه لا قرآن شابه هردو معناك هاتو ابوي ابيني ليرا ابن عباس رضي الله عنه بالريح المرسلة وصفي كردو وكان اجود ما يكون في رمضان زور بي اوانيك تحريكي ان كردو ام حديثة برفع تحريكي ان كردو واتا وكان اجود ما يكون في رمضان بداناني ضمة لسردالك وهنديكيش بنصب واتا بداناني فتح لسردالك أجودة كأيش هريكك باعتبارك لا رفعك باعتباري أوي أجودة اسم كانيو خبركش محذوفة ولاعتبار نصبك وبنصبكش باعتباري أوي خبري كانيو اسمكش ضميرة تقديري جملة قصك بمشي وابل حالتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان
أجود منه في غيره. طبعا أقرب برسالة جب كلي بوشي في غمر صلى الله عليه وسلم للرمزانة بتهيبت لكاتكاني ترزياتر بخشن دبو يكيك لسبب كاني أويا بمدارسة كردني قرآن لقل جبريل عليه السلام أما أو أن ديتر دولة مني نفسه دلو دروني ببي غمر صلى الله عليه وسلم بخشيوة وبيغمر صلى الله عليه وسلم خدي خويشي وكو عائشة الله للرازي بفرميتي قرآن أخلاقي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو أو بشويكي تطبيقي قرآني فيري هاولان أكرد شنكو همو أوامر كاني جيب جي أكرد وهمو قد غكرا وكانشي ليدور كوتوا جغلويش بيغمان ماني رمضان ماني چاكا كردنا ماني بخشندية خلقي لها مكاتي سياتر رو لقرآن خندنو رو لچاكو رو لعبادة أكن إن جاء قرآن هر باسي رمضاني بوشي وكرتك قرآني تابزي وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بمشي ويش معناي فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أما أبيت درنجامي أو مدارس كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم بو قرآن لقل جبريل عليه السلام ووصف كردنا كيشي بو با بو ريحة كريح الرحمة وباي سود ورحمة وخوشية أما إتدرك هي سبب تشبيه كتشية وكو أويك الله تعالى لقرآن فرميتي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته كواتا أم ريحة أويك أبيت السبب هاتني هوركانو تابزيني بارانو أبيت هوي خيركي زور شوازي مدارسة كرتنا كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام بو قرآن بچن لفظك هاتوا لا صحيح بخاري خوشيا هنديك اويا بوشي اويا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن يخوندوا وجبريل جوي اكرت وهنديك بشي اويا هاتوا كا او جبريل قرآن يخوندوا بعرضك دسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن اما لا عندي رواياتي بخاري لا جيت الى روايتي كنت كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه وتألم ببي أم حديثة جبريل قرآن عرضك دسر بيغمرة صلى الله عليه وسلم همو صالة جارك بلام لو صاليك تهاية وفاتي كرت دو جار عرضي كده سر بيغمر صلى الله عليه وسلم زانان فرمون إمام بخاري بو أم فرمودي لبدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا و أو عنك شاحي أحدثي أنا كردو فرمي أنا لبرأوي أما إشارتك بو أوي سرتاي دابزيني قرآن لبان رمضان أبوه شنكو دابزيني بو أسمان بيك جار جملة واحدة وكو فرمي أنا أوي لبان رمضان أبوه يكجر همويدا بزي سنتا دو تربا بشبش دابزي انفر مودا زهنا ينزور پندو واني بسود يعني لتر كردوا اما چند داني كليره باسكن يكي لواني كلم فرمودا ور اجيريت اوي الله تعالى ام بيغمري خويا كردوا با يكيك لا بخشندترين بيغمبران كخاوني جود وبخشندي زور بو هروا اما خوي لا خويا ترغيبا وهاندانا بو خلقي كبخشندبن لا بيناو الله عز وجل ودينك يعني هروها هاندانا بو اوي لا اقر بقشتيت وبيوست بخشندبي اوال لماني رمزانا ابي بخشنديت زيات ربيت وهروها اماشي اوي تيايا كمسلمان مستحب وباشترا لماني رمزانا لهمو كاتي قرآن زيات ربخوينته ولا بري ماني خيرو ماني اجربا داشتا هروها فرميانا اما بلقية لسر اوي كا سرداني كساني باشو بدينو أهلي علم بكريت أقر بيتو أوكسا بينا خوش نبيتو سرداني بكي وهروها أويان لي بركرتو كأكري بلي رمضان ببي أوي بلي شهر رمضان لا يخو ما يسب لكردي شوان ألين رمضان يعني ألي يكي لحكم كاني كوريقيري أتواني نلي مانجي رمضان شهر رمضان وإنما تنها بلي رمضان شنكو لفرمودك واهاتوا إن جاء فرمودك النموني بكار هناوه أو الريح المرسلة كواتا جائزة نمونا بكار بين الله قصو باسا كان مانا هروها أوي لي ولي كيريك مدارسة كردني قرآن لا بين دوكسا يعني لبازنيك
اما كاريكي باشا كوا كسيك بخينتو او ترجيو بكريا كسيك بخينتو او تري شرحيكا تفسيري بكات ام مدارسه كردنا همي كاريكي باشا هروها اوشي لي ولا كريا كمدارسه كردني قران شوينواركيو تشاكيكي لسر روشتو اخلاق وكردوكاني كسكا دركيت هروها اوشي لي ولا كريا كمان رمضان مانيكي مزنا عظيمه لبر اوي قراني بيروزيتا دابزيوا هروها حكمي كيتريشان ليور كرتوا كوا ايما ابي باورمان وابي جبريل عليه السلام لا اسمانا وداب زيوا ولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم ودوبا برز بوتو وبو اسمان ومدارسي قراني لقل بيغمر كردو صلى الله عليه وسلم كجبريل لك الملائكة كان الله عز وجل كايما باورون بملائكة كان يكيك لا اركان وبايو كولك كان دين كمان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

استا با آیتی ام روداو بخوینو که زور براش کبی وینی او روداو من بو کشه آیتی که لسورتی اسراء ده کفرمی سبحان الذي اسرى بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله سيري وشي لیلا مکن ای نا ابو اسراء بانیان بیت برزان شو دو مانای جاوازی هي او کسانی شوبه به فرمانی خواه ابن سر لای اوانا رمز بو فساد و بو باوردارانیش رمز بو نزیگ بو نو لخواه لای مسلمانان رمز بو نزیگ بو نو لخواه گوره یعنی لخواه هر او شوش بو یا براسی خواه گوره او کاته حالا بجره بو پاکی درونه کن بو برز بو نوی نفسه کن بو پیتنالیم لشوانی رمزان زور خواه پرسیب کن چون که درمانه بو پاک بو نوی نفس روح کانتن برولای خوای گور برس کنه ولو شویا بشو نیجو بدعا و صلواتو پیانسلم لکاتی شوا اسرا معراج پیگری سبحان الذي اسرا بعبده ليلا سيري وشي عبده بكن لبروي ريز لنانا كي زور گورابه لبرو بير نچك او عبدك ولبروي مكانتي يعني ام پیغمبر صلى زور زور زور زور زور برز بيتوا لبرو برزن تبيني او بكن هر كموقفي كي بعزت وديت كايا ولا لبشر او بشر ين بعبوديت بيري دينينا ين نعمتي او اياتك هميشه ليادي بك تو عبدي نابي بشتي كي تركاتك بسكينه ما نشن منكم باسكم سكات في مصطفى فتح مكه اكاد واي شان صل ازردان ونارحت يدر بدر يوم الملانكه بسسيه صالحه ين سكن روجي فتح مكه اكاك سركوتيك ياكلا كرو بو بيغصم كوتاي شلون او مكه وشون بو بيغصم شلونك خوی تواو یعنی نار بسر وشترکی و آبو شیوا دانوان دبو سیری و صفکا او روشی کبراکانی همو یان کروشی ریزیان بوبر و دایشی و باوکی هات ندی یعنی خوکیات دی تفسیری خوکی کچه فرمین ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تاویل الحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی سیری تواصوکن انت ولی في الدنيا والآخرة چی تبی یوسفی خوشویست توفنی مسلما بمسمانتی بمرین خوایا او داوا كاركيتي اوا والحقني بالصالحين سير تواضعك وك اوي صالحين بيش او لبهشت ابنو خوي بدوي اما نبرت نو بهشت سيري حزتي سليمان كان كاتيا جوي لدنجي ميروبو كتشي فرميتي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي سيكن يعني سيري ميجوي همو بيغمران وابوا همو يلا او بري عزته بالادستيا او بري تواضعان بخوي قرن شان دعوا عز وجل براستي مناك الزورج وانا لحدسكي بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرميت اوي اوا بخوة تواضع اوا بنويني بيغمرة صلى الله عليه وسلم دستي بروزوي نزمة كردوا اوا برزية كمو ابو شيوية يعني اوا بيغمرة صلى الله عليه وسلم دستي برز كردوا ابو سروا باشا چي لم قسانة ورقرين سفري سراو معراج بو شي عبره دست بيكا اگر همو دنيا بروتا بكرتوا اوا تواضع بخوة زياد كات نكم كاها زياتر برستكات واغر توازعها بي وزياترت اياتي واغال لي بي اغر بيدايت اتر دين بيتي يان زانست يان پارا يان دصلاة يان كرسي خود لخود باي نبي براسي دل نيابة بزوي دارو خيق لخود باي بي برسي اللا ناو داركان بكن چيان بسرهات كاتي اما نيان لايات كرت چاني خود يعني بنزم بقري زياتر برزبيتوا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا كواتا وشي بعبده زور زور جرنجا أبي هموما لبرتشاي بجرين هركا نعمتك بيت رازيات التواضع بنونا سباسي خوي لسربكو خود نزم كروا خلكيش خوش بيو تواضع لبر يعني عن لبو خلكي بنونا باش استام أما نايت أنا روشن بوتوا واجب رأي لها تخصمتي في غمص السلام بيكوا حوجر توافي كعبيان كت بلام شتي كي لا تنا شكاتك بس لبس رهاتي سرام يعراجكين بس رهاتي رمزي كان مراسي يعني شي رموز يعني مشكت بخركار ديماني كي ديماني بچوك بچوكا بلا ما ناي زور قورا لبشتي ويتي رمزة تيه قانا لمشي او روداو بچوكا او ما نا قوره استاي بيني چون دواي طوافي پيغمبر صلى الله عليه وسلم چي رويدا لنا كاو براقي كي بيني يعني اوي كرويا پيغمبر صلى الله عليه وسلم يكمشت براقي كي بيني ام براقة چونا اما هو كاري قواسنا ومانا كاليرا وامان قينت بيت المقدس يعني مسجد الاقصى وليبيو بو اسمانا كانوا بمبراقا عروين باشا او براقش يوي شونا بيانصان فرميت حيواني كي سبيبو لقيودريش قورترو لأستر بچوك تربو سيري ورقبيني او وصفي بكنك بيانصان قولتي لقيودريش برسترا لأستريش نزمترا رنجي سبيا فوق الحمار ودون البغل يعني يا رسول الله وصف كاني تري شين أم براقة سرسمي أجات أو شوني
چاوی برکات چاوی برکه هول بلیت یبگی یعنی چاوم تا او درگاه بینه ده هنگاوکشم رگ اگات شونکی چاوم و تا اگر چاوی ده کیلومتر برکات با یک هنگاو للای آخری ده کیلومتر که اوسیتو یعنی یک هنگاوگات به باشه چاوی ادمزا چند برکات ببینین 25 کیلو تا 30 کیلومتر تگیشتی یعنی براق چون روشتو 30 کیلومتر به هنگاوه 30 کیلومتر به هنگاوه کتر کواتا خیرهی تیش که پیانسلا باز لخیرهی روناکی که یا سا فیزیهی باسه که باشه احیا بقد بری بینایی چاوی او یعنی ایمه چاوی ایمه تا چند کیلومتر چاوی ایم براکات 30 کیلومتر ای با چی از زنید براق چند کیلومتر یعنی از تی بینینی چاوی يعني لواني 60 كيلومتر بيان 100 كيلومتر يعني لواني بيان صلم بچن خلق بقاتم بس قوتي اقصى با 5 دقه راسي برزان هاولان زور قورن كبروان بمواجزه يكرت اما لسردمي فروكه وموشكاين براسي وحمانا بزحمت برواكا اي هاولان چون بروان كردوا يعني اوه چر رازقو يكلا بيغم صلى الله عليه وسلم هاولان باورين بيكردوا براسي وايانا اوه چون متمانيك بوا يراني بيغم صلى الله عليه وسلم زور يعني بيغم زور رازقو بوا هر چيك يفرمو يكسر بروان بيكر هروا همانا يكتري شتيه كامية خواي قورا تحدا منكا بيما نفرمي هر چن زانستان سر كبه زانستي من قورترا تواناي من زور ترا بهمو زانستاكان المزال فيزياء وكيمياء وزانستي درياواني وهمو زانستاكان تر بقدر يك خالي زانستي پر وردگار نيا او تا جاندارك تان بو هنم لا يوشتيوانيا دروس كراوي كي تايبت بو بيغم صلى الله يعني هنا ومانا باش بو هنا ويتي برا زنقات اللي بيغم صلى رمزي زانستا يعني بيغم صلى رمز بو زانستا وينا هلا سرتاو اقرا ايتي كنت القران كوتا ابي اشتانك روبا او راسيت اكيد كاتوكا هرچن زانست بيشكيت تواناي خوال لبيشترا هلا بروي يعني براقي بتابيو بيغم صلى نارت يو سوالي فروكو مشكبن يعني واي بينن مشكبينن ديورن تواناي يما بين كتاروجي قامت هر امينه يعني ايا الزوي خوي دروسي كدو نايسر منك هر خوي مالك الملكه هو محمد صلى الله عليه وسلم سرتاي وحيك بزانست تكنولوجيا دسي بي انكره وتا بلغي وتان بو ادين ك سرسامتن كلا سري وزانستي اي ويا اگر وانا بو اي متن بيرچو مناكيت يغن او كوي بيو بلا اي زبي كتو زور فيربيو زور بيشكي خلقي زبي نكن لبردم خويا خوتان باش تبزن يا رسول الله براق كتي بشنبا براق كدير بيان سلام افرمه کسر کوتم گلم توزی بگر رمزی کی زور گویی که جبرئیل لگل ما سر کوت نجی هشتم نجی می هشت یعنی چی و تهاوریتی یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم محتاج هاوریتیه بله پیغمبر صلی الله علیه و سلم محتاج هاوریتیه هاور کنیشون هاوری پیامبر جبرئیل بو گیان درکشی براق بو لبیر من نجی براق لبرق و هاتو يعني واتا وكتيش تروا خيرايي كي بسنوري هي اي خيرايي تو بو فيربوني زانس چندا بو فيربون چندا توانات چنا اي هاوركت كي بتاكيد يعني نابي تكسي كي برقي غير هاوركانت بالا بيونن برو تشاكا اگر برو خرابه بو وزو خطرم نكن برزن هاوري خرابكن ام قسيبو همو گنجانا يعني بوس بو گنجيش ني بالكو بو گوركان بو هرسكاركان زياتر بو پياو افرتان بو مالو منال هموي يعني اويك تمني روشتو كتشي هاوري خراب يعني سري ديت يكي براسي زور كزوايا براق هاوريك يوكو جبرئيلي اويت براق خلقي تمالي ناوي خلقي سربيتشاري كاري ناوي اي بيم نوتن سفري الرمزة كان باشن شلي كتير شي ابي بزاني نرخي براق چانا بيان سلام بيشن بردوا بدو حفتيان سي او النبو نيزاني چون بچتو ناو مكة نيزاني او النبو كاس مسلمان نابو براسي يعني او ابو دنيالي هاتو يكو نيزاني يعني چوم جولتو ادي استا بيشانت دين چون همو اسمانكان بري يعني تو نتزاني چون لما كدرشي دي استا ولكن بخيرايتيش بهمو گردونا طيب كيتو بقريت يعني بقريت صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم او ماناي براق امش ماناي بجم ندهيشت هورا كانت انا مشان بن بيتر لم ايو النتيجة انشيبه توبا اكن يانا هورا كانت انا مبيبلين دوي رمزان بيتر لم وك براقه بيل رابرينو قران كاريايان تمالو خوصة بينا بي هورا كانت بلي هورا كانت مبيبلين بيتر لم دوي رمزان لخوا پرستي امين تو بردوان بيانا هورا كانت كين ناوكان نزاني يعني
فلان وفلان وفلان وفلان نا سودينيين خير أيكي فلان وفلان وفلان أو أنا أما أنا بقول كدن أما أنا وقت براق اللي أكنا كاركان تباش من طالما كوتري قشت شو قشت مزقوت يقصى سيري أما رمزي ترب كان يا رسول الله شي أكيد يعني بيغمبر وجبرائيل دابزن أشتنا باو ديوار يقصى هر كدابز يكسر في أنصرم رشمي براقه كي قرتو بپايكي برنبر مزقوتو بستيو تند غريدا غريدا يا رسول الله بو چي اوت كرت أم براقه بتايبت بو تو دروس كراو تو بلي او براقه رابكت نا يعني في أنصرم كهات در لمزقوتك او براقه كراي كرد وليوانا ماوا نا اشتوانية اشتوانيت او عبدك العبدكاني اخوة بتايبت بو رسول الله بو سفر درس كراوة اگر اسب يان وشتر بو ايش تيكي ترمان اود بلام اما براقة بلام ناخير بيغم صلى الله عليه وسلم ايبت مبدأ كفيركا كامي او مبدأ يعني بشت بخوة بستن ماناي او نيتو اسبابا كان لقري تبر كواتا براقك ببستروا اخر سلامتا ناخير هلو بيستوا الدنيا اوايا لدنيا فيربك بشت بخوة ببستو اسبابا كانج بقربر او هنگاي راستقيني براسي لم درسی هزار زور چوانا لیتی بگین است تگیشتن یعنی چی من پشت بخواب بستمو عبدی کی ربانی بم مال خواه خوی چار سری مسئله کانکان نخشتی و هر نبو نش بی براخه که ببستر و آخر سلامتا ناخر هر بی بستر و پیان سلام با فطرتی خوی کردی لگل اوی ایزانی و براخه بتایی بد با او دروس کراوا یلا یا رسول الله با بچین ناو مسکوتی اقصا اچین ناو اقصا دیمنه کی زور زور زور جوان ابینین کامیو دیمنه گوریا دیمنه که لوو پیشتی و نبوا کوبونه وی که قطشتی و روی نیاوا باشه پیان سرم که چو اقصا چکاتیک چو اقصا بنی و شو سی شو بو رویشت رسول الله چو نامزگو تکواشتی که بینی که با عقلی کسا نایت یعنی و هم افوزه که مزگو تی اقصا لو کاتیا چوال بید و رومانکان ده سلاتین بسر توای فلسطین هبو وكوتم كاتكي طبعا نيو الشو بيغصم تشونا ومسكوتكا سيدي كر مسكوتكا يكسنا غريت شوين يكسنا ماوا جي بي لي دابني كسني بتواني جي بي دابني او نقرا والخا اما او مسكوتي اقصايا اي بينن يكسي ترنا غريت باش وانا كينا ومسكوتكا يعني او انا كلم مسكوتكا بون هر لادم وتا حسرت عيسى هم يندا بصيون تا پیش وزیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی همو پیغمبران همویان هر لآدم و تا عیسا او حضرت یوسف او حضرت نوح او باوک آدم بتایبت هاتو بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم او عیسا ای بینی او حضرت موسی لبیا سیرک او حضرت سلیمان اوش لبیا حضرت ایوب سیرک بینا پیش چاوت کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چوت جورا و او دیمنی بینی و اخو چی لهات بیا انبیاء الله من لدن آدم حتى عيسى جاءوا يستقبلوك يا رسول الله كس لهمو ميجو مروفاتيا كوبونوي آواي بينيوا اما قورترين كوبونوي لميجوا شتيوار روي نداوا همو بيغمران كوبي بيتناوا بلام هم دي سنم كوبونواش ملايكي قوريتيا اوش يقردتو يمروفاتيا وين يكريزي مروفاتيا لگال دوری همو زمان کانه بیک هون همو مرفاتی هرچند زمان کان لیک دور بن مرفاتی هر یک یکن برزنم معنایی زور جوانه یک بونی همو چیان یک ریزی خلق سیر کن چون استاد دنیا پارچه پارچه بوا آها او همو جنگو کشتاری رو دا سیری او همو بغض و رقو کینه و تولص نوایه ل نیوم مرفاتی لاو ولاتگانی خم هنر لاو بر پوبل آمریکای باشور بو آسیا افريقيا همو دنیا هموی جنگ هموی پارچه پارچه بونه بوسن نو بوی کو بغض و رقو کین بلام خوای گور پیمانه فرمیم جهان هموی یشکا مرفاتی همو یعنی شکن ل آدم و تاروج قیامت بس دینی ایم همو یک امت بس دینی ایم اسلام علی ایم همو من یکیکین ایم او دینین بانگش بو یعنی پیک دادانی شهرستانی کن نکین یان دجایتی کنی شهرستانی کن تر ایش ایم نیه ایش ایم دینین بلکو بو پیک و جیان ما حول دین اوش یعنی بلگه کمانا و تا همو پیغمبران هاتون برزن مانا یکی پیک و جیان بو یک بون با یک گیشتن لای ایم فکری که اصیل نک یعنی اشتیکی موقتو کاتی با من پرسیار بکم باش او پیغمبر نیه برو معراج روات بو آسمان کن بله بو معراج سرکوه ای لوی چای به پیغمبران نکوه يعني اللي بيت شايفيه هناك با اي اول نيه بيان صلم اللي بيه كيكا همو يانا بينيت با اي بين اي باش ربو تابصيون تفسر زبي بو ماناي كي زور قبر تابصيون اماش رمزي كترا ازاني ماناي هاتنا بوشيت تسليم كرني علاي مروفاتي
تو برپرسیاریم زوی ای محمد صلی الله علیه وسلم. امانه چن گوریه برزن لگل یارجین امانه ای نوکانی پیغم صلی الله علیه وسلم ای خلکی مدینه که اصلا لگل من دانشتون القيام جارة خلقي السودان ومغرب ومصر وسوريا وفلسطين تيايا ايوه هستان كردوا بوي كابي رولكتان هبيت يعني لمسؤوليتي مسر زبيا يعني باربن بسر زبيا كام يعني بارن يعني مسؤوليتي لقرن ام ارز جماري مسلمان كانت هي لصاب بيست كوي جماري دانشتواني سر ارز او لصاب بيست بار بسر همو بشريتوا لزانست و تکنولوژیا و بیکاری ورزش و روشنبیری کان و فلسفه و تیورنیو کان و هموی امر صعبی سبار بسل صاحش تاکی تروا براسی جی داخه معقولش دیواب بیت لو رجای که با پیغمبر صلی الله علیه و آله تو مسئولی لمسر زویا باشه و رازین بوا من نامی ابلم اول صعبیستی ایما که مسلمانان این زوی بران که نه به پیچوانه و معنوی اول صعبیسته همو سر زوی بکنه فر و پیت بلام اولا صابسته هیچ ناک نیسته اوه یعنی دو سس ساله هیچ برهمک من نیه یعنی زور نوازه زور کم برهمیه میه یکی که دست که ولولا صابسته برهمکی هبه همو من بارین یعنی دست من لجرشن اکما ناو لکاتی که پیغمبر فرمویتی دستی برز باشتره لدستی نزم پیغمبرانیش همویان دابزیون و فرمون تو امتکت او آلای هموم رفایتی ای محمد او نیه پیتالم ام سفر سفری رمزکان براسی پیغمبران یعنی پیغمبران بینی چون دابزیون خو انتوانی لآسمان کان بیبینن بلام او تا هاتون سر زبی با پیغمبر صلی الله فرمون تو امتکت بر پرسیار لم سر زبی نا هر مش نا پیغمبر صلی الله چه تجوره و پیغمبرانش همویان لبینو چهوری قدوم مبارکی محمد صلی الله علیه وسلم و حضرت جبرئیل شی دگلایا و حضرت ابراهیم باپیریتی و سیرکن او ابراهیم او اسماعیل باپیری یعنی راستو خوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابراهيم وابيريتي كقرآن باسيكا اقرأك نيسو تانوا يعني سيركن بلي همو بيغامران هلاسنوا همو يان اوستن همو يان برزا اوستن چيكن باشا چاوريشين يعني اوار رزبن چاوريشين ام بيغامرانا بوار ريزيان بستوا بو نيوش کردن دور كعاد نيوش کن كي پيش نيوش بيت اوه همو بيغامران راوستاون چاوري حزتي جبرين كي امام يان بيت انجا جبريل فرمي يعني سيركن جبريل فرميت اي محمد بيشكوا الله صلى الله عليه وسلم على كتبيني يعني باش تشي بو امامي بيغمران يعني توبر برسي ام دور كعتر رزلنانا يانكار بسردانا كاميان الان شي تشريف يا تكليف يعني هردوكيانا تشريفة و تکلیفیشه تو مسئولی لمسر زبیا کاری که زور قرصه بیانه پیش شاود حضرت نوح بیه فرمه او آلا کم تسلیم کردی یعنی او ابراهیم و آلا کی تسلیم کرد باش ام تشریف و تکلیفه هر بو پیغمبری ابو امیشه باش ایو ازن نالم چی؟ استبران خوش کن زانی تن بو علم با ام راپرین لبروی لغیری اما بدیل من یه حتى شتيب كين بو جيهان فري أرس كوين لبروي أو يعني بو إمامي همو بيغمران لبروي أبي خير بچنين لبروي برازان يعني أم قسانا كم تكاتن ليا كم لما نانات يبقن إسلام يعراج شيروكي برا قردان نيا معجزيك نيا هردري خوتي بيخوش بكيتو تواو بلكو معجزيك مانا كاني زور تواو قشقيرن معجزيك تا بيتان بلا تكاتن ليا كم إصلاح بكن لمسر زيبا وك بيغم صلى الله عليه وسلم كردي يعني تو ألا كد بدستوي ألا كهر بدست بيغمر ونيا صلى الله عليه وسلم كما يأوشتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكيو بو إمامي پیغمبران لمزقوت يقصى أي پیغمبران لكيو جنبونه و هل لمزقوت يقصى اگر تو حلب شري يعني أبي هموما لكيو نيوش بكين بدوجي شيا طوافكا لمزقوت يحرام نخير لأقصى ليرة بو ليرة باش بو باش لأصلا إسراء بو تشيبو أي آمان جي أم سفر لأصلا تشيب راسي إسراء يا معراج يعني أم رزنان قوري يعني بو إسراء يان بو معراج بيقمان بو معراجة أي كواتب بو تشي إسراء بيكرا يعني ناكري لأسماني مكة وسركو تابو أسمان كان يعني يكسل يوسركو تابو أسمان بو نابو
يعني درجاي اسمان كان لسر جمزي يعني بردينا لمزقوتي اقصى بو ليبيا وكاتيا قرايه ولا شو قرايه طبعا قرايه ابو ماله طبعا يكسر كام يعني يان قرايه ومزقوتي اقصى وليو قرايه ابو ماله قرايه ومزقوتي اقصى براخ كيلي بستوا يعني ام بس الشي براسي سلك انا ما ناي زور زور ديايا توليريا الا كوراكري أمس كوتت تو مسؤول ليرا حاسكي جوان من هيا لسيريا تشي فرمت كس لمال يكترا ناب بيت إمام يعني شي ناب لمال يكترا إمامتكي يعني بونا من ديما مالي برزد أكري يعني بي أوي برسي بيبكم إمامتي بيبكم نا نابت أصل كي إمامتك خواني مال أيقر خواني مال يعني سورتي إخلاصي لبربو منش همو قرآن لبر بيه أبي كي إمام بيت هر خوان مالكا بي إمام بيت يعني أبي إذن لور قري مقر خوان مالكا خوير رقد بابلي تو وباسي كتير كي خوان مالكا واتا كي مسؤولة لمسجد أقصى بدن بيلي أسانة من باس لا مسجد أقصى كم كي بر برسر مسجدوتي أقصى أوي إمامتي كرت أبي ني كي لدواي بيغمران صلى الله عليه وسلم إمامتي كرتو حزتي داود حزتي سليمانة او حزتي موسى تيجيشتن استاذ زانيتان بو اسرائيل بكرا چون كبيغمر مسؤول ليرا وبزنم مانا كي زور بهز وزور اشكراشا بيشوي يعني كوتايبيت بروين بو معراج باسي دي منك يخصابكين وقيل لم سرود بقرين كباس لا اسرائيل معراجكات وكوي لو يادع بين ما بيكو سيري بكين

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. جشتنا الحقيقة والمجاز إما لدرسكان رابردوا تقريبا مقدمات يقول مقدمات يكبو درباري علمي أصولي فقه باسي شوازي نوسين طرق الكتابة في علم أصول الفقه طريقي متكلمين فقهاء دوائي أكتب قرنقاني لعلم أصول فقه أبو قسما لسريك الهملة طريقي أو اكتباني كلسر طريقي متكلمين نسراوها موانش لسر طريقي فقهاء نسراوته باس ما كل سري تعريف أصول فقه مانكر وكو أصول جيا دوائي وفقه جيا دواء وكو علمك مركب أصول فقه كاملة تعريفي كيا شما نسير كومال مصطلحات جاء تعريف فقه مانكر لغة واصطلاحا وشي علمي تدابو إن جاء أنواع إدراك وعلم ش مانكر وطمان علم مان هي ظن مان هي شك مان هي وهم مان هي وانيا علمك يفيد اليقين طبعا إن جاءت نسيروي أحكامي شرعي بقشتي شن نوع مان هي وطمان دو نوعه يان حكم تكليفية يان حكم وضعية تركيز كي أحكام شرعي دون تكليفي تكليفية كبينجا وضعية كشر بينجا تكليفية كشيا واجبة مندوبة حرامة مكروهة مباحة وضعية كش بينجا شرطة سببة مانعة صحيحة باطلة يا فاسدة كرديشن كرديدا أما ينبي بوبي أوتري أحكامي تكليفي لبر أوي مكلف جيب جي أكا لجياني روجانية يان لتمانية يعني على سبيل المثال ورقري نوا حكم زكاة واجبة من مكلفم عاقلة بالغة مسلمانة أم واجبة بيويس أكا لسرشاني من أداي بكم كواتف فعلك تعلق أبسي بمكلفة كوا بلا موضعي أو تاني شارع داينا وكو علامه ونشانيك بونو منا شرطة يان سببا استبونو منا زوال زوال شمس اگر خوركا لنوراستي آسمان توزي اللايدا او نجن يورو دس بيكا اما سبب يكا يلزم من وجوده الوجود اگر بيتو ام سبب وجودي هبو او نجاكا واجب بيه ويلزم من عدمه العدم اگر نجبو او كاتا عدمه نجوغا واجبنا بلا سرم يعني پینج دقا پیش زوالي شمس لآسمان ولنا وراسي آسمان پینج دقا ما بيبو او لابدا او كاتا او نجوغا لسرم من واجبنية تيجي من دواء او چو ما نسر شرط وطمع شرط يا شرط ما يلزم من عدمه العدم يعني شون ما مصابه سيكبونو منا وضوء شرط ابو صلاة اگر وجود نبی اگر بیتو شرط کن نبی مشروط اگرش وجودی نیه نیو شکه یا کواتا یلزم من عدمه العدم بلام لا یلزم من وجوده وجود ولا عدم یعنی من دوزنیش اشو مرج نیه الا نیو شکم دوزنیش اگرم بو اوی بخون دوزنیش اگرم بو اوی قرآن بخونم دوزنیش اشو بو اوی محاضره بلی مو علمی بخونم ای مانع چی یا اگر وجودی هبو عدمه بونو مونا اگر انسان یک باو کی خوی کشت ام قتلا پی اوتری مانع منع یکا بو انسان ورسی باو کی نکویتا کواتا ما یلزم من وجوده العدم عدم یعنی اذا وجد القتل او کاتا منع منه الورافت باشا یکسر منع کریلی اما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه ای بونو مونا انسان باو خوی نکشت ایمانه اونی ورسه که ورکده باو گیشت حالا لجیاده ورسه ورنه اگرید وایا صحیح چیه صحیح اگه طبعا لورا متنی ورقاتی شباس ما کرد ما يتعلق به نفوذ و يعتد به کاتتو نیوجه که که ام نیوجه شرطی که دایا ارکانی که دایا علی صلاتون صلاتون صحیحتون نیوجه که طواوا يتعلق به نفوذ یعنی نافذه سقوط او فرزک لسرشانتا کتای پیدید ويعتد به اعتدادش في وكره اجره باداشته او ايكوا نيوجاقب بدوي خويا اهيني همو يدستكوه اي فاسد شيا عبونه من بيع صحيح بيع صحيح شيا
من موبايله فروش مولا اگر بيعك صحيح بو فارقه حلاله بو من وانتقال ملكيه موبايلك اراب او ام بيعك صحيحه اي فاسد شيا فاسد هو ثاني كيشيرك يشغاني تدا او بيع بيعك غير صحيحه يعني بونو من موبايلك فروش موبايلك يخومنيها يمني خومني بانتقال ملكيه لك فودي تصرف كيف من بومني اصلا تصرف كم بيوا اما ليراك كيشي كي بويا ام بين اما بينجي كذا ساكا احكامي وثمان تكليفي شنا بينج احكامي وضعي شنا بينج ببينج هي ساكا ان شاء الله شنا ناو مباحثي كتابه بلى انتقالك البوتشي مباحثي اصولي فقه مو امانك بس ما كذا درس كاني رابر اما بيوتري مقدمات اصوليه مقدمات اصولي بيوتري زور جرينجا ام مقدمات اصولي يعني بيش او يبتشينا ناو مباحث اصلي كاني علمي اصوله اما بجواني لي حالي بو بيتون لبر مانش كردمي مباحث كاني مباحث اصولي كان ما مساين شيء اما مباحث معناه تعلق سبب مباحث الفاظ بيوتري مباحث الفاظ مباحث الفاظ اما هي كم مبحث انا مبحث كان ايه اما دينا سر مباحث اصلي كاني علمي اصول فقه شو شيء مباحث اصلي كاني علمي اصولي فقه مبحث كي زور جرينج ما مساين يا كم مبحث لا مباحث كان مباحثي لغوي في أودري أما مباحثي لغوية مشتركة طبعا مباحثي ألفاظي في أودري لا كتابة هي لا قرآن لا سنة هي ها لشتغاني تري شهادة اسمعنا كذا سنك إيه ما أصلا ما ملا لقل كتاب السنة ياكين ما ملا لقل دقيق ياكين كقرآنك للعين رب العالمين ويا اللفظك ومعناك شيء حديثكش معناك إلى لعين رب العالمين واللفظك إلى لعين بيغمار إخواه صلى الله عليه وسلم بزماني عربي نسراوه لسردني بيغمار إخواه صلى الله عليه وسلم في ويستي أنبوى النبوة مباحث ألفاظ بخيرين أصنع أخوايا للودكي فصاحة أبونا مبحث السنة وإستاكي ما يخير حديثك متواتر وآحاد وصحيح وضعيف وحسن ومشهور حديثك مرسل وحكم مرسل ومرفوع مقطوع همو امانيا نخناوا چونك اخويا على سدان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ارجعوا الراس تو خو ايام بيس لدان پیغمبر صلى الله عليه وسلم اشتغان ان ابيستو استيعاب يعني كردو يتربيوز نگر بم اشتغنا بم انا علمي حديثا تبيني كم بو علم كان ورده ورده زيادي كردو ايه تو تمام باحثي الفاظ معنيا دو كتاب معنيا قران دو اي سنه معنيا دو اي اجماع معنيا دو اي قياس معنيا ام شعراء جگل مباحثي الفاظ مشتركه طبعا كتاب لقل سنة لقل إجماع لقل قياس أما في أوتري الأدلة المتفق عليها بين العلماء والأصوليين دعاء وكم لي أدلة مختلفة إيش معناها وكو حج قولي صحابي ومصالحي مرسلة سدي ذرائع شرع من قبلنا وكم لي جد بيشو إن شاء الله دعاء وأنا شيء طلاق كين لسري أما كردي بينج مبحث لقل مباحثي ألفاظ كردي كان أما كردي شش دواي او تعادل ترجيح معني شلون ترجيح قولك كنسر قولك رايك نسر رايك دليلك نسر دليلك اي ببي حزو ارزو خماني ما ترجيحاتك يان بيويسمان بكمل مرجحات لا رجاء او مرجحات انا وايما اتوانين دليلك ترجيح بكين لسر دليلك يان رايك اذا بين دجار امام الشافعي رضى الله رحمه خالد برايك يا امام ابو حنيفه رايك تري هي شون ترجيح لبين قولك إمام شافعي إمام وحنيفة لكن أبي ببي أدي لبي دعاء ومبحثي كتير وبعدي كتير جدا بيشو اجتهاد وتقليد شو كأوين ما مال لقى الأم دليل أنا ياك أخو عوامي خلق نية بداخ وألم يك لكارسات كاني سردم يك لكيش جور كاني سردم علوم شرعي أويك علماء جور كان قصي أنتي أكرد كلنا ومجالس خاصة قصلا سريعك لا ومناقشة سريعك لا استعك كوتة السر زماني عوام عوامي خلق فتقول لسريعك أو بريار لسريع أدا وفتوى لسريع أدا لسر وبابتانا أما يكيك اللي بدعى قوركاني أم سردما لم يجو مسلمانانا أم بابت النبوة بابتي علمي بابتي شرعي بابتي فتوى حصر بوه لنوع لما كانا وعظ إرشاد آموشقاري ومحاضرة لنا وخلق عوام أبوه أم علمانا أبي علماء فحولة كان مناقشة تذهب كانك عوامي خلق تنك عوامي خلق أصلا لي حالينا به أصلا ناتوانا استعابي أمبك جاروا هي باس كرديني أم بابتانا أبي تكيشيك بو دينكي بو عقيدكي بو بيرو باوركي بو ديانتكشي بو يباسي اجتهاد مجتهد كباسي مجتهد معنك برامر مجتهد
أو المقلدي في أوتيك وأتى اجتهاد وتقليدا أم هش بابا جرينجا هر بابي كان لم كتبها فانتايك ومساحيك خوي ورقرتوه ما بحثي ألفاظك طبعا عادة لبروي جرينترين أنا تقريبا أتوانا بليم لسطاب فنجاي علبي أصول ما بحثي ألفاظ حتى خزمتي قرآن اشتا خزمتي قرآنك بارشا موضوعك موضوعك لغة عربية ومباحثي ألفاظ وما مري لغلاكي إما يكم بابت ورقرين لمباحثي ألفاظ لمباحثي ألفاظ شو شي لأخو أقريم مباحثي ألفاظ حقيقة ومجاز ورقرين بو إبزاين لقرآن كاما حقيقي كاما مجازة شكي إشكالاتي قولة ما بو دروسة بي لموضوع عقيدة لموضوع الشريعة لأستنباطي أحكامة أصول فقه من قناة مواية تنانت لها مع المكان ترشى سودي لأبين ري دوائي ومنطوق ومفهوم معنى أم نص كدي همو نص في أدري نص اگر نصك يك قول قبول بكار ترجيحات النبيت او بي اوتري منطوق عفن منطوق نصي في اوتري جا منطوق نصي هي طبعا دلالات تريشيه ظاهري هو اوانا منطوق ومفهومها بونو من پیغمبري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم يا خوي يقول فرمي ولا تقل لهما اف اگر ما يتمنى اوكم مثال نطق ايتك خواهی پروردگار نهی لمسلمانان و ایماندارانا که لوی تنانت و شیک بکار بینن و شکا بلگه بیلسد اوی بیزار و بطاقت بونه لدائکو باوکا ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما و صاحبهما في الدنيا معروف باش بلان فهمکا یعنی نطقکا بس او تانیم پیان میجا اف با کرده اگه خومان ای بوته ایلیان بدهی ای بوته ایلیان پی بدهی نطق آیتکا فقط باسی چیه بس هو يقوم بك دال لي على مدى قصير في مقام على هم مفهوم نطقك أي شيء مفهومك شيء ولا كي أجر بيتو أو فكجا إذن بيتو جنا بيتو توانيك بيت فكيف بقصة وجنية وليدان وآزاردان ودرك الدنيا الله مهلا أو من باب ولا حرامة أما اللي تيجي ورمان كده بشيدوها مين بشيدوها مفهوم آياتك ما ورجل تبيني تانكر دوا أي طبعا دليل ترجمان لك هذا إن شاء الله مناقشة نقصر السيرفين دوا يودي تسر شيء أوامر ونها نواهي ما أمر معناه بوجوب نهيش معناه وانيا اما لا تشيو ورمان كر بشيدو هم بشيدو مفهوم ايته كما ور كر تبيني تنكر دوا اي طبعا دليل ترجمان لك هذا ان شاء الله مناقشه نقصر السيرفين دو يودي تسر شيء

دانيش قيد يكيني الصفة وماني لقال أنيها ده وتقيد كراوة عموم خصوص آيات يقع عامة عام يجديني تولي راكا أم عامد بو تخصيصة كري الفاضي عموم وكو كل جميع ما ينافي ما موصولة أما أنا إن الإنسان لفي خسر أما اللي راكي عامة ده وتخصيص ما كروا إلا الذين آمنوا وعملوا صالح طبعا هو استثناء فيه ده تخصيص فينا تخصيص وزي جوازي كده هيا زور باشا ظاهر معنى دليلك ظاهرة مؤولش معنى هيا دعاء دين إن شاء الله لما انطقوا مفهوم قوى استنتاج يقين ناسخ معنيها منسوخ إيش معنها أما بحث أنا مجمل ومبين إيش معنها مجمل وتعني زور رونية في اسمها بدليل كي تتاكو تبيني أو نارونية كواب فهم إيما كوتتناو دليل كوا زور باش يا كم بابت لبابت كاني مباحث ألفاظ إيما لخزمة يا أبين بابتي الحقيقة والمجاز هذا زكاني راب دور ما قلت ما وصل سيكن ما زي كتابك بينهم حقيقة وثاني استعمال اللفظ في أصل ما وضع له عرب أسدي دانا بوشير بو أم مفهومة بكارت يودا لفظ أسد بو أو حقيقة بو أو معنى بو أو واتاي كلا أصلا دانا دا أم حقيقة أي بو شجاع بو الرجل الشجاع بكارت هنا أو بيوتر مجاز حقيقة استعمالي لفظك لا أصلي لغاية يعني أما مفهوم وجودي هبو باسم كردو بطان لفظي قدان دا برامبر بم مفهوم وبمعنى أجر بيتو لفظ أصل وضع لغوي كبو أما بيوتر حقيقة أجر بيتو بو معنى بكار نهين را بو معنى كتر بكار نهين را أما بيوتر مجاز طبعا حقيقة سيدان حقيقة اللي وجه كردوتو هندي علماء كان فرمن حقيقة بس حقيقي لغوية حقيقة غير لغوي ما مية يعني شون إساء الصلاة معنى في دعاية حقيقة معنى دعاية أما حقيقية لغوية أجر صلاة معنى بو غير دعاء بكار هنا همي مجازاته أما رأي عم علماء كان هندي أنا فرمنا سيكن حقيقة كان سي جورن كان جور حقيقة معنى سي حقيقية لغوي معنى أو أصلي لغة كيوتما حقيقية شرعي معنى حقيقة شرعي كوتانية للغة ورقيرة وربطي كيه لقل معنى لغوية كيه بلان شرع بكاري ان راو بو مفهومي كتير وبو معناي كتير وقو صلاة صلاة أصل لغوي معنى دعاية شريعي إسلامي شارع هاد آمي بكار هنا بو أم عبادتي كبي أو تري إصلاك صلاة أو يكب تكبير لسبيكا تكبير إحرام أقوالا أفعالشا كتايشي بيدي بسلام كتاي بيدي توم عبادتي كوا بصلاة ناصر عوا أما برع علماء كان لين أنا حقيقي شرعي في أوتري حقيقي كي شرعي حقيقي عرفيش معنى يعني عرف أو لفظي بكار هنا داينا لنا عرفة بكار هنا بواتايك بمعنى أما حقيقي عرفية يسود ما عنده قولة قولي كان يعني يجين نخير حقيقة ها لغوية هذا كان يجين حقيقي لغوي معنى حقيقي شرعي معنى حقيقي عرفيش معنى باش ما مصان مجازك إيش وابزان موازات طبعا دوم قول هندي كان ترجيحي عن كردوة إشكالني إلا مصالوت ما لا مشاحة في استعمال في استعمال المصطلحات زور كيش دروسناك لاستعمال مصطلحاتك أنا لا تقسيمك أنا بلى ينقسم الكلام العربي من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة يعرفها المرء بدراسة كتب اللغة وعلومها ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز فالحقيقة حقيقة هي استعمال اللفظ في غير عفوا فيما وضع له استعمال لفظ وضع سيكن وضع شيء ما وصها بنت عندي ود ما وضع علم يا كيسة بيوتر علمي وضع رسالي بتشوف شو كتير نسراوة يمكن أنا ما وصي مدرسة أنا نسيتي طبعا يكم رسالة العلمي وضع نسرابي رسالة عضودي في وتره رسالة عضودي عضود الدين الإيجي كشيخ إمام تفتازاني سيد شريفي جرجاني رضا رحمة إخوة لو سعال المبارزة أو قوريها أم علمي وضعتي يعني توم معنايك هي معنايك هي مسمايك وجودي هي واضحة والوشيك دانا وبرامر معنايا دائما معنى كانوا حقائق كانوا مسميات كان بيشوشا كانا فسيك أخوة يقول الله القرآن سياق آياتك سورة بقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا وعلم آدم الأسماء كلها مسميات أشياء كان وجودي هب ولو كاتها ملائكة كان يزاني أنا أو حقيقتي برد وحقيقتي شير وحقيقتي فلان وحقيقتي فلانة بس ناو كان ينزانيه بو إخوائي قولي نيفرمو علم آدم المسميات
وعلم آدم الأسماء كلها مسمياتك وجودي بوا بلام أسماء

كان في آدم كردوا رب العالمين في بني كان إذا أسماء معاني وحقائق ومسميات وجوده دواء أو شيء كبدا عنده يعني سيما وشيء دروس أكين بوشتيا كأصلا وجودين يا حالتك زور نادرة ما صوبة دي دواء ولا معنى صوبة موبايلات ما نرى موبايل جهاز يدر درا شيء يسوي وجودي ليه دبوا بعدنا ديت إنتاج أكره دروس أكره وناوي كلي أني هي بني كان ما شاء الله ما عادش بهر واحد إيش تعلم وجودي ليه تبلع شيء ليه جاروا لي لا ما عاد وكو تفاؤلا من جنس استعمال اللفظ في غير موضع له أو لفظ بكار يعني بؤ معنى إني ولا أصل غير أنا كواتو واضع ديت وضعي لفظ يكذا أنا وضع وتعني وضع اللفظ إزاء المعنى معني وضعه وضع اللفظ إزاء المعنى لفظ يقدا أنا برعمبر أو واتا أو معنى أي مجاز شيء مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له هل الشيخ بكار يعني بو غير خوف يوتر مجاز طبعا مجازي مرسل ماني ومجازي عقلي ماني واستعارة ماني همو أمانة كناية ماني همو أمانة من قبيل مجاز واسأل القرية أي واسأل أهلا قريتي وهر وها زور معنى لمجازات أقدار بن وزور جبابتك يوردو دقيقة ومثال ذلك أن العرب وضعوا كلمة الأسد للحيوان المفترس المعروف فإذا استعملنا هذه اللفظة فيه فقلنا حينما نرى هذا الحيوان المفترس هذا أسد فهذا استعمال حقيقي لكلمة الأسد لأنها استعملت فيما وضعت له رونا هيك يا شمانية زور واضحة وأما إذا استعملنا هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهو الحيوان المفترس بأن رأينا رجلا شجاعا فقلنا هذا أسد فهذا استعمال مجازي لأننا استعملنا الكلمة في غير ما وضعت له في وتر مجاز ما شاء الله مصايا تركيز كنت خالي مرحلة قال معه إلا أبي قرينيك بين بيني مجازك ولا بيني حقيقتك قرينيك صارفة بون منكس يقولي هذا أسد طبعا وتي هذا أسد دو معنى قبولك يكمن معنى وقبولك أم معنى حقيقك بأما أو لا ترى مرب مجاز تحقيق بوسنا احتمال قبولك باعتبارك دور ما بس بيابك أزابيت بلا ما وين دورة قرينيك شنية يعني إثباتك بلا بو معنى مجازك فأتتو أصلا حمل كلامك لأسر حقيقة بلا ما لراقية قلوتي رأيت أسدا يمشي في السوق يعني أما لراقية شيء أما لراقية قرينيك صارفا بس إنسانك بيابك أزايا رأيت أسدا يخطب على المنبر رأيت أسدا مرتقيا المنبر شو تبقى المنبر قوت هذا شراكي خو شراكي حقيقة يعني حتما أول شراكي قرينيك صارفة يعني قرينيك إلى كلامك يا صرفي كربو معنى حقيقي لا ماني ده لا معنى حقيقي برد ماني برو معناك مجازي ما قرينيك صارفة بيرودري باش أقسام الحقيقة وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وعرفية وشرعية شن قسمية إذا كام لسا كام تقسيم روشتو شيخي هيتو لسا تقسيم دوما بس ما كده لسا ديك ما روشتو زور باشا حقيقي اللغوي وهي المستفادة من وضع اللغة لا أصل لغاية شون بو أو بكاري هنا أسد للحيوان المفترس كالأسد الموضوع للحيوان المفترس والدابة دابة لا أصل لغاية بو كل ما يدب على الأرض لكل والدابة الموضوع لكل ما يدب على الأرض من إنسان وطير وزاحفة والحيوانات التي تمشي على أربع ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم ما يمشي على بطنه أو يجلس ذيك شروح دابيها وكمار ومنهم ما يمشي على رجلين وكو بالندكان ومنهم من يمشي على أربع وكو إنسان دوانا وأنا شاركش حيواناته أسبا وشيرة ومر وبزن وموانا لسر شفارن وهي لسر معني زيادة رجبها لإشكال دروسنا معني بيوتري الحقيقة العرفية حقيقة عرفية وهي المستفادة إذا أجر دابة بكار من هنا لأصليك حقيقي لغوي كل ما يدب على الأرض إنسان شمولك بالندي شمولك ذات القوائم الأربع وكبتشوار بي وبتشوار ريك أو أنا شمولك حقيقي عرفي وهي المستفادة من العرف إذا عرفي أستاك الدابة بكار ما يعني بو كل ما يدب على الأرض لأنه عرب على فلان دابة دابة بس يوتاري كوا لسر شواري لسر شواري ريك أو بيوتر دابة بالندي شدي در كردوها ماروش دي اشي ديادر كردوها تنانت انساني اشي ديادر كردوها بو اسبا و بو مر و بو بزن و بو شتر و ها بو قدريش و بو مانا بكاري دينا دابتا تواتل ارما حقيقيكي عرفي بي او دري
لا وانا وان تقسيمي حقيقه كان بوسير اي لا او قسميه كم هو معنى الله حقيقتنا حقيقه اللغه اما بيت مجاز وايا لا وانا بيت مجاز اعتيادي زور باشا وهي المستفاده من عرف من العرف كتصخيص كتخصيص كلمه الدابه بذوات الاربع من حصان وحمار وغير ذلك دون غيرها مما ذكرناه فيها في الحقيقه اللغويه تقدر موسى هنا صواب زانم زور باشا الحقيقه الشرعيه وهي المستفاده من الشرع حقيقي لغوي للغه السود مالي ورغتوا حقيقي عرفي لعرف ورمانغرتوا حقيقي شرعي لشرع ورمانغرتوا وكوتشي ككلمه الحج كلمه صلاه وكلمه حج وكلمه زكاه ومعنى اصلي لغوي واصلي شيء شرعي شيء بها ككلمه الصلاه فانها موضوعه في اللغه لكل دعاء ودعاء بكاده الا ان الشرع خصها بالعباده المعروفة المفتتاحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وكالصيام الموضوع في اللغة لكل إمساك وانيا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أو صوما لراكع انقطاع عن الكلام هم إمساكي بيوتر صوم وخصه الشرع بالعبادة المعروفة المفروضة في رمضان باشا ما مسايا زور شاكا تيبيني كان إراكي بايك دو ملاحظي كتير باس كينو كتاي بيدي درسة كمان زور باشا قاعدة يقول قرن لموضوع حقيقة مجازة دائما دائما دائما معنى لغويك دلالكي ملا برهان أعمتر لمعنى مجازك معنى لفظك للغوية أعمتر لمعناكي لمجازو الأصطلاحات دائما ما ثابت ورقرن أما قاعدة كيف ثابتة أما أصلك أي سبور مونة وشي حج قصدة أم حجيك عبادة معروفة كيش بشيك لو قصد قصد ما هي قصدت فلانا حججت إلى فلان روشتو من بسمو عبادة مخصوصا نها ويا بوية دائما مانا لغويك أعمترا مانا اصطلاحك تخصيصي هنديك لو عامو معبو أكاد أما عبارة أما بابدك الزور وردو قرينك شو اسفادي كليك أنا لغوي لغوي معنى عامك معنى شرعك تخصيصي أو عام معبوك دلالي لفظي لغوي أعمتر لدلالي لفظي شرعي إذا فقه للغة الفهم الدقيقة فهم دقيق كيمياء بيت فيزياء بيت لغة عربي بيت شرعي بيت شي بيت شي بيت همو ما نفقي بيوتر للغة إلا شرع بشي بكاري دينين العلم بالأحكام العملية الجزئية التي ها عملية الجزئية وتانية طريقها الاجتهاد أحكام عملية بيت جزئية بيت ها شرعي به طريقة كيشي لاجتهاده ولا الظنون ولا بقي لبابتي اجتهادات وبيت باشا أم فرق بين كين لغوي معنى لغوي لغوي معنى غير لغوي أقسام المجاز قيد تكشف إن شاء الله درس ذاته مجازي مرسل معنى مجازي عقلي معنى أم ببحثي طبعا بلاغية بس ما كان أم حقيقة ومجاز خوي أصولينية لا أصلا لا بلاغة ولا بلام بو إما لأصول أباس كريس لك لبروي بردوام لهم جزئيات علمي أصولي فقه هنا في اسمان بمباحث اللغوية وكباسمان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك

0: بسلام عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دين سار پیشکش کردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي پیشکشتان دكرت بو امرو دينا سر جزء 29 خواه مهربان بكاتا روناچي بو دلکان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليرة دا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: به صور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل وإياكم في هذه السلسلة من القصص والعبر في هذه الحياة الدنيا. معنا اليوم بعض القصص التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت يتصرف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع قومه بالحلم واللين. ولكن الأيام تدور، وهذه الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس. لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام ضعيفا في مكة يواجه قومه، فكان هذا يستهزئ عليه، وهذا يضحك عليه، وهذا يكذبه، وهذا يشتمه، وهذا يدعي أنه ساحر، وذاك يدعي أنه مجنون، وهذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجوعه، وهذا يحاصره. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام أذى كبيرا من أول يوم أعلن فيه دعوته. قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب عمه أقرب الناس إليه مثل أبيه، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا يرد على أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. واستمر العداء على النبي عليه الصلاة والسلام، استمر العداء. هذا أبو جهل، فرعون هذه الأمة، يؤذي النبي أذى شديدا. يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا عند الكعبة، ساجدا لله، فقال أبو جهل يتحدث مع أصحابه وهم جلوس يضحكون يسخرون على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ كان هناك بعير قد ذبح، وعادة البعير إذا ذبح يرمى ترمى النجاسات من بطنه ومن جسمه، لا ينتفعون بها. فقال أبو جهل: من يذهب إلى هذه النجاسات، إلى سلا الجزور، ويرميها على ظهر محمد؟ وهم يضحكون. فقام عقبة وأخذ هذه النجاسات وحملها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فرماها على ظهره، فأخذ المشركون يضحكون ويتمايلون من شدة الضحك، ولم يستطع أحد أن يرفع النجاسة والقذارة عن ظهر نبي عليه الصلاة والسلام. سمعت من بالخبر؟ فاطمة بنت النبي، فركضت وهي تبكي رضي الله عنها، فأزاحت القذارة عن أبيها، عن ظهر أبيها، وهي جارية صغيرة. فأكمل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، فلما سلم وجد ابنته تبكي رضي الله عنها، وهم يضحكون المشركون ويتمايلون ويسخرون. فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم ينظرون إليه قد استقبلهم، ماذا يريد؟ فإذا به ينظر إليهم فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك واحد تلو الآخر. يسميهم النبي، فخاف المشركون، خافوا وفزعوا، يعلمون أن الدعاء لا يرد من هذا الرجل، يعلمون أنه الصادق الأمين، يعلمون، لكنه الكبر والغرور. فسمى النبي سبعة من الذين كانوا يضحكون. يقول الصحابي بن مسعود رضي الله عنه، يقول: لما جاءت معركة بدر، يقول: قتل السبعة جميعا واحدا تلو الآخر، أول معركة بين المسلمين والمشركين، قتلوا جميعا، ثم سحبوا فرموا في القليب، قليب بدر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم، قال لهم: يا فلان، يا أبا جهل، يا عمر، يا عتبة، يا شيبة، يكلم واحدا تلو الآخر. قال: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، تكلم جيف أموات لا يسمعون؟ قال: يا عمر، إنهم يسمعوني أكثر منكم، يسمعوني ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعوني أكثر منهم، أكثر منكم. ثم قال: يا قوم، قد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نعم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يوم من الأيام كان النبي يمر بين المشركين فإذا بأشقى القوم عقبة بن المعيط. عقبة هذا رجل خبيث اشتد خبثه في مكة، أخذ رداء النبي فخنق النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن يموت، كاد أن يموت النبي يريد أن يزيحه ما استطاع، وهذا الرجل يخنق النبي يخنق النبي، انظروا كيف أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام. فلم يستطع أحد أن يدفع عقبة إلا أشجع الناس. من هو؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دفع عقبة عن النبي ورفع النبي وهو يقول أتقتلون رجلا، انظروا قال قولا في القرآن أتقتلون.

من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فدفع الناس عن النبي فقام المشركون على أبي بكر يضربونه رضي الله عنه حتى كاد أن يقتل. لقد أوذي نبينا، حدثت له قصص وحوادث كثيرة. خرج من مكة إلى الطائف، قال ربما وربما يستجيب أهل الطائف، إن لم يستجب أهل مكة ربما يستجيب أهل الطائف. فإذا بأمرائهم وكبرائهم يستهزئون على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ يعني الله ما وجد واحد إلا أنت حتى يجعل رسول؟ انظروا الاستهزاء. والآخر يقول أما أنا لن أرد عليك، فإن كنت صادقا ربما يصيبني شيء، وإن كنت كاذبا أنا أكبر وأعظم من أن أرد على أمثالك. فقال لهم النبي إذا لا تجروا علي قريشا إن لم تؤمنوا، فتبعوه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. قام السفهاء، قام الأطفال، قام الصبيان يرمون نبينا عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى خرج من الطائف. خرج من الطائف يقول وأنا مهموم، هم أصابه هم، وهو يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا إله المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الله أكبر، يقول يا رب أهم شيء أنك لا تغضب علي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، لك العتبة حتى ترضى. خرج النبي يقول استفقت وأنا بقرن الثعالب، فإذا بجبريل عنده، قال يا محمد، انظر الآن جبريل يقول له يا محمد هذا ملك الجبال، مره فليطبق عليهم الأخشبين يخلصك من أهل مكة جميعا، ما يبقى فيهم حي واحد، الجبال تسقط على رؤوسهم وتهدم بيوتهم. انظر ماذا قال، قال لا يا جبريل، لا أرجو أن يخرج الله، أن يخرج الله من أصلابهم، إن لم يؤمنوا هم قد يؤمن أولادهم، قد يؤمن أطفالهم، ما ذنب أولادهم وما ذنب من يخرج من أصلابهم؟ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز.

أي رحمة هذه، أي رحمة هذه التي تمثلت في قلبه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يرجع إلى مكة، يكلم هذا، ينصح هذا، يستقبل الوفود. إذا جاء الناس يحجون إلى بيت الله الحرام، والمشركون كانوا يحجون لأصنامهم ولمعبوداتهم، وكان حول الكعبة 360 صنما، ما استعجل على قومه وما دعا ربه أن يهلكهم. كان يستطيع، لو رفع يديه إلى السماء يطلب النصر من الله لمسح الله قريش من على الأرض جميعا، ولكنه كان صابرا حليما، يضرب ويهان ويخنق ويرمى النجاسات على ظهره، بل أرادوا قتله وكان صابرا محتسبا عند الله عز وجل. يوم من الأيام كان يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بهم يقولون لمن يحج البيت ومن يطوف بالبيت، يستقبلونه عند بداية مكة، شعاب مكة، يقولون هناك رجل ساحر، يسمون النبي ساحر، مجنون ساحر، يسحركم، فإذا طفتم بالبيت فأغلقوا آذانكم ولا تستمعوا إليه. فجاء الناس يضعون القطن على آذانهم وهو يدعوهم، ولكنهم لا يلتفتون إليه، وهو يذكرهم ولكن لا ينتصحون له، بل كانوا يشيرون إليه فيقولون هذا ساحر، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا مجنون. قال الله جل وعلا:

يعني ما جاء نبي وما جاء رسول إلى قومه إلا قالوا له ساحر أو قالوا له مجنون. هذه طبيعتهم. كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي اصبر يا محمد، أي مهما صنعوا بك فقد صنعوا هذا بالأنبياء من قبلك. يوم من الأيام آذاه أحد أصحابه فقال، أو يحتسب الأجر عند الله، قال رحم الله موسى، رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. نعم، لما مات آخر ولد له استهزى عليه العاص بن وائل، قال بتر محمد، بتر محمد. فأنزل الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي مبغضك وعدوك هو الأبتر، وهو الذي سوف ينقطع ذكره وينقطع بين الناس. هكذا كان يعيش النبي مع الناس، مع أصحابه، يدعوهم، يؤذى فيصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. قصص وعبر. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجمعنا مع حبيبنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أن الإنسان في هذا الزمان لا يبالي بالناس أقبلوا أم أدبروا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قذف في قلبك نور الحق فإنه يريد بك الخير. فافتح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صدرك، واعمل بذلك بجوارحك. وإياك ثم إياك والهلكة، الهلكة أن تنظر يمينك وشمالك فتقول كيف أفعل، وهل أنا وحدي أفعل، والناس يفعلون والناس يتركون والناس يقولون. لا يزال لك من الله معين وظهير، خاصة في زمان الفتن والمحن، ما استمسكت بحبل الله واعتصمت بدين الله، فإنك إن ثبت نفسك ثبتك الله. وإن رأيت أن الله أعطاك هذه النعمة وهي الهداية وأنك ستلزمها وستلازم عليها وستعض عليها بالنواجد، رغم الملهيات، رغم المثبطات، رغم سب الناس، رغم شتمهم، رغم استهزائهم، رغم سخريتهم، فلا يزيدك ذلك إلا في الله حبه، ولا يزيدك هذا إلا اعتصام بحبل الله وثباتا على دين الله الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله حتى يأتيه الموت والله راض عنه، لا يبالي بالناس هل هم معه أو عليه، ما دام أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء، من هذا النوع من الناس الذي إذا رأى الناس استقام استقام، وإذا رأى الناس عوج والعياذ بالله عوج. ولكن وطنوا أنفسكم، يوطن العبد نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ما الذي يأمرني الله به فأفعل، وما الذي ينهاني الله عنه فأنتهي، شاء الناس أم أبوا، رضوا أم سخطوا. واعلم والله أنه ما سخر منك أحد إلا رفع الله درجتك، وأنه ما استهزأ بك أحد إلا أعلى الله مقامك، وأنه ما انتقصك أحد إلا رفع الله بنقصته قدرك. لا تحسب أن التجارة مع الله خاسرة، ولا تظن أنك إذا قلت ما يرضي الله أو عملت بما يرضي الله أنك تشقى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله كتابه ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولجعل هذه السنن والآثار ليشقى أهلها أبدا. والله لتسعدن وليسعدن الله بك الأمة ما اعتصمت بحبل الله، تستمسك بهذا الدين ولو جاءتك الفتنة. أيضا هذا من الوصية، فابتليت بشهوة في سمعك في بصرك في فرجك فتب إلى الله وقهر عدو الله، ولو عاد مليون مرة تعود إلى ربك، فلا تزال تفتح لك أبواب السماوات تائبا راغبا مستغفرا منيبا إلى ربك مسترحما، فلا ترى من ربك إلا خيرا. إذا وثقت بالله واعتصمت بدين الله وقلت هذه الهداية إلى الموت وسأستقيم على دين الله ولو كان على رقبتي، فإن الله يثبتك. فكن مع الله وثق بالله عز وجل، فإن الله شهد من فوق سبع سماوات، ولا أصدق من الله قيل أنه نعم المولى ونعم النصير. لئن توليت الله بالهداية تولاك، ولا يزال العبد يهتدي وتدمع عينه إذا أساء وأخطأ، ويفرح قلبه برحمة الله إذا أناب واعتبر وادكر والتزم بصراط الله. فالمؤمن ما بين الخوف والرجاء، تستقيم إلى الموت وتجعل الموت أمام عينيك، وأن هذا الدين بحياتك، وأنك لا تضحي بهذا الدين مهما كان. فإذا كنت على هذا واستقمت على هذا ثبتك الله، والله يحب من عباده الذين لا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه.

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن ما يطلبه الشيطان من الإنسان 7 أمور، ما يريد نيله الشيطان من الإنسان 7، ويبدأ بها أولا بأول، فإن ظفر بالأعظم عنده وإلا نزل للمرتبة التي دونه. فهو أولا يريد من الإنسان الشرك بالله جل وعلا، فإن لم يستطع ذلك أراد منه الوقوع في البدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن نفسه وهو على بدعته على خير، وإذا قيل له إنما أنت عليه هو خطأ لا يقبل، بل يرى أن الذي عليه هو الحق وهو الصواب، بينما العاصي إذا نصح عن معصيته يشعر بأنه مخطئ وأنه على ذنب، ولهذا يقول ادعو الله أن يتوب علي، أسأل الله أن يغفر لي. لكن المبتدع ما يقبل ولا يرضى، بل ينافح ويدافع ويصر، إلا إن كتب الله له الهداية وشرح صدره للخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فالشيطان البدعة عنده أحب من المعصية، ولهذا إذا لم يستطع إيقاع الإنسان في الشرك حرص على أن يوقعه في البدعة، فإن لم يستطع انتقل إلى أمر آخر وهو أن يوقعه في كبائر الذنوب، لأن الذنوب كبائر وصغائر، فإذا لم يستطع أن يوقعه في الشرك ولا في البدعة اجتهد في أن يوقعه في كبائر الذنوب، فإن استطاع وإلا انتقل إلى خطوة رابعة وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب، والذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر، والله في القرآن الكريم يقول وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب على العبد، ويلقاه في ديوان أعماله يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن لم يستطع على إيقاع العبد في الكبيرة اجتهد في إيقاعه في الصغيرة، فإن لم يستطع أن يوقعه في الصغيرة أي شيء يعمل يجتهد في أن يشغل العبد بالأمور المباحة عن الطاعات والعبادات، يجتهد في أن يشغله في أمر مباح، أمر ليس بمحرم ولكنه يشغله به عن الطاعة وعن العبادة. فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى رتبة سادسة، ألا وهي أن يشغله بالأمور المفضولة عن الأمور الفاضلة، دين الله عز وجل والطاعات التي أمر سبحانه وتعالى بها متفاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن لم يستطع ما سبق شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالمفضول عن الفاضل. فإن لم يستطع هذه 6 انتقل إلى أمر سابع، وهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، ولو سلم منه أحد لسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، إذا أيس عن صرفه من صرفه عن الخير وإبعاده عن الخير سلط عليه من جنوده من يؤذيه، فيتعرض لبعض الأذى في جنب الله عز وجل. ولهذا أمر المؤمنون بالتواصي بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأيضا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
لأن الأذى ولا سيما لقوي الإيمان أشد من غيره. فهذه الخطوات يتدرج الشيطان في تحصيلها ونيلها من العبد. واقرأ في هذا الباب قول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أين يقعد الشيطان؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم.

النجاح في الحياة بتحقيق يعني المكاسب أو بالوصول للمناصب، لا لا لا، الواحد منا يضعها هدف له في الحياة.

قال والسابقون السابقون، وهم كما ذكر العلماء كل من كان يسبق إلى الخيرات. سلف لهم يعني كلمات جميلة في تفسير هذا اللفظ، يقولون من يسبق إلى الصف الأول ويسبق إلى الجهاد في سبيل الله لا يتردد، من حين ما يدعى إلى خير أو يفتح له باب من أبواب الخير يسبق إليه ولا يدع أحدا يسبقه. هذه الآية يا إخواني تدعونا إلى أن يعني الواحد منا يضعها هدف له في الحياة، كيف أكون سابقا إلى الله، كيف أحصل هذه الغاية، كيف أصل إلى هذا الهدف السامي والغاية السامقة، وهي أن أكون من السابقين. ما هو كما يقولون الآن النجاح في الحياة بتحقيق يعني المكاسب أو بالوصول للمناصب، لا لا لا، كيف أكون من السابقين، ما يوصلني إلى هذه الغاية سأفعله، مثل كون الواحد منا يسارع إلى الصف الأول ولا تفوت تكبيرة الإحرام. ذكر مثلا عن بعض السلف أنه بقي 40 سنة لم تفوته تكبيرة الإحرام مرة واحدة، ذكر عن بعضهم أنه لم يرى في صلاة فريضة ظهر إنسان، يعني أنه دائما في الصف الأول. ويذكرون الآن عن رجل في مسجد النبوي أنه منذ 33 سنة ما رؤي إلا خلف الإمام، يدخل المسجد النبوي من الضحى فلا يخرج حتى يصلي العشاء، ويأتي قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين ولا يخرج حتى تطلع الشمس، وعلى هذا حاله منذ كذا منذ 34 عاما لم يتخلف يوما واحدا. والله هذا شيء كبير وشديد وليس سهلا، لكن نحن نستشعر شدته لأننا ما ذقنا لذته، ولو ذقنا هذه اللذة ما شعرنا بهذه الشدة. فهؤلاء قوم تلذذوا بما وجدوا وشعروا ب يعني ارتباط كبير بهذه الصلاة وبهذه العبودية، فصارت هي سلواهم، مثل ما نرى الآن بعض شباننا وعجائزنا من إدمانهم لبعض الطاعات من تلاوة قرآن أو صلاة أو صوم، تجد الواحد منهم يسرد الصوم سردا ولا يبالي. ورأينا بعض يعني كبار السن من تجده يصوم الأيام الطويلة ويعني لا يتلذذ إلا إذا كان صائما، وبعضهم يقوم من الليل شيئا كثيرا. هذا أحد صور السبت يا إخواني، فلنحرص عليه. ولا يقول واحد منا هذا تشديد، أنت الآن تسعى إلى غاية تريد جزاء. يعني تصور لو واحد يعني كان في المدرسة معك يحل الواجبات كل يوم بيومه ويحاول أن يفعل ما هو أكثر من الواجبات، يقدم بعض يعني النماذج وبعض التطبيقات للأستاذ ويحضر مبكرا، الكل يغبطه لأنه سيحقق بهذا الذي يفعله درجات عالية، والناس يقولون ليتنا مثل

هذا الرجل، ولا أحد يقول إن هذا يعذب نفسه، لأنه بعد قليل سيجد ثمرة هذا العمل الذي عمله ويرتاح عندما يأتي الامتحان، يحل بسهولة لأنه مستحضر لكل الإجابات وليس عنده مشكلة. الذي نحن فيه ونستعد له هو أعظم من هذا. لذلك ينبغي لنا ألا ننظر إلى كلام الناس، ماذا يقولون، ماذا سيصنفوننا، أو ماذا يقولون عنا، أنت متشدد، أنت فيك ما فيك، لا تنظر إلى هذا. لكن على الإنسان أن يراعي نفسه وألا يقهرها قهرا يجعلها تتأبى عليه، لا، تراعيها، تسوسها. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من ذنوبها ورقاها في عملها الصالح شيئا فشيئا.

من رحمة الله بك، وهذا من أعظم الأسباب أن يرزقك الله ضمير الحي، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أعظم سبب أن يرزقك الله تلك الوخزة التي تجدها في داخلك كلما فعلت معصية أو وقعت في خطيئة. كنت أقرأ في حديث الثلاثة الذين تخلفوا، من أشد الأشياء التي سرقت عيني في الحديث وكله يعني عظة وعبرة، كعب بن مالك يعبر عن صاحبي ماذا صنع بعد أن وقع منهما ذلك التخلف والمعصية. قال: أما صاحبي فاستكانا وقعد في بيتهما يبكيان. شوف، وقعد في بيتهما يبكيان، كلما تذكر خطيئته انكسر قلبه، فوجد ألما في داخله، فصبت عينه دمعا مما يجد في نفسه من ألم وأوجاع بسبب تلك الخطيئة التي لابسها يوما. لما جاءت امرأة هلال بن أمية تريد أن تستأذن النبي في خدمة هلال، شيخ كبير ما يقوم على حاجات نفسه، تبوح للنبي عليه الصلاة والسلام بماذا هو أو ما هو حال هلال بعد أن وقع في تلك الخطيئة. قالت: والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى الآن، ما جفت له عين ولا دمع، ضمير حي وألم يجده الإنسان في نفسه، وحياء من الله جل وعلا يكسو قلبه وفؤاده إذا وقع في خطيئة ومعصية بارز بها ربه جل وعلا. كنت أتذكر المرأة الغامدية كيف استطاعت أن تبوح بخطيئتها. يعني المرأة الغامدية كانت تحمل في بطنها ولدا من الحرام من الزنا، كيف استطاعت أن تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه إقامة الحد وفي بطنها ولد من الحرام؟ يعني كما يقال فضيحة سيعلم بها الجميع. ما الدافع الرئيس الذي غيب عنها كل تلك الاعتبارات وأبقى في داخلها فقط الله والدار الآخر؟ كيف استطاعت المرأة الغامدية أن تصل إلى هذا الحد، أن تأتي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول أصبت حدا؟ سبحان الله، الإنسان أحيانا قد يجد ألما في داخله في أول ساعات معصيته، لكن المرأة الغامدية الألم هذا ولود في فؤادها يتجدد في كل سنياتها التي قضتها بعد أن أصابت تلك الخطيئة. تخيل، رجعت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي حتى تضعي لين تولدين. 9 أشهر وفؤادها يحترق من الداخل إذا تذكرت تلك الخطيئة والمعصية. اللهم اغفر لنا خطيئتنا يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 9 أشهر وقلبها يتقطع ألما كلما تذكرت تلك المعصية، وأصبحت في حياء من الله جل وعلا حينما استحضرت مقام ربها العظيم سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو. سبحان الله العظيم. فلما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت، قال: ارجع حتى تفطميه، ولدها بين يديها ويلقم ثديها. ما نسيت تلك المعصية وما غاب عن بالها تلك الخطيئة، ما زال فؤادها ينضج ألما إذا تذكرت تلك السيئة التي يوم من الأيام تلبست بها. حتى جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت من فطامه، نسيت ولدها وجنينها وقطعة منها، وما تذكرت إلا الله والدار الآخرة، ما خافت الموت ولا ترهبت أن تفارق الحياة إذا تذكرت مقام ربها والحياء منه جل وعلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، حتى قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الحد. سبحان الله العظيم. الإنسان مما يدعو للتوبة حقيقة من الأسباب الرئيسية جدا هو تذكر نعم الله جل وعلا وآلاء الله سبحانه وتعالى عليه. وأنت تواقع المعصية الله يزيدك نعمة ويوصل إليك آلاء. الهواء الذي تتنفس حينما تواقع الخطيئة من أين جاءك؟ جوارحك التي تحركت في معصية الله من الذي حركها؟ يدك التي كانت تباشر السيئة من الذي قدمها وأخرها ورفعها ونزلها؟ من بل أعظم من ذلك كل، من الذي سترك وأنت في معصية الله؟ من؟ أليس الله قادر أن يرسل لك ما يفضحك
ويجعلك حديث الناس. من الذي سفرك وكفاك ذلك؟ من؟ ليس الله جل وعلا. الله يذكر نبيه نعمه. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. إذا تذكرت نعم الله زاد حياؤك من الله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يا أخي كلما تذكرت نعم الله جل وعلا كسى قلبك تلك الكسرة التي تجدها، والشعور الذي يعني يفوح من صدرك إذا تذكرت كيف تصلك وتبلغك تلك النعم من ربك جل وعلا وأنت ما زلت تمشي في خطيئة الله، والله يسترك ويزيدك فضلا وسترا وعافية. يا لرب من الستير الحي سبحانه وتعالى. إذا تذكرت هذا زاد قلبك إقبالا على ربك وحبا لخالقك واعترافا بفضل مولاك وسيدك، فدعاك ذلك أن تتوب وأن تؤوب علك أن تفوز بنعم العبد إنه أواب.

0: يقول الإمام الذهبي أن رجلا دخل المسجد ذات مرة فوجد غلاما صغيرا عمره لا يتجاوز 10 سنوات. وش لقاه يسوي في المسجد؟ هذه رسالة لعيالنا. اليوم حنا نضيع أوقات، حنا نضيع أوقات أبناؤنا بهذه التقنية الجديدة والأجهزة الحقيقة الذكية التي أصبحت بين أيديهم. وهناك دراسات كثيرة تتكلم عن خطورتها صحيا وبدنيا وفكريا وأمنيا وإلى آخره. ومع ذلك تعال شف هالولد اللي عمره 10 سنين واقف في المسجد، يقول دخلت عليه فوجدته في المسجد واقفا يصلي كأنه جذع نخلة، والله لو وقف على رأسه طير ما تحرك. ليش؟ من شدة خشوعه، من شدة وقوفه. يقول فأعجبني ذلك الغلام، يقول هذا الرجل اللي دخل، يقول فلما انتهى من صلاتي هذا الغلام ناديته تعال يا ولد، ابن من أنت؟ ولد من أنت؟ قال أنا ولد يتيم لا أب لي ولا أم. فعرف من حاله أنه يتيما، فقال لها ترضى أن أقوم بشؤونك أن أتكفل بك؟ يقول أهمد الولد الصغير هذا. ماذا رد عليه الولد؟ قال أنا موافق بس عندي 5 شروط. وش الشروط؟ ما قال أبغى تجيب لي سوني وأبغى تجيب لي كذا، وجلس يتشرط ألعاب. قال لدي 5 شروط. أولا أنا أحيانا أجوع فقير، إذا جعت تطعمني؟ قال أبشر أطعمك حتى تشبع. قال إذا عطشت تسقيني؟ قال أسقيك حتى ترتوي. قال إذا عريت تكسيني؟ قال أكسوك بأحسن الثياب. قال طيب إذا مرضت تشفيني؟ قال لا والله الشفاء أنا ما أقدر عليه، لكني أتسبب أفعل السبب في الدواء والعلاج والله يتولى شفاك. قال طيب إذا مت تحييني؟ قال أما هذه فلا. فقال إذا اتركني ما لك علاقة فيني، اتركني الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. الذي يميتني ثم يحيين. قال هذا الرجل لا إله إلا الله، توكل على الله فكفاه الله، توكل على خالقه على مولاه، تفكر في أنه يعلم أن الخالق أن الرازق أن المعطي أن المانع أن الباسط أن القابض أن الأول أن الآخر أن السميع أن البصير هو الله الذي لا إله غيره. لو تفكرنا فقط في آية واحدة من آياته لازداد إيمان العبد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. السماء ذات أبراج، والأرض ذات فجاج، والأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. لما قيل لعجوز من عجائز نيسابور قالوا لها أن عالم من العلماء ألف كتابا فيه 1000 دليل على وجود الله، قالت والله ذلك يدل على إن عنده 1000 شك على وجود الله، وهل يحتاج الله إلى دليل؟ الله ما يحتاج إلى دليل، هذا اجتهادها. ولذلك الشمس تدل عليه، والقمر يدل عليه، والسماء تدل عليه، والأرض تدل عليه، والليل والنهار يدلان عليه، والمخلوقات التي خلقها الله تدل عليه، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء.
1: اللهم صل وسلم.

0: في مين؟
1: إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

هەڵەیە کە ئەو تێگەیشتووە ئیتر ئەو ئەم کەسە بە فاسق و بە فاجر و بە خوانە ناسەزانێ و پێی وایە نوێژی لە دواوەنەکە ئەمە سەری کێشاوە بۆ ئەوەی کە زۆرێک لەم گەنجانە لە هیچ مزگەوتێکان نوێژ دەکەن وێ نوێژی جومعەیش ناکەن بە چ دینێک ئێوە نوێژی جومعە ئەفەوتێنن لەبەرەوەی کە پێتان وایە هیچ ئیمامێک ئەمڕۆ ئیمامێکی شەرعی نیە ئەم هەموو موسڵمانە ئەم هەموو مەسا ئاینیە بەڕێزە چۆن ئەمانە کەسی ئەهل نیە بۆی کە ئێوە نوێژی لە دواوە بکەن ئەمە بەڕێزان پێویستەکە ئێوە بە خۆتانە بچنەوە نەک ئیمامە بەڕێزەکان بە خۆیانە بچنەوە پێویستەکە ئێوە جارە هیچکە تەڵقینی دین بکرێنەوە ئەلفوبێی دین فێر ببن کە بزانن حەدیثی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم و ئەخلاقی ئەسحابی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فێر بن و لە خۆتانەوە ئەم بڕیاری فاسق و کافر بوونە بۆ ئیمامەکان نەدەن و لە خۆتانەوە ئەم بڕیارە سەرپێیی و ئەم بڕیارە هەرزەکارانە نەدەن بەوەی کە نوێژ لەو مزگەوتە دروست نیە و لە دوای ئەومەلایەوە دروست نیە و لە دوای کێوە دروست نیە ئەمە بچی تەنها بە تەصنیفی خراپی خۆتان عەبدوڵڵای کوڕی عومەر بەڕێزان نوێژی لە دوای حەجاجی کوڕی یوسفی ثەقەفیەوە ئەکرد کە شبه متفقون عليه هي كحجاج بياويكي فاسق بو بياويكي خوين ريج بو اصحاب ايش لقال عبد الله كوري عمر نوجان لدوا واكد عبد الله كوري عمر نبي سراو نوجكي كردي بيتو نش بي سراو بخرا باس حجاج كردي بي قبل نوجكي دروس نيا كبي شان قلت بو نوج لدوا حجاج واكي اي فرقوا الخلاف وشر اي فرقوا خلاف كاري كي خرابه لبروا بون منى ابو سعيد الخدري نوجي لدوا مرواني كوري حكمه واكد و هیچ کەسێکیش مخالیفی نەبووە لەمە مەسەلەن عەبدوڵای کوڕی مەسعود لە دوای وەلیدەوە نوێژی کرد وەلید مەشروبخۆر بوو عەرەقی خواردەوە هیچ کەسیش لە ئەسحاب نەیان مانە ئەسحابی پێغەمبەرن صلی الله علیه و سلم ئێوە لەمانە باشترین و مامۆسایانی ئاینی مزگەوتەکانی ئێمە لەم ئیمانە خراپتر نین کە ئەمانە مەشهور بوون بە خوێنڕێژی بە فیسق بە خراپە بەڵام ئەوە عەبدوڵای کوڕی عومەر ئەوە ئەبو سەعیدی خودری ئەوە عەبدوڵای کوڕی مەسعود لە دوای ئەم جۆرە کەسانەوە نوێژیان کردووە ئێوە بەچێ پاساوێک نوێژ ناکەن برو اصل واي بريزان ايوه نيو جاكان تان بكن حتى امل عقيدية طحاوية او نصمان هيك ويصلى خلف من يشك في كفره ما لم يتيقن كفره كسيك اگر قمان ما نحبو لديني قمان ما نحبو لو ايك آية كافرية كافرنية عقيدية طحاوية علي نيو جل دوايا واكرية تا او كاتي كتواب وما ندره كويت ككافر اگر تواب وما ندره كوكافر او جانو جل دوا وناكي بوي اما بهيك شوازيك ام تصوري لإسلاما ولا شريعتها جينا بيته اوكي ما هم خلق كافر كين وتفسيق كين وتبديع كين وبلين نوجد دوي كسو دروسنيه وبتصوري ايوا او امامي كايوا بيتان واي نوجد دوي ودروس وقت امامي مهدي كي شيعه كان واي كهربوني ني لا استايا او ناكره امامي النووي درباري اما مساله لمجموعه فرمي بريزان افرمي صلاه ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف ثابته في صحيح البخاري قال البخاري امي هنا ك حجاج عبد الله كوري عمر نوجي لدوا وأكد وغيره في الصحيح أحاديث كثيرة ألي وغيني أمش لا لا درباري نوشكر دني صحابة لدوا أئمة جودوا زور حديثي ترمان هبوا أم حديث أنشين تدل على صحة الصلاة صلاة وراء الفساق والأئمة الجائلين بلغن لسر دروستي نوش لدوا إمام تاوان بارو إمام ظالمو استمكارو خلابا كانوا قال أصحابنا أصحاب شافعي قلت يانشين الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة يشكر دن لدواء إنساني فاسقة وصحيحة وهيش حرامية كي ثانية إمام شوكاني لسيل الجرارة ألاشي ألا وإذا عرفت هذا أقد أمد زاني فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة على هيش بيسد ببلغانية بو أويك درست فاسق إمامته بيجن يجيب كالن يجا ولا إلى معارضة ما يستدل به المانعون ألا و بيويسي شيد بوالام دانوي او كسان نيه كالين اما دروست نيه فليس هنا ما يصلح للمعارضه واجراد الحجج علاش كان هيج بلقيك نيه كبشي بكري ببلقى لسنوي كان يوجد دواي ام ايمانوا دروست نيه وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المجتهدين مجتهدين بظلم العباد والإفساد في البلاد علاشون ك أما زورشتي كيرون بو كسلفي صالح واتا بيشيني أم أمتا پێشینی چاکەکانی ئەم ئومەتە مەشهورە کە لێیان گێڕاوەتەوە بەوەی کە نوێژیان لە دوای خەڵکی فاسق و لە دوای خەڵکی خراپەکارەوە کردووە تەنانە لە لجنەی فەتوای سعودی بەڕێزان هاتووە دەربارەی ئەمە کە دیسان و هەر کۆمەڵێک گەنج پرسیاریان لێ کردووە ئایا کە لە لجنەکەیان پرسیوە ئایا نوێژکردن لە دوای خەڵکانەوە دروستە یان دروست نییە ئەڵێن ئەگەر هاتوو وەکو عەرزم کردن بیدایەت ئیمامێکی باشت شک بر نوێژی لە دواوە بکەی نوێژی لە دواوە بکە و ئین لەم یوتەیەسەر ئەو لەم تەتەیەسەر
الصلاة

وراء غيره شرعت الصلاة وراءه. ألا أجر هاتو أم إمامة بردس نبو أو كاتا نشكردن لدواي غير أم إمامة صالحانوا دروستا تحقيقا لمصلحة الجماعة بو برجواندي يغريزي ويقدنجي مسلمانا. وإن خيف من الصلاة وراء غيري حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضرر. أجر إمامة كفى أسقبو وأترسان لويك أجر إيمان نجي لدواء ونكين فتنة يقدروس به مثلا كشي يقدروس به قال دروس نجي لدواء وبكي درءا بو أو فتنة وبو أو إيمان أجر لبيني دو زرر بين زرر كما كيان بكي كواتا أم بابة برزان واضحة بوي كان يشكر دن لدواء أمجور إمامانا حتى إيمان نارين أم إماماني خوبان. قالين اگر امامك فاسق ايش بو بيقين ما زاني فاسق بلام كافر نيه نجل دعايه ودرست اگر كافر بو وكاتا تنها كفر ماني ابو او كي من نجل دعايه ونكي جناش كلي اما بعقلي خومان بلين ولا او كافر او لدين دركين او بباور او فاسق او مبتدع ام قسانه زور خطر جنج بريز كان خوتا توشي ابلاي ما كان نجل مزكوت كان بكن اما دائما مفروزه حسن ظن من برامبر كان من هبه وسوء ظن من بخومان هبه اما همي شواب زاني خلق لبيني خوي وخوايا لإما باشترا إما لخلق خرابترين ولواني إما بدعاي أو جور خلقانا خواب مانبوري ولواني لو ريجي جماعتي كتياين صالح يكبي بياوشاك يكبي خوابه أو بمان بخشه إما قدوا تصورناك إن كإيماني إما وتيقشتني إما وعدلي إما وأخلاقي إما لهمو خلق باشترا وكشعيني أوني إما نجي لدعاء بكين أما قصورة لفهما وأما تيقشتني كي حالي لإسلام هوا دارين أو جنجب الرزانة بخوايانا بشنوا نيجي جمعة وجماعة كانيا نفوتينن شون كهر كسيك سي جمعة نشيبو جمعة ببيع عذر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرميكي لنشان كاني نفاقي تيايا بترسي لويكي خواه في الوردقار ختم بال دلي كواتا أما كاريكي مترسي دارا برزي اشكا أبرسي من ببيع هو كار كشيك طلاق بدم كيش هستو سوزكم بينما وقنا باردبم أقر حقو ما في ماري أو كشبدم. طبعا مسألة طلاق برزان إما همو من أقامان لو بيك طلاق كاريكي خرابة وكاريكي باشنية وكاريك لشرعة زوريك بيدراونية أقر باساوي خويني بي إما قرنجا باساو من هبي بو أوي طلاق بدين أم بريزكا علي أم آفرتا من خوشويستين بوين ماوا وهستن بوين ماوا أقر هو كاريك هبي بو أوي هستن بوين ميني أما ديار مشروع مثلا خيانتي لي كردوي أقر عيبي كيتايا بو دركوتو كام عيبي هيو أم آفرتا بام عيبو بكال كيتوناي أما باش بلا ما قلتو بو خود حلحلي ورا رايد ودسي كشي خلق أبري ويا شو شاود شو تسر خلقي تير إساء من بدلنا ما وأما ظلمي كي قورية وأما ظلمة لخلق نكري چونك إما پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آمشقاري ما نكاك بمانا أفرمي لا يفتك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أفرمي باهيش إيمان داري رقي لخيزان وهاو سادكي خوي نبي چونك اگر أخلاقي كشي هبي بدلي أم نبي چندين أخلاقي جواني تري هيا ك قربو باساوي أم أخلاقي أكنوا لبرو حول بدين دائما إما كشرعيانا بيركينوا أم أفرتاني إما أمانوي طلاقيان بين أقر قديمان خشكي خومان بن دايكي خومان بن حزاكين بو درده بچن حزاكين سريان لتيك بچن حزاكين زواكال من طلاقيان بن حزاكين ظلميان لبكن بابو كشي خلقي شوابين بابو خزانكاني خوش بن كخشكي خلقنو كبونمونة كشي خلقن با إما واتعامليان لقلابكين لبرو إمالين طلاق ببيه هكار شرعينية وحرام اگر هوکاری کی شرعی هب او کاته دروست کابل طلاق ک به کار بینه بلان به پاساوی شرعی خو و بویک ماری افریقه بده ام بر زکاله من هستم بوینه ما اگر هستم ما نک به وی پاساوی کی شرعی و ما فی خوته و توانی لیجابته ما فکان خو بده گناه بار نبی اگر پاساوی نیه و ظلمی لیکینه حقیله غلطی به بی پاساو طلاق یدی ام بتاکید حرام و شرعی نیه برزچ کا پرسه ایا بکار هنانی نایلونی مشبک بودا پوشینی درختی بردار بو اوی بالنده برکی نخوا درسته چون که دبیت اوی گرتنی بالنده که مردنی بالنده که هیچ اشکالی که شرعین یا برزان اما ام جوتیار برزکان او کسانی که باقوی بستانیان ای هند یک جار اگر ام مشبکان داننین بالنده تلفی بروبو مکانکا و خرابی اکا و تیکی ادا برجواندی مروبکان لپیش برجواندی بالنده کانوی برجواندی جوتیارکان لپیش برجواندی عجل کانوی اما الان اگر بکری با امراض کیتر اما بکری باشه اگر نکرا مشبک بکار به هیچ گرفتی کی شرعی نیه بو اوی که امبر بو مان سلامت بن و داهات و دسمای جوتیارکان بهدر نفوته لبروا اگر چی هندیک جاسر اکیشن بو مردنی بالندش او نابه بو حرام کردنی بکار هنانی
ام امرازانه په مایکاتی برنامه کوم برزان بو امرش کشته کوتای تا بیگشتو یک تر بخوای ګوره تانس پیرم صلی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا رب الأرض والسماء، آمين. دعواكن لا الله عز وجل لا مانجي تقوى دلمان بركالة تقوى إخوي، لا مانجي إخلاص دلمان بركالة إخلاص، دلمان بطالك للرياء لعجب لشهرة، ولوانيك إنسان برو أم شركة خطر أباك الرياية. رحمتي الله للدلطان ضلي خوتان بدنا دين رحمتك الله عز وجل، ضلي خوتان بدنا قدوكتان كبيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم. باتساو بكين لبياو تساكانو مخلصين، باتسيقش نقوناغي أميكان يتيان تنهابو الله بي، كدليان يقلا كردبو أبو پروردگاريان عز وجل، وكو دلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كالله وصفي دلي أكا، الله وصفي إخلاصي أكات، الذي يؤتي ماله يتزكى. گر کسیگ لمانجی رمضان که یچیگ لگوره ترین مقصد کانی رمضان اخلاصا، نتوانی پرورده بی لسر اخلاص. بوشی وی که باسی اکنو که سلف باسیان کردو، که اهل علم باسیان کردو، اخلاصی حقیقی تیا تون اتوانی غیر رمضان بو الله بسلحه خاون نیتی کی پاک بیت. قال ابن رجب: متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ كي بند تاك أبيت، كي بند مخلص نيت باك أبيت، كي بند بندكان لبير أكابو الله بندكان تاوكو مخلص بيت. قر لرمضان نتواني إصلاحي قلبي خويبكات، قر لرمضان نتواني إصلاحي نيتي وإخلاصي خويبكات. متى يصلح؟ أي كي إصلاح خويك كاتيك درقا كاني دوزخ أبيتوا، كاتيك شيطاني لعين كلبتكاني لأكريتوا، درقاي الرياو عجبو شهرو خوشويستي دنيا لضلا كان أكاتوا، أو كاتا عبد أو كاتا بندبة مايا كسيكي مخلص بيت. أعاذنا الله، بنا أقرين بأ الله عز وجل. بويا درز ورقرين لوتي ابن رجب: متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ كسيقل رمضان برورد نبيت، كسيقل رمضان تقي ونقي وخفي نبيت، كسيقل رمضان في الزهد ودنيا نويستي نبيت. دواي رمضان هاشتاك بيري نيجي مردوي لسر بكي. بابتي أمرو لا يتشك لقرينكترين بابا تكاني إخلاص. بويا دعواتان لأكم تواوي هوشو بيري خوتان بدنا أم تندقيا كباسي بابتكي زور قرينكي إخلاصكين، وعنوانيكو درسيك لو درسانيك كم مانتيايا درأتي كسيك صادق بي. دواي أوي كباسي أم بابا تأكين
زور زور زور بخجالتوا و استغفارك زور أكادك أظانين إيما كومالك عبادت ما كدوا أم درجة إخلاصي تيانب بابتي أمرو من لا پروردبوني دل سر إخلاص و نيت باچي بو الله ودود بابتي درجات إخلاصة كاتك ألي درجات صادق كان زور أترسين صادق كان زياتر قولي خوين هل أكن كواتا أم بابتا مادم درجات ما ندبوني زور أبي كاتك تو جويد لي أبي بهشت صد بليا أعدها الله برسترين بليكا أعدها الله للمجاهدين خواهي قربو أوانيك نفس ماليان أبخشن لبيناوي الله عز وجل وكاتك الله عز وجل أم درجة عظيمة أدابتك وشريك لبر إخلاصك درجة إخلاصك برسبو وإلا هر لقل أو لساحية لسرو برو دوزخي أباتك دركات إخلاصي بيبو درجات إخلاصي بينبو براني خوش بيست إخلاص عبادتك قرص براستي قرص كاتك أنوسي كاتك علي وخوا شايدة أبيت سن قرص بكاتك بتوي عملي بيبكي كاتك بتوي تو عبدك مخلص بيد بو الله عز وجل بويا براستي جيغاي ترسي دلا براستي جيغاي اوه انسان زور بخاشع تر لنويشا كانيا زور بدلكي آمادة بفرمي إياك نعبد وإياك نستعين ما دم إخلاص درجاتي هي ضدكي واتا دركاتا واتا اگر إخلاص برو بهشتد نبا درجاتي بهشتد بنسيب لكا برو دوزخت أباد فنا برب العالمين كاتب جيل درجة كاني أجرين إلا ما رحم ربي قليك لمسلمان لدرجة كم دربازيان أقربوبي لكاتك سي درجة إخلاص سي قناغ تاتو أقيب قناغيك الله أيوي كقناغي سيما لقناغي كم صادق كان با حكم لسر إخلاصي خويان بدن كاتك استباسي أكي باسي أو إخلاص أكينك معبودي حق أيويت باسي أو أكين تون علاجي إخلاصي خومان بكين أم قناغان ببريت قال الهروي وهو على ثلاث درجات إخلاص سيبليا إخلاص سي مرتبية إخلاص سي قناغة قناغي يكمي جوي بقرين أظانين كإما تنك من ما وقناغي يكم ببرين أعاذنا الله بقناغي دو موسي الدرجة الأولى رحمة الله لدلتا بوني تدانشتبين كعلاجي إخلاصي خومامك بوني تدانشتبي أقرنا هداية ورناقرين والله أقر وادانشتبين كإما عبديك مخلصين أقر وادانشتبين كإما قصبو غيري خومان أكين قسم بخوان لخلقي زور إخلاص ما نخوشترو لا واسترو بلكو قمان لوشنية كأم كستو شريعيوة ولكن أبيت تواوي عقيدة قلبي توابي كأيما دانشتين لبروي خلل لإخلاص ماني درجاتي إخلاص ما نقصي تدعى بوي بابت ما باس كدوا ألا بوي أما نوي الله هدايتي إخلاص ما بدا أما نوي إخلاص ما نوكو إخلاصي سلف بيت أفرمي رحمتي الله لبي ورحمتي الله لطلي همومان بوي أم إخلاص بطلي إيما ببخشيت جوي بقرن كاتك صادق بي والله تيجيشتني بيدابي وخوفي قيامتي شي بيدابي كاتك جويل الدرد زي كم أجري دنيا بها مصادقك دواي درسك أتيت نيجيك التوبة أكا بنابتو بروردك وزور أم دعاية وذكر دوبارة أكاتوا بتايبد دعاية أم درس أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فنا أقرم بتو للشرك كبي ظانم وفنا أقرم للشرك كني ظانم درجة إخلاص امتياه نقص بوبيت الدرجة الأولى الله لأولى كان ما مكان لإخلاص أفرمي إخراجه
رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. توابي دلي خوتان بدني انت دواي درسك هموما بحكم لسر إخلاصي خوما بدني إخراج رؤية العمل عن العمل. كاتكتو الله أبرستي، كاتكتو نيجكيت، كاتكتو دعوة أكيد، كاتكتو كنالك داني، كاتي قرآن أليت وكاتي قرآن لبركي، كاتي لمزيسي مشايخ داني شي. لأثناء أم دانشتنا أبي كرد وكي خوت لبير بكي وأو كسانش لبير بكي كلبرانبر دانشتنا. إخراج رؤية العمل عن العمل أمش يشيك لا صعب ترين قناغ كاني درزاتي إخلاص كتو بقي أم قناغ كاتك الله أبرستي بيرد لسر هيتس كسيك نبيت وهيتس كاتك بميش كداني كتو عملك تواود بو الله كردوا بميش كداني أم نيجد كردوا كالله داواي لك كردوا أم دعويت كردوا كالله داواي لك أم بخشينت كردوا كالله داواي لك. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني قناغي فيش أوي كتو خلقي ببيني قناغي كي تسكتر لسر إخلاص أوي زاري نفسي خد بخد لبيرك كرد وكشد لبيرك رحمتي الله تعالى بي بزان إخلاص تنيك دقيقة بزان بوتي رسول الله فرمي وأستغفرك لما لا أعلم فنا أقرم لشركك أو أندك خفي به أو عندك شارع وبي كنتوانم ليدر بتميان نمزاني بي يان شارع وبي. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني توكاتك الله أبرستي أبي كردوكي خوت لبيركي وأبي خوشد لبير بكي قناغي دوم أوديتن كخلشي لبير بكيو أو لبير بكي لكاتي عبادة أبي زيت سيرنكا أبي ما مصافلان رايلة دعوي من بيت رايلة نسيني من بيت رايلة بخشيني من بيت رايلة دوستاتي وكاري عملي وخيري من بيت. إخراج رؤية العمل عن العمل كاتك صادق كان كاتك نخوش وكو إيما كهات علاجي إخلاصي خويبك وأم خال إيماني وبرور ديانا أخويني توا يقيني بودرس أبيك إخلاصك نخوشا وزور زياتر داوي استغافة لالله أكا وبتايبت دعايك زور زور بوبري خشوع وخضوع ويقين صدق ودعايك أكاد كاتك أم خالة تسكا أم خالة قرس أبينيك درجية كم إخلاصت ولا قناغية كم إخلاصي إنز أبي إخلاصك لبير بكي وكرد عبادتك لبير بكي وخوشد لبير بكي دواي أما خلقي لبير بكي والسير كرني خلقي بو نفسه بو مقامي تو لبير بكي أما درد زي كم إخلاصة لدرد زي كمش بشي كم إخلاصة. إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل و أبي بقي قناغك بهي زورك أو عقيدة نبي كواتو أبي باداش بدري ولا سكر دو كانت نبا ساني داوا لا يقينتها بي الله باداش أداته ولا برويتو أم يقينت بوخو دروس كر باداش لمسوغرا كأنه مخلصي هيتس كيشتني لإخلاصة بويتو لأهل إيماني كقلوبهم وجيلة حتى الله عز وجل باسي إبراهيم أكا لإخلاصك كباسي وأكا بناي توحيد أكا بناي شيني عبادتي الله أكا عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا قال سيد المخلصي أما قناغي كم إخلاصي في غنبران بوشي وبولا وإسماعيل ربنا تري قناغي پروردبوني إخلاص أداة بال الله عز وجل في غنبران
لە هەموو کەس موحیدترن لە هەموو کەس بە ئەللا زاناترن بۆیە لە هەموو کەس لە ئەللا زیاتر ئەترسێت بۆیە بەردەوام کەلیمە و وشەی ڕەب بەکاردێنین واتە تۆ پەروەردەیت کردم کە مخلیس بم تۆ پەروەردەت کردم کە تەرچی ڕیا بکەم پەروەردگارم تۆ پەروەردەت کردم کە خۆم و کردەوەکەم لەبیر بکەم ئەوە زاتی تۆی ربنا وتقبل دعاء سيدنا إبراهيم رفع بيناي توحيد أكاد مزقوتك دروس أكا بيناي دروس أكا بوي الله خوش ويستكا بوي الله ببرستري لكاتك وكو إيسان بو خلقي بي بيني زمور دانشت بي لتليغرام ولا يوتيوب ولا وشينا نبلاو بيتو الشيخ فلان ودكتور فلان أو كاتك كسني بيني وا بو الله عبادتك كردوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا أو كلمة شفاء بوطل سنك صادق كان بكاري يعني ربنا وتقبل دعاء فالورد قال أم عبادة لقبولك والخلاص من طلب العوض على العمل أبي بقي قناغك كبهيد زورك داواي باداش نكي وتاوري وينكي او همو ما ندبونا مكر كابرا بينا وتم جزاك الله خير الله باداش داتو وداواي عوض لوينكيت كوام لئيما لخالية كم لبشي كم درزي كم دربازي و ولبشي دوام تانيك لئيما كإخلاص كمان او اندن خوش بوا كيشما لقل برايك بوا سيري كدويني تيم بوك دو هر لمنو دس بيبكا لغير منو تانيك من او عبادة من بتاوي خو من دادايتو كأنه من شتيكم بو الله كدو بنظري خو من بإخلاصي سقطو نخوشي خو من لبتوك ترين كيشا فشيمان أبينو لوي كدويني كردو مانا لقل او كسيكا كيشا مان لقل إيه كواتتو داواي عوضد لك مقابل كردوا بغير مباشر كاكا من أوان بو كردوي تا أزيت من دي تا قد كيشد لقل من نبي تا قد غيبتي من نكيت أما إخلاصي كسانك كالله ينباشنا ناسيوا إخلاصي كسانك كوا نازان الله غنية نازان الله عليم بذات الصدور والخلاص من طلب العوض على العمل بهي جورك نكي بي أقر هاتو كسيق أزيتي داي خيركي لي بقريو بآساني إلا أقر قلت نوكت فعلا خلل نبو بو إخلاص أوش لصدق لإخلاص سيدنا أبو بكر الصديق دين سري كاتي قصب بدايتش إيمان داران تداخلي حادثي إفك أكا مستحك رأفافا أفرمي والله يا مستحيتك صدق نادمي ولا كوتاهي درز دين السري كاتي كتو لخلشي أقريوا صدق كد أقر أو كسكي شي لقلتوها بي ياخد بياني بيستو تلشوينك غيبة تيشتو يكردو بزانة ساكم لقل شي كردوا بروم رازعي إخلاصي خود كوتو لقناغي يكمي إخلاصا نخوشي بلان كسما نهاتوين أو إخلاصا فير بين كالله داوا يكردو لإيما بويا زور ترين كيشمانيا لبر أوشا الله نصري فتحي قورنا نيريا تا إخلاصك قورنا بي والخلاص من طلب العوض على العمل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا فروردقار من باداشتم لمقابل ناوي أزانن لقرين ترين جوان ترين دلكان دلي صحابي أزانين إيما واتي قيشتوين أو إمامي علي أمقسي كردوا علماء لين أبدا أو الله وصفي دلي جواني إمامي علي بو إيما أكا يعني لناخيا أو قراري داوة نقبة كابراي الصدقي كالصدقي لقل كردو تخوال دعاء خير لبير مكا وابزاني أقر شتيكي زور قورم كردو أبي لدلي تو قوربم أقدار با يعني من رقمم لمو بدوا لايتو لبرو شتيكم كردو خيريكم بتو كردو كلمكم فيري تو كردو الله باسي دلي إخلاصي إمامي علي أكا أفرمي لا أريد منكم جزاء ولا شكورا علماء ألين بهيت شويق إمامي علي أمتين وتوا الله وصفي دلي إخلاصك إمامي علي بو إما أكا يعني لناخيا وتويتي برورد قال من لتو زياتر تاوري باداشني من مقابلة
باشي ما نيش نيم لو تساكي كدوم أقر بياني غيبتن بكا قصن بيبلي وشرن بيب فروشي حتى كردوا كم بتساو داب داتو من ذاتي توم بارستوا خو من أول ضد الخوش نخوشني بروردگار داواي عوض لغيري لعبديكي فقير بكم لكاتيكا تو غني والخلاص من طلب العوض على العمل كوان بانك خواس كوان تيكو شر كوان بخشر لما در أتي حتى عوامي مسلمان لي دربتي كوان لمنو تو كوان برا لكاتي تو ربون أو قصينا كدو من لقل شي تساكم كدو برو تساكا لقل إخلاصك بكا بيشي أوي تساكا لقل كابراي بكي لقل مقابل بكي برو تساكا بزيد بإخلاصك بيتوا تو زاري قناغي يكمل درجي يكمي إخلاصت نخوشة إن زورا بشي سيم لقناغي لدرجي كم جوان جوي بقرن بزانا إخلاص تانيك دقيقة بزانا إخلاص تانيك قرصة كاتيك قرصة أگر تو بيجيشتي زور قرص أبي للاي الله زور درجات برز أبي للدنيا لقبر لقيامته بلا مهري بهشت وكو ابن الجوزي أفرميت مهري بهشت إخلاص ماري بهشتك تو أويك مخلص بيبو الله أقنا محالتو تام لبهشتي الله بكي إنزا أفرمي والنزول عن الرضا بالعمل تو تزاري قيشتي قناغيك إخلاص بهي تزوريك لعملك خود رازيني حتى بتساوي كابراي داب ديوة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي كومالي إيمان دارا صدقي خود إخلاصي خود لك دارنكي خيانت لإخلاص وتوحيدنكي كاتك تساك أجي لقل كسيكا إبطال إخلاصك أنك يوم ندبك إلى سكابرا يعني أزيتي دلي بدي تخوا كام لمص بخشركان أزيتي دلي كابرا ينادا ولا فلان كس أو مبو كردوا بس أمانة بي باشا تي استفادة لو أكي كلايد لدكس باسي بكي أجا زور زور ضرورة لا يكس بو ضرورتي تي قورة بو تي من عبادتك أكين بانزا كس بزانت والله برأيك كاك فلان بيويز بو أو من بوكر خواد زايد داتو خواهي قورة قبوليك قبوليك وام إخلاصتك تو نخوشي لقناغي يكم للروزي يكم إخلاصة زاري نخوشي بات عقيدك بات قناعتك بات دليلك تو رازي بو لبخشينك يخوت برأيني خوشي ويستم خوشكان إيمان دارم باسي درجي يكم إخلاصك إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل توبي دابزي بقناغي سيام توبي بيك بيغمبرك لنويش سلام أداته وسيد الخاشعين سيد الخائفين صلى الله عليه وسلم كالخوني شا لخوي شا صلى الله عليه وسلم قد الله لبينا كدوا كاتك سلام أداته وبقلبك خشوع بطليك بر إخلاصيش أفرمي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله پروردگار دعوائي لي خوشبونكم أگر نقسم لنويجك هبي بوتي پیغمبران أفرمون وتقبل دعاء يعني عبادتكم نقصي دروس كردني مكة بيت المقدس دروس كردني أو دعوة وتوحيد نقصي من برابر بزاتي توب نقصي أزاني فتقبل دعاء أما بيغمبران سيدي مخلصين وقال والنزول عن الرضا بالعمل تو أقر بقي أم قناغ أم زرجي الريال ميش كدت يتدروا تو زاري رازيني لخوت سون داواي رازيبون لغيري خون بك من رازينين بكر دويك بلهم زيد عمر أها كردو كي من تانيك زوانا ورا لي رازيبة ولا منيش رازيبة كاتي كتو رازيني لكر دوكت أمكا تقناغك ريال ميشكو مشروع عبادة أبي تدرو قال ابن القيم يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات بندكاتك الله أبرستيت سي آفات زور ريقري كشندا تقدري إخلاص دي تصريقا عبادة يكمية آفات تو أبي مجاهد بي شرب كي لقل أمانة شرب دوشي وأكل
يكم يان أويا خبير ببعافاتك أو قولتين كيشي مسلماني أمرو يا أم خبرينيك بتسخ خطواتك شيطان بومندي بويا جل وعلا بيش أوي بفرمي شويني شيطان كونه فرمي ولا تتبعوا خطوات الشيطان إيوا شويني خطو ريقا كانوا الشيطان مكو خالي دوام انزت مجاهدي ام رجاني شيطان اكيك ايوي اخلاصك لك دارك رؤيته وملاحظته يا كم افات اويا شيطان افمي سيري كتو تبان خوازيك تبليغيك اهات لقبك جوانيا بيداي تو بقاي سلفي تو ما مستاي تسكي تو ما مستاي تفسيري نابيني تبخ شريكي تون باس دكنها اتيا مزيز ما مستاي كان تون لبرت على سنوا اهادت يا سفر تون ريزد لي اقري كانه من شتيك بي بويا ريم او ريزم لي اقري رؤيته وملاحظته يعني بردوان بيري لسر عبادته كانتي من رقمكم حافظكم وطالب العلم فلان شيخ وفلان علان وفلان سفر وفلان شتم كردوا سرنزي لسر عبادتك كأنه بعبادتك ما أطوانم أمشتبك أو آفاتي كما كإلا ما رحم ربي لم خالد درباسي بي بتايبت باخوها سكاني أمسر دما وبخشرو تيكو شركا وطلب العوض عليه وزور حز أكاد داواي عوضك كم ترين عوض أويا بتيت مزيسك بلين أوكاك فلاني جليريا أو أنت بس هو إخلاصك بتي مراد زعبك ولا سرتاوة بتي متابعي إخلاصك كي بوتي حزدك بلين فلانة كسليري تنقرينك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم تنقرينك تولى بير بكري تنقرينك زارك الرد بكري وتنقرينك زارك بلين برخصة لو ما زيسي هلصة أقر زحمة نبي لصدولي شد قرس نبي بهي تزورك أقر تو مخلصي أجير نوا ذلك يان أفرتي كي بتمن لدواي ماليشي كوري دينار أروا في أفرمي يا مرائي أي كابراي رياتيكا تي جواب أداتوا إمامي مخلصين إمامي زاهدين عابد الحرمين تي جواب أداتوا أو فضيلي كوريعيا أفرمي رحمك الله ما عرفني إلا أنت يا ربي رحمتي الله تليبي كسمني نناسي وتو نبي تو أبي خوتو كرد وكاد لبير بكي أو كاتزمو مدحي خلق لبير أكي وطلب العوض عليه كم ترينشد لمدزيسة أبي من ديار بم أبي كهاتم ما مستاذ أحمد نبي ورسروا أو بو كاك فلان لويدانشتو يكسر نفسد باش من يان لبير بو أقنا دمود أو بي أدبيا تون أبي من لبير كا كواما لو نخوشانة درباز من بو إستا كما او اخلاص ما بيك جل وعلا فرمي عبدك تول درجه كم اخلاص سن درجه اهينيت خد درجه بو خد دابني دواي ام روك نوي كوا بو شفاي دلكانا ورضاه به وسكونه اليه ففي هذه الدرجه يتخلص من هذه البليه بما يلي كاتك الرازي لكرد وكي خوت رازي لدعوكت رازي لعقيدي خوت بل عقيدي من هيت خللي كي ولا أبرائي من زور صافو وتواو لسب نزيك ترين كاسي خومي زيبا زيئك من هزكي من صافو بقاي سلفو لسد تزكي كي فضيلي كوري عياذ وحسني بصري محمد كوري واسعو ويس القرنية سيركي من ريك سيركي خلفاي أربعية أولا رازيلا كاري خوي وكأنه غير خوي حكمتي لدز داود أو طلبكي لقماني حكيمة هر من راستم غيري من نقشتو تا أو هدايتي كمن بيقشتو بو أويكوا الله عز وجل طلقان من هدايت بدا بو إخلاص بو پروردبون لسر إخلاص بو الله عز وجل باسي إخلاصك أبو بكر الصديقك والتواكري أن بابة أخينا بيانك تنك جرينجا إنساني مسلمان مخلص بيت
تاني قرينجا إما مرازعي إخلاصي خو ما مكينو لقوناغي يكما وأو آفاتاني إمام ابن القيم رحمة الله اللي بباسكا تون بطوانين لقوناغي يكم لدرجي يكم إخلاصا درباس ما بيت ووالله قل من ينجو من هذه الدرجة وزور كم أوي لم إخلاصا لم قوناغي دربازي بوبي ياكي كيتر لإمام زور عظيم كاني سرزوي وآسمانيشا لباكترين إخلاص كاني سرزوي لدواي بيغمبران لبتقواترين دل لدوانترين دل لصادقترين دل كدلي أبو بكر الصديق رضا ورحمة الله إليه يا ربي براني خوش بيست كاتيك كسيد بنيتي هدايات تيروكك أخوينيتو قصيد أخوينيتو بنيتي هدايات هدايتي كي زور زور كورور أكريت كاتيك أم تيروكي أبو بكر صديق مخوين دوا سبحانه وتعالى بفضل كرم هدايتي خوي هدايتي كي زوري دامك كارلس أم أخلاق زواني صديق بكم رضا ورحمة الله إليبي موقفي أبو بكر رضي الله عنه أجر زور زور عبدك مخلص نبت زور موحد نبت زور ناخي متعلق نبي بالله تواوي ظالبوني بسر نفس شيطان وهو أرزوي نبي قد ناتواني أو موقفة دربازي بيلي إخلاص أو ند إنسان زوانك إخلاص أو ند شوين كوتي صديقة في أبخشي إخلاص أون دواد لأكاك الله لتخوش به هيت عبادتك تناتواني واد لبك آفرتك باغية لبني إسرائيل أجل لكم الله صقيقنا آودا وكو ابن تيمية أفرمي كدين سري لدوايا درس كان أفرمي بإخلاص قلبي خواهي قورة لقناح قورك يخوش به إخلاص سيدي صديقين أبو بكر رضي الله عنه لقل مستح كاتك قصة أكاد كاتكوا باز لحادثة كي دايك من عائشة أكا رضي الله عنه كمنافق كان زمان ينبيسكر بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته منه لوفق ولفقره أبو بكر الصديق صدقي أداب مستحكر أثاثك أهل بدر رحمتي الله تعالى بيدلي خوتام كنوا أو تيجيشتنا إيمان يور بقرن لقرآن أو الله راستي أكاتو قد نكن بياويكي صاحب فضل أجر هليكي قورا شكر قناحكي قورا شكر بين بأساني لفضلي لإحساني لبيجي بين نخوارو أو الله عز وجل مستحك وقصأك لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دلي صديقي أمة أزيد أدا دلي دايشي إيمان داران أزيد أدا قصلا بابتك أكا رأسي منافقين قصيلي أكا فروردقار وصفي أكاك لآتك الدين سري أفرمي يا صديق آقاد لمهاجرين بفي سبيل الله الله أكبر تنقرينك إنسان حكم بقرآنك تنقرينغ إيما أو قرآن وكو خوي كاري بيبكين لسر خومان لسر غيري خومان لكاتي كيشي كوام كيشة زور قوريا أقر بدانش نيكي ددقي وكينز دقي حل نبو بابيك ليبكا بس بم صدقا بم يقينا بم انقياد ملكتا تدبيقي قرآنك الله بك علمي بيه كيف خويتي تيكو شاني كروا كيف خويتي بيه هي كيف خويتي نابايا أو غلطة بكا وسيري رب العالمين بك ولله مثل الأعلى الله عز وجل كالسلام لعائشة كصورة النور داء بزيني بسر عائشة لمقابلها تون هل سكود لقل مستحك قصأك لسر عائشة سيري أم درس عظيمة قتل بيرينا كان براني خوش يسم لبروي عامتي مسلمان بتاي بدقى من ذا حماسي كان زور لما تيكوتونا زور لما بهلتي قيشتونا كوام عصمت تبي بدريت أو كسيك بلو بانابي هلا يشي جورك هلا يشي جورا شكل يتر تواو أما
لقائمة أهل السنة وجماعوا لقائمة بياوتا كان أبي بستدر وكو ابن تيمية فرمي ليس من شرط المتقي أن يكون معصوما لشرط متقي أو أن يمعصوم بلا جناح ولكن شرط مصرنا بلا سري والتوبة واستغفار كالا سري ومشهور نبي بم جناحة بعلني نيكاواتا فناب رب العالم بويا أم خالقي زور جرينجا كالسري پرورده بين اگر كيشما لقل هر كسي كبو بتايبت او كسا صاحبي فضل بو وفضائلي هبو يكسر مستح بينو يادي خود تو قورتري لعائشة كقصد بيبوتري ابدا تو لأبو بكر اولاتري دلد بشكيندري ابدا بروي پروردگار فرمي هنده كردوا هيا زور قوري كابرا كردويتي بحاله كيز كسيق ناتاني لا لقوري او دابزيني مگر دل نخوشي حاقدك ياخد زاهيليك بالشريعتي الله سبحانه وتعالى افرمت فأقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه بعدما وقع منه مع ابنتي سوين دي خوار صديق الأمة سيد المخلصين سوين بأ الله يا مستح لمو بدوا تساكد لقلناك لمو بدوا نابخشم هيتك بيت لبروي خزمي بوا نزيكي شي بوا نابي يكسن تتبدمي لبروي توتسون قصب عائشي أو تيجيشتني إيمي بلان بزانا پروردگار تون تيجيشتني صديق راس أكاتو سبحان الله الله تعديلي إخلاصي صديقي أم أكا درزي كاملي لصديقش أبيت أما يك لو تيرو كانيك ببي شك زور زور تأثير له مصادقك أكا ولزتك زور عظيم شهي والله براني خوش بيست دعوة أكمل الله إخلاص بمنوب إيوش ببخش خزمتي كي براي كي زور بريزم كرت وقاب مشوري لقلي نفسي روش كيشي كي أون دق وري بيش أوي كوعدم بيدابو كمن مغرب خزمتي كي تايبتي بكم بيشي مغرب كيشي كي زور قوري بومن دروس كرت بختاني كي زور عجيبو وام دوستانات نابي ام كاري لقلقي وتم والله اي وش دعوابك لالله كاي مشويني صديقي امك من رضي الله عنه اي وازانن عمر فرمويتي من تالمويك نيم لسينجي ابو بكر ابي من ستوزيجي ابو بكر بمهتاوكو او لبير بكم لو موقفيا بيشان جي من لإخلاص صديق الأمية نك نفس شيطانك آية صديق ما مستوى تساو ساغي من تيكر لقى المستح حتى منيش أوبكم لقى الأوبرا كقياسيش ناكري قياس ناكري إن من عائشة نموقفك أبو بكر يا نعرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبديك يقول أحبار شخصيك عبديك عادي ولكن لذتي باسي كيبو أكم باسي نزيكي قازة صال بيش إستاد بو أكم إستاش لذتي كد أداتي الله قد بآساني لدلد نروه كاتي كتو بو پر وردگار إشكا أكيد وتم ما مستحكي إيم الصديقة وتم مستحي ناد دمي أم صدقية الله فرموي يا أبا بكر أم صدق بدأ بمصطح أقر توبوا الله بخشيوته فأنزل الله الله سبحانه وتعالى آياتك دا أبا زيني بو سر دلي صديق بو إخلاصك صديق الأمة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تدبر لم أتبر ورديبك كالله لبستدوي سورة نورة أجر كسيق أبيوي الله نور بخاطة دلي بالسلام آياتك الله تون وصفي مستح أكاد تون وصفي إخلاصي مستح أكاد لكاتك هليكي قوري كردوا
أفرمي ولا يأتلي كسيك سويند نخوة كأبو بكر الصديق أولو الفضل منكم وسعى كخاوني فضلي تيقوري لدين ولدنيا هم دولة من دل إيمان هم دولة من دل دنيا سويند نخوة أي أبو بكر كوا صدق ندي بچي بزانا الله تون وصفي كسيك أكاك هلاي كردوا لقل أبو بكر لقل عائشة دايتي إيمان داران كعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بزانا الله تون فيرمان أكا عادل بن لكاتي كيشي أقر مقابلم تن أزيتي دام وصفي تون ووصفي بكي نيم همو تاكا كاني بشار موا من هر أمزاني وايا أقر تو منافقني أقر تو خياند نبوي خائن نبوي لقلي مادم أزاني بو بيت ندوت تن زار جوي ما لو لفظبوا لقديمو هستم بيكر أقر هستي كي نفاقد نبوا بو بزيد بو بريانا داتو آمش قاريت ندك الله وصف إخلاصي مستحما بوكا أفرمي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مستح أهل إخلاصه أهل إخلاصيش لقنا حكانيان أبردري وليعفوا وليصفحوا لبردبا يا صديق فيت خوشنيا بإخلاصت ببوني إخلاصت بومن لقنا حكانت خوشبو كاتك صديقي أمة عبدك مخلصة ديالك الإيمة كوام لإيمة لكاتك شنا أخر من دزاني بو كم لبر خونية راستك لبر خونية لبر نفس بو جنكتا لبر أويك الشيطان زال بو بسر لبر أوي خود برقم أزاني بلام صديق هيس لم كلماني بكارني هنا أخر لبر خونية لبر أوي عايشة إيمة أخر لبر أوي عرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كسني بستو أبو بكر الصديق لفظي شوابك بيني لبروي إخلاص لا يصدق زور جرين ترى لم يستحو لعائشش أفرمي أي صديق أجرتو أتولي تخشم أبي عبديك مخلص بي ببي دوسي ألا تحبون أن يغفر الله لكم تنابي من عقشبك أجر مخلصي من دبي ببارستي إخلاص نابي برو عائشة بتي وبرو مستحش بتي ألا تحبون أن يغفر الله لكم أو إخلاصي كمن داواد لأكم هوي لي خوشبوني التواوي قنحت يا صديق قال الطبري وإنما عني بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما بس دي في صديق كاتك سوين دي خوار بالله لا ينفق على مصطح قال أبو بكر سيدي مخلصين تي أفرمت سيدي صادقين تي فرمكاتك الله أم آتي دابزان لنا كيشتي زور قورا كوام لإيما لدواي جي قلت لم كيشي كسيك بيقصة بعرضو إيما بليما بآساني لي خوش بي نك صدقي بديوا نك وكو بيشتر تساكي لقلب كيوا بزور لو كم تريان لقل إيما كردوا بصال سلام ما لينا كردوا كأنه أما ولا براء من غيرن بو الله الساوة لفيناوي الله توربو ما دموي برورد بي هزرم كدو تا برورد بي ما شاء الله لإخلاصك والله مي صديقي أمتي أبو أم آيتي كالله درجي كاملي لإخلاصي صديق أبي تنيكي لإيما بي يا أبا بكر توم برس كردو توا سوين با الله توبس لبر إخلاصك بويا السلف بإجماع علين ما سبق أبا بكر الصحابة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام بهي جوريك صديقي أمة إمامي صحابني اللي بر أوي نويجي لوان زيات بي روجي لوان زيات بي ياخد جهادي زيات الكرد بي لخالدي كوري وليد ولعلي كوري أبي طالب يان دوختي رجل صرومتي إمامي عمر هبو لصرومتي أونب ولكن بشيء وقر في قلبي أو إخلاصي لدلي صديقي بو لسروي إخلاصي همو صحابة كان أو خشيو هيبتو عظمتي الله لدلي صديق بو بشي دلي همو صحابة كاني أكل أما أبو بكري بيش خست كوا قائدو إمام خليفي همو مسلمان بلبرو لهموان مخلص تربو لهموان صادق تربو براني عزيز أما بكسيق أكري كأو بري خوشويستي الله تواوي دلي خويني إسقاني بيستي موي موخي داجير كرتبي
أو خوش ويستي بمشي ولا قل جاني تي قلبي إن زأتواني أوها مخلص بيبو الله أولا قل فقيري إخلاصي وكو إيمينيا لتن كيشة إيما درباز من بو بابين همو كيشة كان ليك بدين وزان كوان من أو أخلاق من هبوا كوان من لدرجي يكمي إخلاصا درباز من بو درجي يكي باش منينا أعوذ بالله إيما لدرجي يكمي لقناغي يكمي إخلاصي. قال سيد المخلصين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاتك جي لو مقتعيبو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أي صديق من إخلاصكم أو غير من إخلاصك دبلا من أو إخلاصه قبولك كمن دعواك ناش بإخلاصي من بوهيت آفرتي عظيمي ودايك من عائشة وبوكي شيء هيت مستحق تو إخلاصك لك دارك بلا والله إن زل ناخية تأكيد لسان إخلاصك أكاتو بو الله عز وجل ليلة ديسان أبو بكر الصديق كألي بلا والله يعني توربون كشي بو الله بوا بشي نفسي تيدا نبوا إن زل ناخية تأكيد لسان إخلاصك أكاتو بو الله عز وجل ليلة ديسان أبو بكر الصديق كألي بلا والله يعني توربون

حتى مردنيش من أو صدق أدم بمصطح. هكذا كان إخلاص الصادقين، وعلى رأسهم سيد الصادقين بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. براني خوش بيست أما بتان بير أخموا إما دانشتون فيري إخلاص بين إما دانشتون علاج زور بقرين إخلاص ما نخوشة إخلاص ما لاوازة لدرجيك سين بعزة جلال الله سبب رئيسي شكستي إما برانبر بنفس بالشيطان بالجناح بظالبون بس الدنيا لاوازي إخلاص ما وظالبون ما بس الدجمني إنسيشة نبوني أم إخلاصي حتى أم إخلاص لدل ما نجيب زينك إن الله نصرتي كامل نادى تتو لن نبس نفسد نبى الشيطان نبى الدنيا نبس الإنسيشة دعوائك إلى الله الصديق دعوائك إلى ولي صديق أمة أو أخلاق إخلاص زوانيك دايب صديق ببخشي بإمة يا الله بخاطري ناوي زوانك محبته كيشمان ناخوشيمان هيت قناغك هيت حالي بالحالة كاني جيانمان وما لينك إخلاصمان لك داربي يا الله إخلاصك مان بي ببخشي أخلاق مان نقوري لقل أو كسي كزور أزيت مان أدا لقل أو كسي كزور غيبت مان أكا لقل أو كسي كزور أمشكين توا قتل أخلاق إخلاصي من نوشيتو فروردقار بيم لآستي بين مخواروا بنا حق بويا الله عز وجل فيري أهلي إخلاصك أفرميت شيء لنيشاني إخلاص أويا كيشد لقل هركسي كبو سيري أو كسبك بزانا بيجي قوريا باها لكشي كردبي با قناحكشي قوربي سيري كبيجي تنيك أو الله سيري بيجي مستحك أفرمي والمهاجرين في سبيل الله أم قرآن أو ندزواند أكا هاو شيوي كم بي لسرزوي دعواك إلى الله عز وجل بما كاب أهلي إخلاص آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: اسلامیه لا کردستان.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أمزن جيرا ترخان مان كردوه بو بأس كردني ديارترينو بنابان ترين كتابكاني شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة بيت البتا يمناتو أنين يان برنامه من أونية كباسي جيانامي ام زانا بکین چونکو جواز لزور زانای تر باس کردنی شیخ محمدی کوری عبدالوهاب رحمت بیت حیوسته با کمر باسی تروا ابی باسی سردمکی بکی باسی دعوکی بکی باسی اونا خوشیانی بکی کتوشی دعوکی بو اوانی که روبروی بونوا او محنتانی که توشی محمدی کوری عبدالوهاب و کرکانی و کرزاکانی بون لپینا و بلاو کردنوی عقیدی اسلاما بتعبتي مسألة أو سردميك الشيخ محمد كري عبد الله هابيتيا دركوتو علمي بلاو كردو ودعوي بو عقيدة كرد سردميك بو سردميك وتعي عثمان كان بو إسلام ومسلمانان لوضعك زور تعبتا بو يعني مسلمانان زوري نما بو خريق بو بقرنا وبو سردمي جاهلية شار نبو إلا قوري كتابو شخص كتابو خلقی لحمو لاکوا رویان تی اکرد بو اوی حواری لی ابکنو دعوه کارکانی خویانی لی دعوه ابکنو لسردمی شیخ محمدی کوری عبدالوهابا بدعا لحمو لاکوا بلاو بو او جهل بسنت سیمای خلقی او سردم بو خلقی لا قمی جمودی مذهبی ابون صراع اک هبو لبین مذهب کانا در روی سیاسی شوا کوملک هوزو قبیلو دولتی لاوازو عثمانی کان خویان لقیمی لاوازی ابون تنها بود دعوی توحید و موحد کان نبی زور عذابون کتوانیان دعوی کمی شیخ محمدی کری عبدالوهاب کرکانی هر همویان عبادت کرد لکاتی اولی کسر به عثمانی کان بو محمد علی پاشا لمصر و خویو ابراهیم پاشا کری و امانه توانيان دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لنجد حال حمويان بكوجنو زنده بچاله هم كانوا بجاريك لو فترة سرانة ولا وجود والله الله تعالى دينا كي خوي سرخستو جاريك تر دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لرغي كرزاكاني وأوانيك لسر أم دعوة بردواميان هابو سري برس كردو بدنيا بلاو بوي وجاريك تر بكورتي شيخ محمد كري عبد الوهاب كري سليمان كري علي تميمي لصالي هزارو سطو بانزي كوتي لعيينة شاركة نوشيكة لنجد لجزيري عرب لدايك بوا لمالو العائلي كناودار لدايك بوا هر بيش دصالي قرآني لبركر دوا وللاي باوكي فقه خندوا باوكي زانا بوا وكسي كي زيركو لهاتو هو حل سلتاي تمني واز نشاني زيركي بيو ديار بوا لا غنجيا سرداني مكه ومدينه وبصري كردو ابو طلب علم وفيربوني علم وبراسي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب توانين بلين رحمتي الله تعالى بو كناردي وام ديني تجديد كردوا دعاي اوي كمظاهر الشرك لحموا لا يا كابنا امته بلاو يوا دعاي اوي كمتعصب كان تسعن قرتبو بسر جمجة كاني جيانا لمكة ولمدينة ولعراق ولمصر ولتركيا وتركيا إستا لحمو شينيكا أهلي بدعو قمرا كانوا أمانا بعلا دزبون والسنة أهل سنتيش لا أو برينام ويو غريبيابون دعوي شيخ محمد كري عبد الوهاب هات حمو أم هاوكيشاني جالي كتر قوري وتيكي داو لصالحي إسلام ودعوي إسلامي كوتاي بيها دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لسر هيج مذهبك بنا نبو لسر بانغواز كردني خلقي بو هيج زانايكو بو هيج قطاب خانيكو شتيكي وانبو إلا قران ونبي بو قرآن بو سنة بفهمي سلفي شاكي أم أمتا الرئيسي شيهابو بو همو زانايان اگر چی دجمناني او نيارکاني بحموشي وي حولانا دا ناشريني كانو حولانا دا قصيبو هلبس نقصوري شان نكرد بتايبتي لسرتاي دروزبوني چابخانو چاب کردني كتاب كيكم چابخانه هاتا مكة لسردمي أحمد بن زيني دحلان بو كمفتي مكة ومفتي الشافعي كان بو لوكاتا كتابك زور زوريان دجبة دعوي الشيخ محمد عبد الوهاب وناشرين كردني بوختان بو هلوستني تأليف كرد وتشاب كرد ألو تشاب خانة وللري حاجة كان وكعادة لهمولايك الدنيا والله ويان بيكرد بو يكلمة وهابي وإتر أوي كنفرتي بكردايا لا دعوة كي كدعوة الشيخ محمد كري عبد الوهاب للراسية هيج نبو غيري دعوة بو كتاب السنة النبي يعني مهم ترين كتابة كان يبنى وبنى ترين كتابة كان كتاب التوحيدة أقل بيخواني توا هيج تنابيني لآيات ولحديث زياتر تنها چن وانيك شي استنتاج كردو أخلين جاوة لا أو آيات وحديثاني كلا سالتاي بابا كان وأهينة توا كتابة كان ترشي بهمان شي ويكشف الشبهات وصولي ثلاثة قواعد أربعة وكتابة كاني تري تنحى آيات أهينته وحديث أهينته هند معناي ليدركاو بكورتي طبعا تنانت أجرنوا يكيك لملاكاني تركيا ولن زور رقي للشيخ محمد كوري عبد الوهاب أو نرقي ليبو تنانت وكتوان ذكرك لدواي نيوشكاني أوها لدواي همون نيوشي أبوايا كم يكباسي خلافي وهابي كانوا دعوي محمد كوري عبد الوهاب بكر داية جاء الله جاري كان كسي لي أبو زاني أم كابرا جاهلة وهيش نازاني درباري كتابي توحيدي بوي هنا كوكوت من مهمترين كتابي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب طبعا أو نيخوند بو بس هر لدورة ومحاربي أكردو خلقي لي تنفير أكرد الله برقكي لي كردوا ناوي لسرنا ما ناوي محمد كوري عبد الوهاب كتابي كي برد بولاي أو ملا قلت من أم كتابا بيني نازانم باشا خراب أحزكم جناب سيري كيف زانا نصحت ما كيف يخوان موا ترى الله كان روجا لايبو دواي كتابك جرايا وبوي وتكتابك زور بعشامة بس آياته وحديثه وقصي جوانه عيبين يا بخواني توا دواي بيوت آخر دائما كتابي توحيده كمهم ترين كتابي الشيخ محمد كري عبد الوهاب ما بس ما لتيا يعني خلكاني كي زور تاكو يستش الله وهابي وهابي خرابة وهابي أو هاي حر نازان وهابي تيا نازان أصلا أم كلمة دشمناني دعوة الشيخ محمد كوري عبد الوهاب دروسي أنكرد وهو خلقي لي دور خنوة وبالتالي خلقي لي دعوة توحيد دور خنوة الشيخ محمد كوري عبد الوهاب حصرا دعوة بو توحيد كرد دعوة بو دور كوتنا ولا الشرك وبدعا كرد ناس عندني خلقي بمعناي توحيد ألوهية توحيد الربوبية أسماء الصفات عندي مسائلي عقيدة حصرا يعني تنهاء من بأسي دعوة أو بيوابو تاك وفاتي كرد الشيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمة بيلا صالي 1206 ششي كوتشي وفاتي كردوا كتابك زور هيا درباري جياني وكتابانا كسك بيوي لجياني الشيخ محمد كوري عبد الوهاب ودعوة كيو نياركاني ونوروكي أو إيكا أو دعوة بوايا كرد بزانية لم هندي لم كتابانيكا وتان باسكم بتفصيل هيا كتابي الدرر السنية في الأجوبة النجدية عبد الرحمن بن قاسم ومحمد كوري محمد بن عبد الرحمن القاسم كويان كتبتو شانظم مجلدة أما مجموع كتاب وفتوى كاني أو وكركاني كرزا كاني تيايا كتابي كزور مهمة لبواري عقيدو فقه هندي مسائدي ترع لو أنا كتابي مشهور هيا أيش كتابي تاريخ نجد أو ابن غنام هروها كتابي عنوان المجد كتابي عثمان بن بشرة عندي كتابي ترش هيبة هيبة لسرشياني النسراء وبون منا كتابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية أمين كتابي آل بطامية وكتابي إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أما لدان راوي أحمد القطان ومحمد طاهر الزينة كتابي كتره هي محمد بن عبد الوهاب باسي جان نام يكاد دعوك يكا لنسيني مسعود الندوية محمد حامد الفقيه أيش كتابي هي أثر الدعوة الوهابية كتابي كتره هي محمد كامل ظاهر الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي أحمد عبد الغفور عطار كتابي هي درباري الشيخ محمد كري عبد الوهاب هروها عفرتك شهية عفرتك أكاديمية دكتورية مريم بنت كامل كتابك ناوي احتساب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كتابك قوري وزور كتابك بسودة وزانستية طبعا كتاب زور زور درباري جيان نامو دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب بلا ما حندي لوانيه كمن بينيمو هنديكي لا يخوم هيا بون من جلوانا المستطاب في أسباب نجاح دعوة محمد ابن عبد الوهاب ناصر العقل شكتبك هي إسلامية لا وهابية لو كتبانيش كتابة بباسي جانا مينا وداركان وكوبون من الأعلام زيركلي أيوش باسي كردوها هروها عبد الرحمن جبرتي لا كتابك خويا تاريخي جبرتي أيوش جبرجيسي باسي كردوها وزور نوسر ناوداري تريش باسيان كردوها وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتينا خدمتي أم كتابة كتاب التوحيد، من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، شرح كيشهين عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة إخوان هميان يعني بيت أم كتابتها وأن شرح كيزوز النعيابة شرح أم بياوة خوي طبعا كرزاي شيخ محمد عبد الوهاب رحمة إخوان إلى بيت إن شاء الله تعالى بشرح أخرين بلعب أم موضوعاني كزياتر بيويست يعني فدي موضوعي هي لو تشبو أري دبلة مثلاً ذاك إذا سأدين محاولة كن تارا ديك درس كذا كرد بيزود لقى قش بخينه زود رجع كيشة أو نك هو ما بس بيت بيز بي إنسان بيز سي بيت إن شاء الله تعالى بس يكيم وبو كفن كوا خاص متعبة ترى تعرف خان بخوي من عجب كانوا شرح زورم كتيبة لي استفاد من إن شاء الله دعاء شراكة تواب وجو جو بيز تبون سنة دي أم كتيبة إن شاء الله تعالى إجازة تبي هذه سنة ذاك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله كيجي المصنف يعني محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً كيف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دس بيك الدنيا كتاب بسم الله الرحمن الرحيم بنام نسين بكتاب نسين سنته اقدام ويكوا أفرميت كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع هل كاريكوا بسم الله الرحمن الرحيم بنكات أو كم بركته كم بركته؟ أم حديثي طبعاً تهجل لشان رياتيك يا ضعيف هاتنا طبعاً مجموعة طرقي و حديثك علماء أفعلاً بسر كردو هنا كردوه بكارين هنا و طبعاً بسم الله طبعاً بسند صحيح كان تريشو اخدا بآيات كان القرآن في سورة كان القرآن في روز قائمة صدو شوات سورة ما القرآن هي صدو سيان زي بسم الله الرحمن الرحيم تيايا سورة سورة توبة لنا سورة نملجة هاتوا طبعا بسم الله هاتوا هاتوا إذا بسم الله كا بسم الله الرحمن الرحيم نعمل جعل مجرور وتعلق وسيط يعني اسمك لك يشريت يعني فعليك يعني هاتوك إلى القرآن هاتوا اقرأ باسم ربك الذي خلق أخونا بناي بروتقارتو يعني بسم الله مجراها ومجريشا طبعا هاتوا هدك في أويد يعني اسم يعني بالقلاء ولا سمو يعني معنى علو برزيتي يعني لو سمو والقلاء يعني شانو علامة اسم بو برزرا قلتنا يعني بو أويك هو نشانيك أم أميك أم صفتاني هي بناوكي بناسيتو أينا أما بس ما نكرد لدرزكاني ترى طيبتي لا أقدي واسطية اسم مسمى جاوزة لكن وسليم كواتا يعني بسم الله كاهم أبي تعلقي باسمك وقرديت لدعاء خلوة يعني فعليك ولا كيف خلوة دلو زهركي يعني بناي خواه بناي خواه دستي أكم بسم الله أبتدئوا أقرأوا أبدأوا بسم الله الرحمن الرحيم هل في دلو زهر معنا وقرآن اشتبع أن دستيه كونا مكاني في غماني خواه صلى الله عليه وسلم كبوه خذنا عدتي بسم الله الرحمن الرحيم دستي في كردوه ويقرن قاما يما ممشي وعزا دستي وكين أنت أدواي الحمد لله صلى الله عليه وسلم للدياري في غماني خواه صلى الله عليه وسلم أم السنة كي قورية طبعا السنة كي قورية كوا صلى الله عليه وسلم هملا قرآن هملا فربوت أكي تسكراوه وإسان هرشي كرد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شو عزيزي ولا طبعا أما قرنقا يعني الصلاة والدان كرداني في غمري خواهي دي صلى الله عليه وسلم خواهي قرد صلاة والدان سلتو أداة صلاة والدان جوري تيهيا صلاة والدان خواهي لسر يعني في غمران ولسر عبدكاني بتير الشيء ثناء وباسكرني وباشيان لناي ملائكة كان صلواتي فريشتكان لسر مروف دعاي خير بوكدني أنا دعاء كدني أنا صلواتي عبدش صلواتي عبدش يعني مدحو سناو أو يبو أو يكوا صلواتي لسر أده شكرا نعم راقي ترشا يبتت تصريفك
1: وانت زورة من المنجة
0: الجورو خي بس إذا ما كنت يكروا يكبيه سبع سكين شاء
1: الله يرى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: ماشي طبعا ما آياتا قرنقة آياتي فنجاو شاشة سورة الذاريات أم جملة مرستيا كآياتي القرآنية إيكا لبقوة ترين بهي سنين رستكا هر جاري يعني أبي بطر يشتك باسكيت بوي كواهيد جورا تفصيلات ليدر كدمي وكماني كتيانا ميانيت بنا في دس في أكيت بعدات استثناج لنا وراسو استثناء أكيت مروف جنوكا ما جنوكا ومروف من بو هيج دروس نكردوا إلا بو عبادة خوانويت خاقا فهميت يعني جنوكا ومروف بو هيج دروس نكردوا إلا بو فلسلي خوانويت ليعبدون أو نوني كسرا أو ياعا أصلا. طبعا قراءات القرآني شوازك أو عنوزي يعني الحد يشون هيا يعني كحزن بوا بكسر عنوزيتي يعني كبكسر النوزيه كاتل لسري ووصلاي كسرك ناخوانيتو بس الحد يشون هيا كسرك بو لو وصلاي سري خوانيتو سري خطاك عقيت. أما طبعا أفرميت ابن القيب أفرميت أم عبادتا طبعا عبادت خوي شيئا شخص استعمل أفرميت عبادت شيئا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والظاهر والباطنة عبادت شيئا أو إخوائي ورئي ما يبدو نسخ دوا واتينا قيب بزن يجل خلال جوا ناويكي كشديرو كوكروية بو همو أوانيك وآه خوا خوشي أيوتو في الراسية لقسكان گفتار کرده و کان آشکرا و پنهانیش یعنی قصه زمان کرده وی اندام کان قناعتی دل قول و اعمالی قلوب دل هموی امسی هر چی بیا و گری ادیت ربط بیت امجر ایمانی کی ساق و سلیم در اشیت حالی که لمان النبو او دوانا قيد تريش راسته وخو هل اوشينا افرميه ابن القيم مداري اما لسد بانزا بنما وستاوه هر كسي كتواري كرت من كملها كمل مراتب العبودية هر كسي ام بانزي تواري كرت او مطبو بلو بايكاني بندايتي تواري كردوه. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. أما قلب زعني أم بوي لما رجي أجابي نعيما لو أني كوا يعني الشيطان جلب يناسك يندر ناشك كافرة طبعا خلاف جوازي بينان هيا عبادة دابش أيو بس أمسية أندامية ظل زمان عندها مكان ظل زمان عندها مكان والأحكام التي للعبودية خمسة أي حكم كان عبودية واجب مستحب حرام مكروه مباح. أما طبعا كيف في خيار أخير ما تأيش أما يعني كان واجبة يا سنة يا حرام وقد غيا يا المكروه بيزراوة يا الريف يدراوة فلك يدراوة. أما سيري هرشيب كي لما زيادة البيئة لما زيادة البيئة. أما هري أمبينجا وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح هري كيان بوض الله بوزمانة وكذا وكان يعني أوانيك الرؤى كذا الظل بينشته يا واجبة يا مستحبة يا حرامة يا مكروهة يا مباحة أو يجب روح كذا الزمان هروا روح كذا كذا ويش هروا هندي كذا ويا واجبة هندي كي مستحبة هندي كي حرامة هندي كي مكروهة هندي كي مباحة بلي بلي أي من أي طبعا زوية مثلا ليش واجبة ثانية مستحب سنة كان مثلا بيشي سنة يجي سنة كامل أو يكسر سنة حرام قرأك قرأك قرأ أو يقرأك قرأ
1: مقرول لك هذه الزوال
0: مقرول سيكا يعني تو خواهي قورا يعني سازنشتك على سري كي خوشنية لو ما تكالى سري ولا عقوبة لسرنية مقرول مثلا تو قرمنا اشتبز قوتو وفي اشتبز شمز قوتو وفي الراز رشيت تو أما خارفش ولا تكت كذا أخبرني أنا سلام سزادني أنا سلي بس أكيد شو أنا كنت كذايا هل كيف هذا الشيء يابا مباحش عامش يعني بس الإنسان يعني مباح يعني إنسان هتاكو خوردن ولا ما أفر من هتاكو رادي تيار خوردن مباح سندية ريف يدرعوا سندية تو مكان تيار فويت يقيمات يقيمنا صلبه بلعام تا تأرادي تيار خواردن حلالة ولا ما عارفين أفهم دواء وحرام
2: كله وصرا
0: آه ولا تسرفوا نهي ليك أما طبعا هم لسوء لسرا ويتر عموي حمول يعني حرشيك تيت الدلطة تيت السر زمان بكذوء جايب أديت روبرو يفك لم بيان جايبيته عبادة خويتشية من الخضوع فمن أصل عبادة التذلل والخضوع يعني أو بريق قدن كتشو بل كتشو تسليم بوها بيتو تاو تسليم بيت بو خواه سبحانه وتعالى بو شو هزيك خواه في خوشة و في رازية شلا كردوا شلا قصة شلا عشقرة شفتها إذا هي زمانة يا هي الضلاء يا هي أنها مكان فالضلج أعمالي هي خشوع توكل أعمال كذا ويدلع أعمال كذا ويدلع بوي أمي سانا هروا بونها تدو دنيا وشوني بي خشوع وشون أيوة بجيت أيحسب الإنسان أن يترك سدى قيامة سيوشش أي إنسان هل وعزانيت يعني الواحد وحسابك أي حسب أعمال قلبه وقناعتي هي كوا هل وعبها وتدلوز كراوة يسبب هو كار حكمة تدلوز كدنينية هل خالد مخالد نويا أجيبه أوي بخوا لا أوي بخوا بوي بجيت جايت إبادة خواك بس أقول جايت بخوا دربو لماذا تقلدت الأشيات ما مش عارف أفرميت أيحسب الإنسان أن يترك سدى معنى شيء لا يؤمل ولا علوها لفرماني بينا أكري وليه قد أغنى أكريت هل وقت ودنعوة قرآن فرمي اعبدوا ربكم هل ورقالتان ببلسن عبودتي بوبكان اتقوا ربكم خطان فارزن لفر ورقالتان أغطى لبناء وتعوان بيت حموي بيغمرا بجاتنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كيف يا ملك ما ناردو إلا ناردو ما نكوا جرى علي بكريت بأمر إخوة وشيء بجرى علي في أمر أنا كيت صلاة والسلام خالص البيت خوا وعفر بيت سبحانه وتعالى قرنقا كإما ما بزعنين ك أو كانت أخوائي قولا إرادي كونو الشرعي بو إيمان دار أو دا خير إرادي كوني بو كافر أو دا الشر دوري خاتو وشوك إرادي شرعي فمعرفة بين الإرادة الشرعية والدينية والإرادة الكونية القدرية أمون وخصوص مطلق هم بجديه هيا هم تايبات بنير رها هيا يستمعاني في حق المخلص المطيع هدو فيه قدري كوني شرعي كو أبنو لحق ما في مسلمانيتي درصوزي جرايلا تنفرد الإدارة الكونية القدرية في حق المعاصي إدارة الكونية شو تبشي بوسر كتيكي يا خيبو يعني شيء يعني خواهي رعقوبة أداة سزاي أداة نعال إيمان بيريت نك خواهي بي خوشة بلكو خوي أسبابي شري ورقردوا خواهي يورش رقا إداية إذا برشا وقرس كردوا رقا خلابة برشا وأسار كردوا أو قدري كونية ما جنيه قدري كوني خواه بيه خوش بيت ففهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام التابعين. جاء أنا بذان أم قد قدرة هواتو رزقار ذاويت يعني أن فهم يكاني أهل كلام وشوك وتوكانيا بذان عقيدة بذان إخوة قولة يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء بسي لسر كسي بيت إذا أيتده بسي لسر كسي بيت رأيكات موشي خوي إنه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هركسي بسي لسر بيت أوري الله إخوة قدبر فلما ما تشاءون إلا إن شاء الله ناشتو عن هشتك تان بيت يعني إلا أو إخوة سبحانه وتعالى أيوه يعني شيء الكاتي قال إيوه الرجال خير أقرن باستخوا خير أبوتان فقدر شرعي كاتي كان كوار ري خرافة أقرن باستخوا شر أبوتان وهداية دانا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في الرحمة خوي يقول أكواتا بالرحمة أخوي أو يبسي لسر بيت خاتب بالرحمة أخوي والظالمين أعد لهم عذابا أليما أما تزرين داس ما كل درتك عند إشاء زور ضروري مجيء وزير بين قدري كوني وقدري شرعي أبكين أو كهذا الواقع قضاء وقدر شمتي كباش حالي أوي هركزك جولة قضاء وقدر بجواني حالي بيت رجعنا إسراحتك زور أسود أبيت ولكم القمان كيش وقباسك عليكوا أهلي كلام وأهلي بدع لبسيا كان رزقار تبيت هني خلق جاتوا خادوا إلى هذه هي ندو زور إلى هذه هي نقوة شر قوة خير إلهي شر إلهي خير فارسكا خير شر فارسكا أما معنى وني خوا دو خوا دو إلها هندي إلى هذه هي خوا جورا أو إلى دكاتو بيش خوشة هندي إلى دكاتو بينا خوشة أو كإكاو بي خوشة بفضل خوي أو إذا كانوا بينا خوشا بعد يخوي. إيه. قال مسلم.
2: قولي. وخضع ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: سلام عليك المسؤولين على عتيتي والشش ما قرنقا شين بخوا بتحقيق بوها مو قوم أمتي وكنا تويك بيعمر وبيغمرك من أردوها والتحقيق أمدو قضيه أن يعبد الله أنها خواب ببرسن واجتنب الطاغوت ما طاغوت ببرسن هي دور كونولي بو أويك لا تنوان نويك بزانن دور كونولي ولا طاغوت بس برسن وكشو دبو بتيبويت يعني أجيب وبكيت اجتناب يعني دور كوتنولي دور كوتنولي يساتي مقيم تفسيرك أو مان رانجوان تفسيرك أو مان يفتعلا كراك بزاني طاغوت يكم باس جيكيري كي طاغوت اكي جاري كان طبعا جابري أفرمي رضاي خوالي بي الطواغي كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في الوقع هنانا كوا شيطانا كان يبلا دا أبسيت أصل بزاننا أصل هم طاغوت يك هم عبادتك غير إخوة لبيروزيو مباركيو تقديسو قول سيقدرو أو در سويت نقو أبزان خوايا مشركين يقولون كشان إعزاني كوان نلات ونعوزة ونمنات إعزاني خواني بويا بدرجعي من جوي بروفايتي حتى يسا نكسيك نصنميك السيستم برنامجك نبونا يخابي الله به القرآن شاء إشارة دي بنكريا بعيد شيء عزيك وتراوى الرب إله آلهة وهي كلمة الله حتى انجليز كاتي كان كوا
3: والشأن وشاء الله أن نسم كاتي مسيح الله سبحانه وتعالى جيما قيبا كبيث الله نسم وقول أن نسم كاتي مسيح الصنمة بسم الله نسم بشكل نسم
0: بوي بزن كسنا أبتاني بشي من الله فرعون تاني ظالم بوا هل تجشي أنا ربكم الأعلى ولئن اتخذتم إلها غيري لأجعلنكم المسجونين أقول إلهي برسلاوية تر تجي من هبجيرا أوائي وش هذا كما سجنه السجن كراوه كان أبل وإذا كانت كان يجيب يعني لا إله إلا الله يجيب برسلاوية كن يجعل الله لا إله إلهني أي شيء هي الله هي وي الله جاء كده قدرك وبزان إيمان شيطان ده أبدي بس تركيه شيطان ده أبدي بس الخلق في بدات بيخلط يانيت قولي اللي يبكات خلقي بلس لقبل القرآن فرميت وهل أنبئكم على من تنزل الشياطين خبطان بي بدم آية نبأ يعني ما خبري قورية بإسابة قرين بيزانيت شيطان كان بلايك بوسركية دا عبزن تنزل على كل أفاك أثيم دا عبزن بوسر همو كسيكي زور دروزني زور تاوام هل كيسي غير بالغي أفاك مثلا فعالة أثيم لزور فعيلة زور بختانشي وزور تاوام بار أي معنى شين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون زور شاك أم مروفانش قرر أم كاهنان وساحرانش قرر أقرن بوكي بو شيطانا كان زور بشان دروزنن يلقون سمعين قرطبية فرمتشي يا إمامي طنطاوي فمن شدة الإنصات وقوة الإلغاء للتلقي أو بري بيدنجين لو كانت الشيطان وحيان بو أن يريد نيجان بو أن يريد فامي شيطاناني بو أن يريد أو بري بيدنجي وأو بري هيزي يقرتل في القرآن فرميت وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصيتو وإذا فرميت كانت القرآن خنراوة كيبو بقرنو يدنجش من لعلكم ترحمون أوانش أهوى كانت الشيطان كان نجاي شيطاني بعد أبزين أو قري بيدن جون وجمعني جويان على أخذ بوش للتلقي بورجرسن ويا أفرمي هالشي الشيطان هالشي خبر تريد زور بيها زور دروزن إلا ما كان خبر يكتوانيوتي عن لا فريشتي وبيدزن يا خبر يخو أفرمي صدريت يا كلاكم صدريت يا كلاكم والشعراء يتبعهم الغاوون شعريش إن رجع منوس إخبار خانوا وعدي يا سعادة إخبار خانتو أو يخوي قال كده سنك ودروا على واسي إذا قال صبك يا سعادة قال دوس على صبكيت وخلك خلك في البديت وصل الشعراء طواغيت يجيد كل ما عبيه من دون الله هالشيء فلسطين قال أخوة فلسطين ربزاني لما زور حلايوات چه بگی پرستن فن هر سجدا بو بردنه یان نیوز بو کردن روزو بردنه کس عبادت عبادت اولیه و تفسیر ناکه من گفت ابن تیمیه تفسیری کچی اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه نایو که کو کرو گشتیره هر چی خوا کی خوشا و پی راسیه انجام ام عبادتا قصه جاروه یا جاروه کردوه یا جاروائی آشکر آیا جاروائی ردل آیا بدل تاوکو لگت خوشگرکا ازا ابن خیمہ فرمیتشی قلت وذالک المذکور بعض افراد وقد حد العلامة بالقیب الرحیم اللہ تعالی حدا جامعا للطاغوت ابن خیمہ رحمتی خواهی لبیس سنوری جاری کرب او طاغوتانا فرمیتشی ما تجاوز به العبد حده حرشتیک هر مروفی یعنی تجاوب أم سنوري بزان سنوري أم سيشتي بزان أو عبوديتي بطاغوت كده كده بزان عبوديتي بطاغوت كده سير رمضان شيها قيل يبقى مزور قرنقة من معبود أو متبوعين أو مطاع. أمس خالف تربيته لكم القضية زور قوري قول لا يزور كالشارع تبتي لا يمرجع كان عصر أما علمي كزور قول مرقلوته فرسن عبود متبوع داوي داوي عبود الديناك هذا شو من كوا شو من كوا جاء إجتاك والله ما هرك عليك عشائر هزي ما ندرس كذو وكل آياتي بس غير عليك مطاع بويا معبود أقول جيبو زندو بيتو بمرجوش بيت كذا بتيك أبرسي يا بيأيك يندري بيقان يا بو ملايكة بيت جاي ملايكة أبرسيت يا بيأخ ملايكة أبرسي وكو نصرانها إذا أنا برست يا أوكو شيء أيام علي برست هدواي ما تبوع شو أن توتنا سيستما وهو معبود أقول جيت في بيت زندو بيت يا بيجان بيت لا أصلا مروا بيت يا زندو بيت يا ما تبوع شو أن توتنا جاء مكاكا سيستم يك معنى برامة يك معنى يا مكاكا إيش معنى بخد نجي خدك روجي خد بلا إبعادة خدك طلع من شويني ما بكوا شويني أولا كيسا جوان من يكاتب الخيب شويني برامة إيه برامة يك معنى يكاكا ديمقراطية قومية شراكية تأخير بوي القرآن كاتي كان باسي أقروان نبوايا نايو أحاورت نايو أحاورت عبودية تنها أمانية بس كانت الناس اشتريت وكنا مني كيرتو بس لا تعزاكات يخون قش معنا زانين اللي تزيري عربة ناسية بدنا فرسية بس لك عباسية صوت شخص بتتيابوه جيك لو اش خلقي بلا مالو بتتيابتي خوان بو او انه مني تيريتو بزانا جوري فرسري كيان بالترسية ايكي كيانش شوان كوتنا شوان كوتن شيا مجني يعني هيكل إجبيت يعني شخص إجبيت برنامجك اسم باشا مثلا يعني يتعقي جو وقت من بكو وقت تعبتو شي يركتو ما يولد حي مخوت فطاغوت وعزيرك فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله غير الله ورسوله طاغوت هم قوم يتشيها لحرس دميك لهل وضعي طاغوت شيها أويكوا حكم وقرار بالريال أبريا بولاي لغير حكم الخوف يغمريه وقسيم القيمة سيم القيمة حوصت صار ذات بيشير ساكر ديتي صالح حفصت بنجاويك وفاتي كردوها إذا حوصته شان إسات تهدار فاصلت شلو حوته وانيا يعني شان إس يعني حوصته شلو شش صار بريس وقسيم كردوها مردوه بلعوه كذي طبعا هذا مردوه ما تعغودي حرقه وبقليك لا تعزانية تنها لا تعزان نمونية أوليك كوا تحاكم يخوت قرار يخوت بريار يخوت شرع يخوت أو يبولاي كما خالفيت شيا قرآنه سنته يان أو يعبدونه من دون الله أي برستن جغل أخوه أو يتبعونه على غير بصيرة من الله يا أي برس شوين يكون أي برس شوين يكون بغيري أو إلى الله خاص سبحانه وتعالى برشاروني بدرايت أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله يان قراري أكم نازان الكوا أو طاع إخواني شركوتن إطاعة كذن هرستن فهذه التواغيط العالم أما يعني تواغيط وغاني عالم أغاني أمشي وغاني ناونا يا فرسراوة يا سيستم مرشور رازو برناميكا يا شخص يكشان شخصيكا مخصب كرين يرغالي بكرين إذا تأملت وتأملت أحوال لازم أها رأيت أكثر أعرض أن عباد الله تعالى إلى أبا تأخذ أقر سير بك أقر أواسيريك أبنزو أبي خلكي لعبادة إخوان لا يدعو بشيء الكردوة وعبادة الطاغوت وعن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الطاغوت لا يدعو لطاعته بيغرالي خواه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وبيغرالي طاغوته ومتابعته شوان كوتني. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس الرسول بهذه الكلمة أن يعبدوا الله وتنبوا طاغوت. آية كجيتي خواه فلسطين دور كونه لطاغوت نبي فلسطة نشواني كوا نقرالي كوا إما هم عن القرآن شركي يرالي معنى يا هاي معنى كلمة القرآن بجد أقر يرالي كم مشركيت وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مشركي طاعة شرك حكم معنى يا حكم شيخ أنا ولا يشرك في حكمه أحدا حكم عبادة معنى يا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هل تشرك فهم معنى كده وكأنا عمو أي شو أنا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هركس الكفر بالطاغوت كات إيمان بخوا بيريت أو دستي قلتوا بو قلاوة بتروة كبتراني نية قلاوة كشيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوثقاء ملي أحكرك بذيم أبي إنسان بزاني يعني بلوتو يعني تقليدي نوع إنسان قرآن نهاته يعني حتى الناوي اشتيري الناوي فرعوني هاوردا الناوي كما الخلق شي هاوردوا بل عم ناوي زور كب هاوردوا حتى ناوي شارانيكا يلان بوا حتى ناوي بوانا نهاته قرآن زور كم ناواتوا زور كم حتى ناوي بشي الرؤساء القريش تنها ناوي كياتا أبو الهبات أبش كوني كيتي ايش ما مي في غمر الخواص صلى الله عليه وسلم بو اوي كوا بزاني والتشخيصات هو بزاني كوا نسب بلا مالا اگر نسب بلا مالا في غمران ايش بيت اگر هي السرداني في غمر صلى الله عليه وسلم نا خواتو اگر سوال نبيت او ناوش حكمتي دي هذا اينا باسي امي كوري خلفي كردوها باسي زوليني هذا فرعون اخويني لقبي فرعون لقبي حكمك ايتي شو يجي رئيس جمهور شو يجي مليك هي القال
1: عزيز نصر
0: كشي من لقب لقبي دصلاتنا معنا ابن كثير أفرميت قال عماد ابن كثير في هذه الآية وكل يدعو إلى عباد الله وينهى عن عباد ما سواه حبوا في غمران بعض كان بعبادة إخوة ودول كنوا لعبادة غير إخوة عبادة ما نقص جديد فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قومنا لو ذنبرنا وخلق في غمران لو ساوى كوان لو قوم نوحى شرك بهم خلال دانوا فأقول فيها غمرانا شرك بها غمرانية ها قوتها فيها غمر أمزة تيها سب قريب بخانك تقول قال نفسه رحم الله
1: وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
0: يمن لبروي أمار أعدنا بريزن هل أوي تفسيرك كواحدة فقاعدة يعني قضى يعني شيء خواهي قولا وصيتي كرت قراري دا برياري دا فرماني ذا كرت كوا هرورجارد عن هرورجارد أي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك كله إنتو نيما تنها وبتنها خوا برستن ولا قبى وداي كان شعبنا ووصيتي جزورة هجدة خالة طلع يما إذا كمان أولي شو تفسير كين نبروا نموت وقعد هذا الشيء خالة كان يكشي زور قرن يسوي بخنيت لا يما ليه هر أولي خاني نبروا يام تبقى شو درجنا كيشيت هم أول أم كتابي أم التوحيد ما التوحيد أنت يا أو كان تري بيوم دي والتوحيد كم ترى أساس هي أوتيا خوا قراري دا برياري دا وصيت لك الفرمان يدرك الكوا تنها وتنها خوا برسو شريك وقرار لدا إيه أم حديث يا عبد
1: الله
0: لا أو حد أم حديث أفرم أم حديث أفرم يعني أم شو طبعا حديثك يا عبد الله أفرم صدق هذا بلغ بيزان يعني أفرم رغم طعم الرغمة بس أنا أخوانيته رغمة يعني غينك بالسكون بفتحة بكسرة هسي هي يعني أنف رجل أدرك والديه أو أحد ما ولم يدخل جنة رغمة يعني غينك بالسكون بفتحة بكسرة هسي هي يعني أنف ثم رغم

0: يريك بعض حروف موقف خيبك تر شو ترجمة حرفيك تقصى يريك بيجي من يعني لسر مبدأ خوم سورم هذه السورة كيو أحمر تفسير فقيرة وزن لك دي عبيد يعني دي أنا أحمر على مواقفي ما بعد إياه هاي تمن طبعا على بناشدة خوما نيجي كاجي سور يعني سور وقرب مكاتيرين يعني بردوام لسري كجدير بس فيه وقرده يعني بس عرب مكربو كذلك مخو يعني يجب مصر مقر
1: مصر
0: دائم يا شتي وكاتير وسانا وي اميش يعني سزوتا كجيسكا لودي بخو خوما نكاين لودي بخو ابسي يجي كاك وش كراي شاي هو بابت داخو بعض اليوا شي اكي بابيكا اما يعني او او كان مو كاتي له شيء وانا يعني هر كسي سي زاودي بيخ من خاصه سلام هر كسي قاعده باو بداي كي يعني كي كان لجيانا ناتش ده بحشتو يعني خدمتي باو بدايك يعني كي كان بو مسلمان باي او تا خبط خلا بحشتو يعني نتو يعني انا خدمتي بكيت تعرف ايش تبحشتو أما يعني خدمتي بعقودائك إبادتي كي حد زور جو عظيم واجبة معي أول تابش بهشتو معي أول خوي يقوله لا تخش بيت إذا زغدرت كه هم بوصل ما تبع
1: وخوي يا عبد الله شيء وعبد الله ولا تشرك بي شيئا
0: أما إيش تأكيد يعني حتى كي إبادتي خوابك أو شريكي بخلع المدى لا هيك شيء لا شيء أشيء نكيرة يعني لا جو بجوكه ودو درشتا دورك ولي اجا ابن كثير افرمي رحمه الله تعالى في هذه الايه يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم ان يوحدوا ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته نعم لنا مخلوقات يشكو شريك حاجتي الاخيره مخلوقاتك يعني درس كراي خوا او درس كراوا مخلوق نعم معبود طبعا هنا هنا طبعا سوري النساء الصحيح عشريك يوتي اما دوزية زوج وقوليت يا فعبد الله ولا تشك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة وتأرد دوزية قوليت يا يمش دي طبعا نايخلين قولي هنا دوزة كمان تكسير إكاشيت أوي كمان مرس معنا أوي والقرية هو صحيح عشريك وصحيح عشر معنا سوري العام شاهية لسوري النساء الشاهة معنا وأوهج نخاوش معنا لسورة إسراء كسب شيء بخير نتوقع قرينا وانا راسي زور زور
1: عظيم الشيطان وقولي عبد الرحمن قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا
0: أما إيش طبعا هو صحيح عشرين سورة أنعام سي آيات صدق من جاكا صدق من جاوسي حزق أنا مهرو زور بكرتو بختي تفسيري أكين طبعا في غمري خواجر أفرمي في غمري خواصة مفرمي قل بيجا ورن بين ولا باب خلنا بسرتانا أوي بروجات الحرام كذليتها يا كم ألا تشرك بالله شيئا هيك شيء ما كان هولي خوا وبالوالدين إحسانا وشاك كارو إحسان بنا قبل أبو ذيكانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أما السيم يعني من على كانت أن مكوزن لترسي بسيتي فقيريا يا مرزق الروزي يا واجدي في خوتي لسر خوايا يبقى من عرض الشيط سؤالا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن نزيكي أو كارا كيسو ناشرين وحراما ما كوروكوا يعني عشرايا يا فنحانا يا دلو إيكيت يا فنحاني إيكيت يا وقصو عندما كان جارب عشرا إيكيت ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كيش نفسي كيش ماكو جاك أخوة حرامي كذا ما قال بحق بيت حق إيش أو سيخ عليك ولا حد زقب على سيكات كيهو جنيد محصل من زواجان كبيرتو زناب كان يا كسيك بنا حق بكو جيت أكو جيتو لسري يا كسيك دعاي مسلمان بوا مرتد بيتو لدينا كي أفهمت ذلك وموصاكم به لعلكم تعقلون أما هو سيطاني كوا بو أوي كوا عقل بنو تيبقان أخبرنا قال سير قال إنسان يخاني بيش كمان يكا يقوى سيدي كان شيء شيء مو تيبقان فهم كان حاريما إذا أرضي ربطة قد ولا تقرأ

0: مالية إلا بلتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نزيكي ماري هتيج مكرو حتى عقاتا مرحلي بالغبول بالغبول رشت وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا نكاحا. فإن آنستم من رشدا شو عندك خلقي عقاتا مرحلي بالغبول إيش فلام أقري أويني بعض قاري التجارة وشاو خارج كاتو بأمدو مالا ماري هتي وكاتي كان كوا تسيم أكريتو خوي أكدا التسيم أكريه هذا مني بالغ بيت عند دعائي سليقي والتمييزي شاكو خلاب ديك كاتو يعني السفيه نعيو قلت لا يعني السفيه نعيو فكم معمالي السفيه اقاب بنجا صار الشمالي بيدين معمالي درسنية كاسي السفيه بيت معمالي بكالا بازار ربجا شير توب سينيت شر عيادو بي دعائي ووفو الكيلة والميزانة بالقسط كيل يعني بيوانة ميزان يعني كيشانة كيوانة وكيشانة كشتان بداد فروري بنو راو بروكو خوي بيت وفاي بيو بكنو داد فرور بيت يعني او يكو يعني كل شيء مثلا تنقى كيشي هورا كيشي او قواتي كا برداخي كا او يكا حي ميزان يعني اتو غرامة كيلو يا طنة هرشي او تاني لا نكلف نفسه إلا وصحة تكريده كداخل انسان هيت كسيكا لغتوانا يعني بيت يعني بگویی تحقیق تو آنها خواهی گفت امش برای دعوا هر چی به من اجیت لتو آنها من حیه و اگر قلتم فعلی ولو کان ذا قرب آیا قصیش عن کرد عدل قصب کن با او عدلش که خزی جنیک تشبیت به حق نیست بازار لیش توابیت لقازان جی او کسی که دور لتو یعنی چی که داد دور بود زیب بو خزم بود ناس بو دوست بود دشمن بو ابی عدل قصب کن داد پرور بیت ومن أحد لا أوفو أو بعده بيمانه كخواي جورا داتن خواي جورا وفايت يومكم جيب جيبكن ذلك مصاكم بيه لعلكم تذكرون أما جوستي خواي بوي كوا بيربكنو عقلبون كيثان عقلي بوشي أكا بيركاتو أدوا أم جاء فرمج وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أمر يقى الراس كي منا شوين يكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شيني سبل او سبل جميع سبيل حاجه رجيت ري غير سبيلي خو كرميه او تفرقوا جوازيد بركيتان تيا درز اكات ذلك مصاكم به لعلكم تتقون اما جوازيد خويا بوي فارس غرب شو فارس غرب اديت ابي كم جار اخو خيت كارو بيبكيتو ام جاء لعلكم تذكروا اخو استكار اگر با آقلان بخیط کرد، ها داده بود که وا هر سنگاندن لبین چاقو خراب بکید. که هر سنگاندن کرد لبین چاقو خرابه، او کالیفیا تقوه تکات شنی چاقا که اکری چاقا انجام دهی دور که تو لخراب کن. به آب شنی که هاتوا تعقلون تذکرون تتقو. هدف کجیه؟ لعلكم تتقو. شیب و خدمتی اوه. موضوع چی ما بود؟ اوه که وا خواهی گرا. یعنی برای داوک شریک بخوا قرار ندرید لیچ دیگه
1: وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الله
0: ترى قال المسعود بن خنيا
1: قال ابن مسعود تاخير قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل أمر من شاء الله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا قولي وأن هذا صراطي مستقيما الآية
0: أو سيادتك خدمة رئيستان أفرميت هركس أيويت سيري وصيتكاني في غمري خوابك صلى الله عليه وسلم كوا كوتاي جاني بسريبو أم سيادة بخنته أو دخالة خدمة خدنا رسالة لا يناكينا
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشروا فاتكلوا أخرجه في صحيحه
0: بخاري مسلم رواية عنك أفرميت بعض كرة جبل أفرميت لبسكوي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسواري كريك بي وتي أي معاد أزاني حقي خواه شيء لسال بندكان وحقي بندش شيء لسال خواه وتم خواه في غمري خواه باشتر أزانم فمي حقي خواه لسال عبدكان أويا كوا دي برستنو شريكي بو قرار ندر هم قاعد أبير ديال شركي إطاعة عبادة شركي إطاعة شركي شوان كوتن وحقي خواش حقي عبد لسال عبد أويك خواه طبعا كاستات يعني واجب لسال خواه دابنا خواه خوي سبحانه وتعالى واجبي كل لسال خوي إن الله لا يخلف وعده خواه قريب مخالفه وعده خواه ناكا نقدر زور فيه بكريت وهو معتزل كان يجن معتزل كان يجن أبي أخواه كامل قادر جهنمه ناتو أني خواه خواه إشتوان
1: وحقه لغير الله
0: أويك خواه أجر شريكي بخوا قرن داد خواه أجر واجبي كده سر خوي أم عبد بخاته بهشتو
1: هسر حق عباد على الله
0: أو حق عباد الله
1: وكذا
0: أم جاهدوت ما يبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم آية مجد بدا ما خلقي أم مجد يجي زور قولي فرمي لا تبشرهم فيتكلوا لا مجد يعني بيا مدى بيا ميجا بشتا كانوا دعاي بشتا كانوا ويستي إسامان أم كاكري مفاقش الأخيرة إن شاء الله كما الخالق كشي بحثك إن شاء الله لرباتي ناكتا
1: في مسائل أسكي
0: في مسائل
1: في مسائل الأولى
0: يكا
1: الحكمة في خلق الجن والإنس
0: كواتا خالق كم تبعد درزة معنا يبخل نبرو طبعا ليلانا إساتا أم في عوا يعني بسوشوان خال بحثك عدو كرتي زور كرتي بختي حكمة شيئا لدرس كدني جن وإنسا خدمة عبادتها
1: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه
0: يعني عبادة بريت توحيدة
1: التفرس
0: شنك لبي أو يعني الخصومة دباركي كوتا بيني في غمري خاصة ما قال مشي في فعلة أسأل تحقيقي لا إله إلا الله
1: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: هركس يا توحيدي نويت أو عبادة خوينا كذا فكو أفرميت في غمري خاصة ولا أنتم عابدون ما أعبد يو أخوة فرسينا كان كم يعني كذا وان بس أو إيمانية أو مسلمانية إما جوامانية ولا أنا عابد
1: عبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام
0: كواتا جاء الحكمة لنا دني بيغمبرانا أوج أويا كوا لغير منهجي بيغمبران والصلاة والسلام خوان لسال بيت إنسان قد ناتو عني بقات الرزا من دي خوا بقات ما بس مراتي خوا دعوة شلي إما قادي كين إلا التنهار رجع في غمرانا لهر رجع يقول بروي بخوا فرستي وخوا ناسي سط أو نيستا خود ما عندو كيت ناقل آمانش شكو يك رجع هيا بو بهاش رجعي في غمرانا صلاة والصلاة بخوا على سبيت كنرأي خوا
1: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة
0: أم فيام بو همو أمتك أنا همو أمتك فيام بو هاتوا أم فيام بو تايش إن محمد مصطفى صلاة والصلاة بخوا على سبيت بو همو دار الشواني سر عرزه تا كوتا زمان
1: الثالثة أن دين الأنبياء واحد
0: أنبياء دين وعقلوا بربع وريان توحيدا لك رغم شريعة جوازيان بوا
1: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
0: عبادة إخوة ناية الديو حاصل ناويته ناوي سناوي تعبد عبد إخوة حتى كفر بتاخد بك أو أنا تقول لا هجي لا إله إلا الله هذا عليك وصاني هل يتون يجي إلا الله أنت واري إخوة أبجاء أعبد الله أنا أعبد الله يعني هو الشريف طاغوت لا إله بلا أعبد جاي إلا الله أين هو الله جاري كيف مسي خوايا نعوذ بالله وابن عبد يا اخوه دوم شيء يعني اي قلت اما يجي الله اي الى اي تجي قال اخي انا اخي كفر يا اخي شيء ولا ان سالته من خلق السماوات والارض
1: الله
0: يقول لا خلقهن العزيز العليم حدوث صفه برز عند الله اما ام ارض اسمان خوايا كي زالو زانا زالو زانا مش كدوا هم نا يخوا هم صفات اخوا هم خالقتي عندها بالخير بلا ما مسلمان بول أخير أخير بس باش نعكريت.
1: الثانية أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
0: طاغوت كلميكي كشتكير أبو حرشك لغير إخوة بفرسيت لمعبود لمطاع لمتبوع.
1: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
0: أو دخالي كذلسي آياتك سورة الأنعام كما سوى بانجاكتا سوى بانجاوسية كما الآيات كي محكما لا السلف أما أعتنا زور زور دورة بوتو كان أمشقاري ونصيحتي زور زور إتيايا هم بوكو مالا واجبات هم بوكو مالا حرام وقد غكراو كبشرك رسبيعكا.
1: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، أولا بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول مذموما مخذولا، وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
0: أفهم أو آية محكمة نشكوا حج دخل لخوي أجريت لسورة الإسراء كدس في أكابتي لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا لقل خوايا إله برسراوي تر دامني شنك بلو مكرايو سرشوريو زليل أقريتو أو وختمي كلوبتي ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوم مدحولا ما تجاكش بو دوزا خروات خواهي قولش بم آياتانا سبحانه وتعالى إما أقداركاتو كوا أمانا شأن أم آياتانا لو مقايا أم آياتانا زوز والقورية شكو بچيش إني أكوتا يتيري فرمي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة أما أويا كوا أو خواهي قولا بروردقار دي يعني وحي الناردو بدل حكمة يعني حكمة لناردني أم تنخالة دخالك سورة نساء دخلك سورة أنعام هش دخلك سورة إسعة قرن بالزواج بركش أصولها هو أصولها
1: المصنع قبل توحيد كان حكمين
0: ملي واحد بالتأكيد.
1: الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بداها الله تعالى بقول عبد وعبد الله ولا تشرك به شيئا
0: أو سورة النساء أو حقوقها كاتوا بدأت أعبد الله ولا تشرك به شيئا ومن الوالدين إحسانا وذي القربة آخر الوقت أو إجداء خالة.
1: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
0: أجدارك نوكوا أمانا تنبيه كذلك لسر وصية كان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعي في غمري خواه للسرطاي أو الصغليك أو تشماني بلعب بمريت حتى حجد وداع وسأوهم أو منا بيانا دون جل حجد وداع أخوان ديوا كشي وصية دو سيوتوا بانقل مردني سنبع حجد وداع الجلاء مانك دوانزا يا يا غمار إخوة صلى الله عليه وسلم صالي دي مانك دوانزا صالي يا غمار ما يسي وفاتك فالبيت ويأتا تأخيري شكو على وسيتي أو آيات هذه كان لهم ما ودع بزين برنجي تايبتيان هيا شكا ختامي نبوتي بيكريا
1: نعصيك لو أنا ما يوتي مشاكين بيزغن
0: اللون أبالي قارك وما القرارك أسدتش لآياتي سوري توبة.
1: الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا.
0: بزايا خوا حق شيء لسر يما جيب جيبك.
1: الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
0: ناسيني أوي كوا حقي عبد لسر خوا كات يما حقاني خوا جيب جيبك.
1: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
0: أو مسألة كباسي كاما وتي خوار بدون الصحابة وتي النأ. مش دائما في مدى بشتاكنو زوربي صحابة نعزاني.
1: الثالثة عشرة جواز كتمان علمي للمصلحة.
0: هذه علمية جائزة بشاريتو أقبزاني كابرة حالة حالي ويلي يأتوش إلى داني أكات.
1: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يصور.
0: سنة إنسان مش دائما مسلمان السنة دولي خوشكيت.
1: الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
0: بترسل لويك عبد يعني تيكا تشكاتو بس او سيبا تشير رحمة اخوة هتشتن هاتشيكا او اياتنا اخواني لوكا باسي غفور رحيمك باسي توسيع اخواي قولاك توسيع اخواي قولاك مثلا فراواني اخواي قولا مثلا لابدري اخواي قولا اهل سنة جماعة جشي دائما انسان يعيش بين الخوف والرجاء
1: وصيالي بخوهما
0: يمنوكو مرجئة تنها خلي سري آية تكاني رحمة كين نوكو خوارج تنها سري آية تكاني عذاب كين بلكو هاد في بيك وليك دينو صار مستقيمة أمد بسيكات أما من هاج مستقيمة
1: إيه مش بس سنو قال دانو
0: مش بس مش بس سنو
1: نسر أوس رحمة
0: بيجي بخوان خواه زور بالرحمة هاي خوي ولو كل وار يجي شكرا خواه زور بالرحمة شكرا يسيج بوي عزايد من بدادنا خواه عدلي هي رحمي شيء
1: عدلك عزايد وقت أدليت التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم
0: أو كسي بسيئ لي أكذي أقلنا زاني بيجي أخواه بيخماني خواه باشر الزالم أما علمه فما همو كسيك همو داعيك همو زانيك رب سيبي بيت لا أدري لا أعلم الله والرسول أعلم.
1: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
0: جائزة علمي بدد عندي خلق لذا بشتي.
1: الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليك.
0: يعني خوبك مزانين تواضعي بغمري خوفا صم كسواري كربوة كسكي بشكل خوي سوار كده. فضلي معاد برزي وبلو باي ومقام علمي معادي كل الجبل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم تايبتي كل أمع مي دعوت أو زانستيتي أم اتكائي بشناكاتو رحمتي خواه أو لك جيك داتو لسمع نجاك عمو طريقه ونيش نيش لبدا دخل كتير هتا تمن معاد لسمد لكوتاي من الدنيا ما سيكرت جلو بني بانو ما كاتماني علم كاتمي علم المشاعر مو
1: الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
0: يعني أم موضوعة كباس ماركة توحيد وخواه فرسي وخواه ناسي بما نايك اشتقير توشي شريك نهاتن لفرستنا لشوان كوتنا لقرالي كدنا لياسا وقانون وتشريعة وكو آياتا كما خندو أما آياتا أقر بقر إلى قرآن قرآن أمفر في قرآن وأفر قرآن حموي باسي التوحيد وخالين التوحيد باسي حمو جورك التوحيد كان شي بتفصيل وكيرو تسليك كردوها في جورة جوارك التوحيد شو ترسلاتي شو خالقيت شو معبود شو مطاع شو تشريع يا سيد الدستور إهمال لك راو زور بروني وزور بصريحي لبابي عقيدة هاتوا شركي قرائلي شركي حكم شركي توحيد عبودية شركي خالقيت شركي أسماء وصفات أبي قش معنا معنا خو معنا فارزين وبزاني كوا أما دينا دين يعني قالك إنسان راسي يا قصي نكر يا قصي لما كنت دين صبقات أنا حمويتي يعني ما حقتك دي هي جوازيك نية لو هي كوا تو بتي سجدة بو بتي أبويت يا بيجي أم قانونا قانوني تشيعو يا أساس سلورو بربا بحبكم رد خدمتي أوه جوازيني هادية قش تيشيا شوك أخوائي رحمه ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أفهم ولا يشرك في حكم أحدا هل في سورة كهفة هل في شبكية وصلى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانم عزيزانم، خزان دلو قلبي كومالغايا. چون قلب للاشدا نشاني بردوام جيانو وصحتي إنسانكيا، بمزورش خزانش، درستي خزانش، سلامتي خزانش، دوري خزانش لمشكلة ولا چشا نشاني ساغو درستو صحتي كومالغايا كيا. چون اولا شمان اگر بيتو قلب من دل من هر خلالي چي تدا بيت وهمو اندا مكاني تدا بديار دا كويل لخلالا كيدا، بمزورش اگر دلی خزان، اگر خزان که دلی کامل گایا نخوشی تیکود، چه شو گرفتی تیکود، او اوتوماتیکیان همو کامل گا، ام گرفتو، ام نخوشی و چشانی توش دبیتن. بوی لبر گرینجی خزان، لبر گرینجی بردوامی خزانو، سلامتی خزان، لوتی بشر هیا، خوای گوره بو خوی سیستمی زوازو، جنهنانو، کسب مردانی تداخل کردوا بخوی تشریعی لبو داناوا بخوی سیستم کی داناوا بوید بینین هیچ عینقنیه سیستم زوازی شواز جنهنان و کسب مردانی بخوی دانابه بلکو او خدای ک عینق روان کلو بخوی تداخلی کلو بخوی او سیستم بو دارشتوا بو اگر تماشای اخر دینی خوای گورب کین ک اسلام كتاقا ديني كخواي قورا لبندكاني قبول دكاتن كوا دستي بيو بقرنو بسري دابرون لغيري ام ديني هز ديني شتيري قبولني خداي قورا اگر تمشاي ام ديني بكينو وزور بوردي تمشاي سيستمي زوازو پروسي زواز بكين دبينو سبحان الله زور زور بوردي خواي قورا للقرآن كيدا وبيغمبر من عليه الصلاة والسلام لفرمودا كاني دا عموما لشريعة الإسلام دا دبين زور زور بوردي باسي سيستم ومنظومي زواز كراوا نك اوا بلكو تداخلي اوي كردو پيش اوي توجين بيني تشني كردب جيري تكوري كردب جيري تن خطوة بخطوة لگر كرو كسكان دا سيتن تاكو باشترين خيزانو آرامترين خيزانو تندرس خيز تندرسترین خزانی با دروز بکاتن لبرتی چکه اگر خزانه کن او هدفی که خوای گور دایناو او هدفی لپیناو دروز بکریتو لپیناو او هدف دا ایش بکن براستی او دنیا ابیتن با آرامگاو او پر محبت و خوشویستی و سلامتی و هر او خزانن كوا ابنمائي خوشي و خوش گزراني و آرامي و وجيار و جنگي پي آودان ده بيتوا لبرا اوه هر بساي خزانة دنیا بردوام ابي و جيان بردوام ابي و وزوی آودان ده بيتوا زبوه شريعت اسلامي پيروز هاتوا خطوة خطوة لگر گنزکان لگر لاوکان لکرو کسوا ريپي بشان داون هروا تعليماتي بوداناون و هر و تندها وسایلی بوداناون که چون بختور ترین خزان دروز دکی که چون باش ترین خزان دروز دکی خزانی که زیل چیلی پرورده بید که کسانی چیلی پرورده بید که براستی جین و جینگو جیاری تیدا اصرحات بکاو تیدا تطور بکاتن خوشویستانم ام خزان که دروز دبی لکو مالا کسی اول زاری لدو کسی دروز دبی که هر یکیان لشوی نکاتون هر یکیان طبیعتی کد هر یکیان تو نوع اکبیر کرده و یکیانه هر یکیان تمشای شتیگ دکن بشتیگ معذبن بشتیگ عادز دبن بشتیگ دلخوش دبن کاتی که ام دو کسا دگنه حتما علی رده که ملک تیشو گرفتو نخوشیو مشکل دروز دبیتن زبایه دبین هیچ آئیله اگنی ببی گرفت هیچ خیزان اگنی گرفتی تیدانه بید هیچ مالک نیه که توزه گارگارو چشه و دمقرانی تیدا نبید اما طبیعتی مروفکانه لبر مادم مروفه چشش هیا بلا هم انسان چون دگر او چشانه معامله بکردن
چون دەتوانی ئەم کێشانە ئیستیفادە لێ بکاتن چۆن دەتوانین ئەم کێشانە بە ئاسانترین وەسیلە و بە ساناترین ڕێگا و بەبێ زەرەرترین ڕێگا ئێمە بتوانین ئەو کێشانەی خۆمان هەڵکەین جابۆی ئینشاءاللە بە ئیزنی خودای گەورە ئێمە دەین کێشە بە کێشە گرفت بە گرفت لە ناو خێزانەکان باز دەکەین لەبەر ئەوەی پیاوە کۆمەڵە کێشەی خۆی هەیە ئافرەتە کۆمەڵە کێشەی خۆی هەیە منداڵە کێشەی لەگە دایک و باوکی هەیە دایک و باوکە کێشەی لەگەر منداڵەکانی هەیە دایکە لەگەر کچی کچە لەگەر دایکی کوڕە لەگەڵ بابی بابە لەگەر کوڕی هەمووان دەیکەواتە ئەم گرفتانە چۆن بڕوانین و چۆن تەمەشایان کەین و چۆن عەرزیان کەین و چۆن تەحلیلیان بکەین و چۆنیش بچینە عمقی مشکیلەکە و چارەسەری گونجاوی شەرعیانەی لە بۆ دابنین کێشە هەیە زۆر بچووکە بەڵام نەزانینی تۆ لەگەر مامەڵەکردن لەگەر ئەو کێشەی کێشەکە گەورەتر ئەبێ کێشە هەیە زۆر گەورەیە بەڵام زانینی تۆ عەقڵاتی تۆ لەگەر تەعامول لەگەر کێشەکەیدا مامەڵەی تۆ لەگەر کێشەکەدا کێشەکە زۆر بچووک دەبێتەوە دەیکەواتە ئێمە پێش ئەوەی بین باسی گرفتەکان بکەین دەین باسی ئەو بنەمایانە دەکەین کەوا چۆن مامەڵە لەگە کێشە دەکەین چونکە ئەم شەریعەتە پاکە ئەم شەریعەتە جوان و ڕێکوپێکە هیچ چێکی نەهێشتەوە کە باسی نەکردبێ بەکو لە ژیان و سیرەی پێغەمبەردا صلى الله عليه وسلم ديها بنما أسوس دبينينوا سندها رين مايو نسحد دبينوا كاتي كتشيشيك بيدابو تون إما ما مالا لغر أو تشيشبكين بس الشي وازيك إما لتشيشك حالي بين تون بتوانين بقنزاو ترين حلو بزوان ترين حل أو تشيشي حل بكين زا إن شاء الله بهواي خداي قورة و ببشتواني خواي قورة أو حلقاني دادت باسي گرفتكان دكين يد بيكو وشێوازی چارەسەری شەرعیانەشی لەبۆ دادەدەین بە ئیزنی خودای گەورە

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جيشتي نباسي القضاء والقدر بيش أو بوتان باسكم قضاء تيا وقدر تيا من هرتن لدرسي عقيدة تلا بوتان بشرح كردوها بالتفصيل و كذلك يشبه خوش بود تفاصيلي إشكال عقلي كاني قضاء وقدر والبقرية لدرسي كي ساعات ونيوة شرح مكرو ليوتيوب كما دان ذا واقر كذلك يشبه خوش متابعي بكا بناي قضاء وقدر درسي كي تايبته وساعات ونيوة كهمو برسيار وإشكال كاني قضاء وقدر لأن عقلكي وجواب من داوته نك لأن الدليلية كي تشكو الدليلية مبار من فيه ما الدليلية كي يدي شكال من لأم أوكو مسلمان بأور من بيه بلام كومالا قلقية برسياري ودروسة بيه برسياري كان من هموي جواب داوتو لبي إن شاء الله توانن جوابك يوار بقرنهو أقر كسيك إشكالكي ودروس بوليرا بس دليل كان باسكين إما واجبة لسر من بأور بما نبكين وكو لم كتبي عقيدة وهاتو وكو خوي بجواني باسي كلو خواد زائب داوتو ابن قدامة بلام لأنا عقلكي برسياري كاني أي چون خواهي قرو مربان أمي دروس كردو خوی نصیبتی ابد توان که نداش خوی عقب من داو دعای امان پرزیار نگشتی آیا خو اجبار منی که ول سری مجبورین بیکن ای مجبورین با عقب من دا اگر نیه و دس مجبورین کارتا خو آجایلی نیه ممشتانه کن اگر آجایلی یعنی معنای ایت البوچی یعنی پرزیار نه من نگشتی اشکال کانی قدری کانو اشکالی جبری کانو اشکال کانی معتزله و جهمي وأوانيك وإشكالا لبابتي قضاء وقدر أهيا لو محاضرة ساعات نيوة ورون مان كويته وبوي أمره تفاصيل وردكاري لو بابتي زور باسنا كم تكام درس درسك عقلينية درسك دليلية ومن صفات الله تعالى أنتو أمانة أسسي قضاء وقدر أنتو باورد فيه هيا برسيارة كانش لاني عقلين أبدا جواب بدريتو أو جواب دعوتو لشونيكي ترى بوي لسري رانا وستم وتمان قدر معناه تقدير كذني خوي قرر مي ربعنا بوشتك لأزلة لا ين 50,000 صال لأزلة أو لعلمي أبو بيجومن ونسيني ل 50,000 صال بلا وعرض وعصمان دروس بك خوي شو ركنيني هرشي بوا زاني ونسي ودبي بويست وخلق خوي إنجادية تجينا برتانك روا زاني نك علمك أزلية شتكي حادث نية بالنسبة خوي قرر مي ربعنا خوا هر زاني وتيه وشتان نوسینگی 50,000 سال به نزد حدیث صحیح بخاری فرمه پیش او خواهی گریم ارمان عرض و عصمان دروس که به 50,000 سال قلمی دروس کرد فرمی بنوسه قلم و تی چی بنوسم فرمی اوی رو ادا هتاک و قیامت اما کتابه واضحا مشیئت ویستی خواهی گریم ارمان ویستی که ازلیه ویستی هر بو و اشتبیت و خلقشی خلقش خواهی خالقه بلام خلق أكاد لو كاتيك تو عملك أكي أو عمل أو خلقك بايقولوا ميربان بنسبة تو حادثة بنسبة خلق إخوة حادثني أما بختي تقديره القضاء شيء قضاء أو رودا رودا وكي كاتي الرودا كاتي خلقك لا تو الرودا يجن قضايك قضى الله به أويك نسرابو أويسها تجي بونمونا فنجاز أصل بلو عرض وعصمان وأنا دروز بيت خوا فرميتي عرض لفلان شوين أبيتو لناو عرض على سر الزوية مروف بلاو أبيتو كما كمال لفلان شوين مزقوط دروس كريو لروجي شواري صفري زارت شعصوت شوشيش كوشي درسي عقيدة خنو باسي أم موضوعها كري لو شوينا فلان وفلان وفلان هلك يقل شاريك أو لشار زورواتو أو لملاتو أو لولان وايا ليكو أبيتو باسي وبابتها كنا أما قضاء كيتي إيسا تطبيقية كي وايا كواتا فرمي ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد بشكل صفاتي خواهي قولوا مهربان هندك لصفاتي خواهي قولوا مهربان أوي خواهي قولوا مهربان أوي إرادك فعال أبوي يعني صغير مبالغي فاعل يعني إيكابة بيقومان زور زور صفتي فعل أو فعلي خواهي قولوا مهربان زور زور تأكيد ترى لو يكسر كما سبلا فاعل أبوي لا يكون شيء إلا بإرادته اشتيك رون هذا إلا بويستي أو نبه
إرادة أو إتياه إلا ولا يخرج شيء عن مشيئته هيش كتير لمشيئة أو واضحة شاء أو أراده فرقناك هيش لمشيئة أو درناك وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره شيكني لو تقديري قدري كواكاتي خوي لا فنجاه هزار صالبة لو عرض أسمان قدروس كتقديرك إنو سوا وبيش أوش خارج الزمن وكخوي قولي مرمان علمي مشتكبوا هيتش تك خارجني لو تقديراني كوادياري كلوا ولا يصدر إلا عن تدبيره هرش تك كواد درأتش إلا لتدبيري أو لربوبيته خواياتي أو ودرأتش ولا محيد عن القدر المقدور أو قدريك وتقدير كراوة محيد لينيا لا داني لينيا ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور يعني ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور ولا محيد محيد يعني لا دان لحادواته حادة يعني لا يدام محيد يعني اسمي إنكيتي مصدركيتي مصدري ميميكيتي يعني ولا يعني ولا منحة ولا لا داني لينيا يعني ولا يتجاوز ما خط في اللوح المصور يعني لا نادريت بهيد جوري تجاوز ناكري أو اشتيكوا نسرا ولا لوحي مصورة للوحي محفوظة كأخوي قالوا مرمان بقلم نسيبتي فرماني كروبة قلم بنوسه أراد ما العالم فاعله أويك وعالم هموي أي كان ويستيبوا رجل كان بسياري كابريكي قدري كباري بقضاء قدر نبو باشا وتي بسياري كلا كسكي أهل السنة وتي أترى أن الله تعالى يعصى وهو يرضى هو زاني قوي يقول من معصيتك أو الرازية بي قال رازي بي بعقوبة هذا هو معصيت ناكري هم بشارك يوجيها هو معصيتك أو خوا رازية بو معصيتها قال رازي بي معنى يوايا بوشي عقوبة هذا رضي الله عنهم وانيا وتي أترى أن الله يعصى وهو يرضى قال أيش جوابي ده برسيار جوابي ده قال أترى أن الله يعصى قهرا جابك زور المنطقية يعني يا أخوة بزور معصية تجيك لي وناتو أنا يعني ناتو بيجي وكو مظلوم وايا بلان بلي معصيتك لي واتي يجي يرضاك معناه راضبوني قدري كونية نك راضبوني شرعي راضبوني قدري يعني معناه وايا الرازين يبرون هذا ما قال لكم بروم تاوان كم جامدهم واضحة؟ قال لكم رب توان كم جامد هو؟ توش قال لك اتنية توان كي منو توك يكيني أنا؟ هردك من توان ما نكر من ويست توان ما يتو ويست اتنية والله من نا توان توان كم توش أتواني تو ناي كي فرق ما نية دي تقدر تنجوانا يعني بوي خواهي قالوا من ربان مجال تدا احترامي عقل هو قال كسي باوري بقدر نية باوري بعقل نية خواهي قالوا من احترامي عقل ما نقرتو ويخمان بالريار بدين من الرم تعانكم يا نايكم أراد ما العالم فاعله أوي عالم أي كان فعلي تشاك وتخراب إراديك كردوا ولو عصمهم لما خالفوه وقالوا ميربانا قال بياني باراستايا معصوم ياني بكريا نيانا تواني تعانكم من قالك مبروم تعانكم نيالا بيكم بس قيمتي تشي قيمتي تشيك مثلا بونمونا ما مساكاتيك الطلبة امتحانك برسيارة كان يعني بداتي بجو برسياري يكم دوام سيم شوارة ما هو شوار برسيارة او برسيارة كان او شوار رزايا هل هو جواب دانو طلبي زيلك وتمال درك علماء قيمتي هي يعني او كسي كوا بجدي اگر كان برسيار لان كي تيري تو كتابي باش لبر كردوا او كسي شي كوا اجاي لكتبني على روجي امتحانه برسيارك داده دسيوا سيرز كسيره كوا زاني كيو وكو يكنم دوانا كو يكنين
أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. فقال باستبواه هم خلط إطاعي أما اعتقادي ما يعني ما قشتي سطل صد اعتقادي أهل السنة وجماعية غير قدري وأوانا يعني أهل السنة وجماعة بقشتي ما بس ما لي حديث وأشاعر وما تريديه أوانا تريش همان اعتقادي يعني لما سري قضاء وقدرنا كس يعني إنكاري قدرنا إلا قدري كان لمعتزلة ولا جهمي لو أني تراك إنكاري قدر كان يان جبري كان وأني قالن والله قدرشتي حتمية خوا مجبور ماني كده مجبوري أبي تعاون كاب كيدو مجبوري شو عقوبة اجتدا أما نسبة الظلم ولا خوا يقول مهربان نعوذ بالله كأهل السنة جماعة لبينا على خوا يقول مهربان خلقوا نسينوا علموا مش أي قشتي لا خوا يقول مهربانه وكسكيش مخيرة لا البجاردني ميسرة ميسر لما خلق له نجم مخيري مطلق يعني مسيري مطلق ميسرة إنسان مخير يا مسيرة نمخيري مطلقا نمسيري مطلقا ميسرة يعني يسر له ما يريد بلى معتزلة جهمية ما نكشان قدرين عشان بلى معتزلة شان قدرها وإنكاريا كله قدر يكيك لو بابتاني كفري بواحني كفر إنكارك يكيك لأركاني إيمان والله مكسك باوري بقدر نبناتو أن تكفيري بك يعني مثلا لا قدر إشكالي هبو شكو هبو لتابعين يكيك لو أنا قتادة قتادة طلبي ابن عباس بابتي قدر فيهن كان قدريا غيري وعلماء قولة هبون لبابتي قدر إشكالي أنا هبو شكو بابتي قدر بابتي بواحني كفرك والله أما عقيدة دروستك ولو شاء يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم خلق دروس كله فعل كان شان دروس كله والله خلقكم وما تعملون آية بخاري كتبه كيف نعي خلق وأفعال العباد أولا الله خواف خلقي نكردوا خلق فعل كان نكردوا خلق خويك وقدر أرزاقهم وأجالهم هذا من المال تقدير رزقي كردوا تقدير رزقي كردوا وتيتي نان مخو تيتي إيش مكا اشتوانية إذا خواردنا أو كسيوا باوري وقد يجي والله خواويست مخويستي يا اعتقادي قدري يا باوري بونيا ما دام وايا أخواردنا اللي ودانا ما يخو نأوي جئينك جبريا يا قدريش مثلا للا يكترو ما دام باوري وايا كا أوي نسرا والرودة بأخواردنا كان أخوا دمي بونا من خواويستيتي وبتتنا اسمو خويا روي تروا بيخو خو ميلاك مرحبا مشغولين لان عقلك انا مكشي جواب دعوت له حاضر يا رزقي جاري كردوا رزقي جاري كردوا كاتل مالا بالكور من روبويش نيوتو من روبوي روبويش انجار استدا انا الدليل اللي سلوي كتور رزق كبد زيني واجالهم من الدنيا كسيك كجري اجل ياتوا بكوجاكش عقوبه اخوال بلو بكوجاك تعدي كردوا واضحه يهدي من يشاء برحمته هدايتي الكسية كذا قورية بس ما نكره وليلة ولم قلتوها من تقريبا زي قد مصدر ميا هدايتي الكسية كذا قورية الكسية الرئي قمرادة كذا ديبية وانيا يعني يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته بحكمتي أو كاريك إضلاليك بعدليك عدالته وظاليك قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خوي قال لهم من برسياري لي ناكري لو اي كوائك بلا ما من برسياري لي كرا من بوكردت قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر اما همشتك ما ندرس كرو بتقدير دروس ما كرو تقدير ما كرو كل شيء قدرناه تقديرا يعني اتر فرمي وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا همشتك يدرس كرو تقديري ويدانه قدر يعني للغتها معناي داناني قدر بوشتك يعني حسابك تقدير اشتك يعني داناني بيوريك بوشتك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هيك مصيبتك لأبل سر زبيع روبدات ها
هر مصيبته بو ملير ذر وبدا او لتريش قر وبدا اقرب كويته ولا في انفسكم لنفس تانا توشي نخوشي بن بمرن هرشي تانا بسلابه الا في كتاب الا لكتاب كان نسراوا من قبل ان نبراها بيشوي الزوي ابراء بكين بيشوي الزوي بيرن بونوا نسيو معنا حد آياتك إيش ما حد سكش ما بذكر بوتان فنجاه هذا صلب لو عز دروس كافرميتي لسرعة تشير وده من قبل أن نبرأها برى الشيء وبرأه بمعنى اخترعه من غير مثال سابق البارئ لايكك لنا وكان يقول هو الله الخالق البارئ البارئ هو المخترع للشيء من غير مثال سابق يعني اختراع اشتكك كلبيشة مثال نبوة أو بيجن البارئ إذا كابلين نجار تشتكي تعصى دروسة كسبيش أو دروسي نكرو بينا وتلا بارئ شكال لا تخت دروس أو بي تخت على إسا ليرا هيچ نية لم بوشايا شتك دروس بكا كهيچ وينيشي نوي لنبون بير يبون أو بارئ بيش أو الزوي لنبون بير يبون أفرميه تعالى جل جلاله أفرميه حشتك رؤدا للزبيع ولا نفستان الرؤدا إلا لكتابة نسراوة من قبل أن نبرأه بيش أو إكواب بينا يبونه وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هركز إخوائي قريب يا ربان بيستي بك هدايتي بدأ ضلي فراوانا كاتوا يعني ضلي كاتوا وإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وأتى هركس يكويستي بيت كوا قم رايب كاتو لرأي لا يبدأ ضلي تسك أكاتو كإسلامية جنابيتو لحالتي كاكاكاكا أنا حرجا يعني إحراجا يعني نازان بوكيبج يعني دالدينيا واضحة لقرايك حرجا واضحة حرجنا وكاتبتها حال لينك يعني بالحرجي واضحة أبيت بالحرج كبوت حرج أنا أبيت التمييز يعني لحيثيتي حرجه ضلي تسكبيته ما كبوت حرجة حرج صفة مشبهة أبيت حال لو كات يعني لو شو أنا بقرأي قمن كف حرجنا تمييزة بقرأي نافع كحرجنا بكسرة حالة روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ما بمعنى حديث أكي بخاري كخطان خندوتانا حتى أكي مسلم كي الرواية كروا أمد أمد دي الرواية كترا الله روى ابن عمر خويا كي الرواية كهو حديثة إمام عمر خويتي ها رواه مسلم بس صحابي كيا إمام عمر نكي بن عمر وشاك نافر ما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل حاجتك كيا إمام عمر خويتي فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره فرميت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت باورم بقدر هيا خيري وشري آية الشر أدريت بالخوا نادريت بالخوا شر نادريت بالي أو بيلكيا نسبة الشر زياني ذاتي بنده واني أنا تنخل هموشتا كان لبي باس ما كروا منظومة صدبتي تقريبا زور بي ما ماجب يكردوها وانا كانت أخوة قرمي ربان همو خیره کدیده تبالي شر نادیده تبالي ايو شر آنها کار و داکیه در روزی کرو خواهد روزی کرو اي چیه جن درباري شر به نسبت يمو به نسبت خواه خيره من عليك باو كي امريت به نسبت توشي شر و بلام به نسبت خواي گرو مهربانو كلام امريني لسر زبيا براندن يكي كلا باشترين كاركاني خواه اگر براندن يمروف مروف خواه لسر زبيا براندن يكي كلا نعمته گوره كان اگر نبوايا بوايا خومن دروس من كرايا خوان یک تیم هم کشته با یه سر زوی توزه پاک بیاد ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو
به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. يجيك لو دعانيك في حسني كر إمام عليك رضا رحمة خالي أبي فرمي لدعاء قنوتا أما بخينا لوترا اللهم هديني في من هديت. يعني خوايا لقل أوانيك وهداية دعوة منيش هداية بدأ وعافيني في من عافيت خوايا عافية الأشتاغين بيبخش لنا أو كسانيك بيبخشيون وتولني في من توليت. يعني خوايا لقل أوانيك وهداية دعوة منيش هداية بدأ وعافيني في من عافيت خوايا عافية الأشتاغين بيبخش لنا أو كسانيك بيبخشيون.

أبيته يعني كبهوي قضاكي توتوشي بن أبيك كبو من شره مفهومة. ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. قضاء وقدر ولا نجعل نكولد ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. إما قضاء وقدر إخوة قلوا ميربان ناكينا حجة بو خمان بو وازهنا لأمركاني وازهنا ل تركني أمر تركني اجتناب نواهي يعني فعل نواهي هاوي اللي هديته خوي أقربي بتاع في ترك أوامره وفعل نواهيه أو إيش كلام أبو دروس نابو في ترك أوامره يعني وترك اجتناب نواهيه. ترك اجتناب يعني فعل أنا كواي اللي هديته هناك أنا حجة بوخوان بوي فرمان كان يجيب جينا كين ونهي كان يبكين يعني وفعل نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب. واجب لسلمان إيمان ما نبي وبزاني كوال خواي قرمي ربان لسلمان حجة بدأ بزاني كتاب بو كتابي ناردوا أجينا أجر موضوع عقب وجربة كبير لكنه كتاب بو نيره خواي قرم تو خد داتنا من بچ مدوزة خواي تر بو چي كتاب نيري بيجي أمر ريقى باشو خرام هل إنزال الكتب قبل قيل لسلمان حجة نيا. وبعثة الرسل بإنزال كتب دابزان ونادني في أغنبرانيش. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما آياتي كوات وماذا كم دعاي ببرنا أم مقطع أما آياتي وبر الزلام الجاهل لم سردميا نزان تين معناها كان أي جن لدواي في أغنبران كس حجنية أما زي كي قالوا قصانا جماعتي كيه شتوبوت نية شوشاني شافعي بكوي لبرو حجة بس شيا بس في غمرانة بلغم شيا لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول يعني شيا مام آيات معنى يوي هم آيات أوي عربي بزاني نحو صرف شنيخ من أزاني آيات معنى يويني لأن لا يكون للناس على الله وعلى الله معنى شيا أو زين شون معنى يكا يعني لبر أوي خلق لدواي في غمران كسنا كاتا حجة كيوايا أو كتب بيو تاجي لأن لا يكون للناس حجة بعد الرسل أي على الله يجي ليك أي على الله معنى يجي معنى هيج معنى يني لو لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى كشت مفسرة كان متفق لسلامة لبر أوي لدواي أوي كوا لدواي بيغمبران كأخواي قول مربان نادي بو خلق خل حجان بسر خواه النبي لروج القيامة تبيان خد دوزق بج خواه بو بيخبرت بو منر آياتك لشون يتلت تفسيرك لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته لبرو لقيامة نين حج بيرنو بو خواه بج خواه تو بو بيخبرت بو من بو چه بيخبرت بو من ننر تباري بيبكي أو حجة بعد الرسول نك حجانية لدواء الرسول حجة بسر خواه واضحة هنا تباعي حب نص القرآن خوي قرمي ربنا فرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اتبعوهم يعني متبعنا وان مهاجرين وأنصار متبعا خو بيغنبر جنين حب نص القرآن خوي باسيك هر مؤمني آل فرعون بيغنبر نبو قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يجن ناب اتباعي غيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم هو وش اتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني اتباعي شافعي اتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ومن يجي الشافعي الدين يتريا ورده اتباعي عالمة وتاني أو عالمة بنص آيات القرآن قوة فرمي لعالمة والذين يستنبطونه منهم وتناتوا أن استنباطي بكي استنباطي غلطة كي بويا وقمراء بيد لري لا أدي وواجب لسنة اتباعي عالم بكي بنص آيات القرآن والذين اتبعوهم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني قلت اتباعي عالمك أنا كيت راس توخر من راس توخر ربط ما عايزك خلق زورها يعني هم نيو بيجي جماعتك جاهلية هزلام هي برشتي خندوق وخوي لخوي درشوا تدعش مورش لحمو بعبت يقساك من ملزمني بهيج مذهبكم من بوخم لقرآن والله
هزار سال عمرت بيناتو هين لقرآن والسنة.

0: حكم ورقري قشت سكاني قشت ورقري قشت لقي لقالي عالمي تروري يقري برامج تري كده يخوت كم مفهومي مفهومي واني بيش تو عالم شتري وايد أما موضوعاته تبردسه بخد بوته بخد بوته وايز تو مفهومي فقد بدرس وندوا جتي لا أو مفهومي داني كان ترجيح هذه وازني اجتهاد تكردو أنا خوشي أنا خوشي نفسي خلك زوري توشي نخوشي نفسي ولا ما جاو نخوش أنا بيت رقيان بوب خاني تو دعاء خيرين بوب كي بوي خوي قرو ميربان باشيان كاتو فرمي
1: شي
0: فرمي لي ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بو أوي لدواي بيغمبران كخوان أرديوتي بو سرزوي خلق حجي بسر خواه ونبي بيجن خواه بو بيغمبرت من أعتاب أوري بيبكين بو يترمان قيد الدوزخ أعرف معناه يتك أمايك شنك بمعنى بغلطك أنبو. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. أما إذا نين خايف قرر ميربان هتشوف فرمان ونيكرو بوكسي كريكة واناي هي نفر مو حج لسرت أن واجب بتو أن تو أن حج لك أن تنخمد وزخوش تو يفر مو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل وانيا فاتقوا الله ما استطعتم كزنيتو أن يتواب لسدينيا تواني تان ببيون يشكن نتان تواني دانش وانيا تواني تان ببيون يشكن وعلى الذين يطيقونه فدية أو كسانك إطاقية كان همزكي وسلبة يعني لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه كذا كناتو أن الرجو بقربا فدية بدا ناتو أن النية الرجو بقربا بمريش تواني مانيا اگر موضوعك اجباري والزام بي بوايا وقضاء وقدري خواهي قولي مهربان بابتك الشرعي جاوزنا بوايا لقل بابتك قدري كوني او آيات او آيات وينانك باسي تواناك تواناشتكي زيادة مجبوري بك امري تشاو الدرچ وايلي ديتو معناك سيشتي وامان نيا سيكام بلغير سروا كوا قدر للشرع جاوز لقل قدر لا كونا ويفرمي وأنه لم يجبر أحدا على المعصية كسي إجبار نكر ولا سن معصية ولا اضطره إلى ترك الطاعة كسي كي مضطر نكر دوبو أويك ترك طاعة بك وازل طاعة بيري مجبوري بك وازل لعبادتك بيري قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهي قرمي يا ربان تكليفي ليش نفسي نكر دوبو إلا ببيت توانا وسعي خوي شنك توانيه وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم شنك توانا تانيه ونتقوا اخواتا بيقل توانا تانا وتوا تخوي قرمي من لو زيادة الدوانات تكليفي داننا ولا سر كسيك يعني تكليفي نكر دولا كسيك ناتواني بيكا تكليفي لي نكر دولا بيكا ناتواني رجو بقري ناجع بي هر رجو بقري جف في ديابدا ناتواني في ديابدا ميدا تواو بپیو نیوش کن ناتوانم دانیش ناتوانم پالکو ناتوان و پالکو تو نه ناتوانم جولاب کنم بس چاو بزولن چاو میش نه جوله و دل بیک دل ما گهی لذت نیا نیوش لسر واجب نیا آه هوشم نیا نیوش لسر واجب وای بالگی لسر و قدری شرعی جاود لقدری کونی فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ظلمی تیانیا اگر واب و ظلم بو اما اگر مجبوری بی کی تو زینا بکا ابی بی کی نا به نیکی نیکی مخ یعنی نا تو انی نیکی ابی بی کی تو عقوبه اش تدم شتوا نیه اصلا مستحیل اشتوا قد خوای گرمه من ظلم ناک معنی و نادو لا نعقلک ايش من حضر گیت لارون کلوت فدل على ان للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب اما بلقي لسرويك عبد فعلي هي كسبي هي لسر شاككي الثواب ولا اجري لسر سيئك عقاب ولا اجري وهو واقع بقضاء الله وقدره امش بقضاء وقدري خوار ودا قدر كونيك ما قدر شريعك عقوبه لسر تقديرك كون او علمي خايق تنازاني خايق مربان نسيتي اي كي انا اي تنازاني في نسيتي كي خلاصم ايشكاكم او هلسيانمو هركاتك هلسيامو ايشكم كردو او بلغي لسبك خايق نسيتي اي بوی کسی که حالا سی هنگا بوشته کنه و رجی دیت بردمی اجری بون و زیو پیغمبری قا صلوات سلامی خواهد سوال حتی که فرمیم این فی المدینة لرجالا ما سلکنا وادیا الا سلکوه معنا ولا نطأ موطئا الا وطئوه معنا او كما قال فرميت لمدينك ومال بياو هن لما لك اخوانان اجينا هر واديك لقلما نهناو يا ناوا لا شن دانيش لقلما دانيشتون لا شن شمشير وشن شمشير ما انت قاوشن افرمي حبسهم العذر حتى كوافر من صحيح مسلمه عذر مانع بو اجينا هاتن واتتو حتى كتي هناو ان شاء الله قري خوي قري مربان وكو چون اراده کت زور زور مهمه. بلگه لسره و خواهی گریم اربان تخت حتی فعل که اینکر و خواب و نوسیو. افرمی لنا و موادیانه هنگا و نیوانش هنگا و منتکانه. تبزنی قدری شرعی جاز لگر قدری کونیه. امید کم هندی که رون بود تو بلام لعنت عقل که جواب بسیار کن انشالله. لو محاضرات کسی پی خوش بسیاری بکه و صلی الله و سلم علی سیدنا محمدی و علی آله و صحبه اجمعین.

0: ام فرموديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودا فرمي پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم فرموي بلي وتي پیغمبري خواچي بلم فرموي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بلي بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتاق دفاريز ري بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل أعوذ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.

0: الناس.
1: أم فرمو ديا إمامي ترمذي وأبو داود روايتين كردوا هروهالا فرمو ديك دا كإمامي أبو داود وطبراني روايتين كردوا پیغمبری خواهمو ایواریک فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمين اللهم انی اسألک خیر هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها
0: اللهم بك امسینا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
1: أنفر مديا إمامي ترمذي روايتي كردوا هر كسيق إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شو بمريدة چهتبه الشوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجب مريدة چهتبه الشوا ذكرك بريتيا لا
0: اللهم

0: ام فرموديا امام بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية أنكر دوا. هر کسید بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتی لا
0: بسم الله.

0: ام فرموده يا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر کس یک دوای نو جی بانی د جار ام ذکر بله د چا کی بود نو سره و دخرا پیل سر لا دچ و دپل برز د بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویل لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة و سلام چاکی دگاد و ایوارانیش بیلی هروایا و دا بیت پاری زرگ بایل شیطان تاکو روژی لده بیتوا ذکرکش بریتی لا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الرواية كردوا هروها لا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغمبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بله او اوشو هيج بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.

0: الفلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كر لا فرموديك داك إمامي طبعا.

0: دانی و ابو داود روایتی دکن پیغمبری خوا بیانیان و ایواران حو جارده فرمو
1: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: أنفر مديا إمام مسلم روايتي كردوا
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
0: لا فرمديك اجدا كإمام طبراني بمن رواية دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کسی كاتي بياني بسر دادت دجار وكاتيك إيواري بسر دادت دجار صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي داد.

0: بيد
1: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: كزل روجي دوايدا بكر دوي لم باشتر ونات مگر كسيك وك امي وتبه يان ذكري زياتر يوتبه انفرمو ديا امامي مسلم روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب
1: اليه لفرمو ديك دا پیغمبري خوا دا فرمي داواي لي خوشبون لخوا بكن من لروجك دا صجر داواي لي خوشبون لخوا دا كم
0: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا سلاوات لسر من بدن چون که اوی سلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار سلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: باسکردنی بابەتی فەساد لە ژێر ڕووناچی ئاینی ئیسلامدا، لە ژێر ڕووناچی شریعەتی ئیسلامدا کە بزانین پێناسەی چییە، جۆرەکانی چییە، چێ دەگرێتەوە، ئایا چ زیانێکی هەیە؟ هیچ زیانمان پێدەگەێنێ. هەموو دنیا فاسید بێ، هەموو دنیا فەساد بێ، هەموو دنیا خراپەکاری بێ، هەموو دنیا کەسی خراپ بێ، هەموو دنیا ئایا هیچ زیان بەخوای گەورە دەگەێنێ؟ بە شریعەت دەگەێنێ؟ بە خەڵکی دەگەێنێ؟ ئایا زیانەکان بۆ خودی خوای گەورەیە یان بۆ خەڵکەکەیەتی؟ بە تەأکید خوای پەروەردگار وەک پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەگەر بێت و هەر هەمومان، هەر هەموو ئینس و جن دڵیان وەکو دڵی محەممەد المستەفا بێ صلی الله عليه وسلم، یەک زەڕە لە مولچی خوای پەروەردگار زیاد ناکە، وە هیچ سوودێکیش بە خوای پەروەردگار ناگەێن. و هەروەها ئەگەر هەموو مەخلوقاتی خوای گەورە، هەر هەموو ئینس و جن دڵیان وەکو دڵی ئەبو جەهل بێ، فرعون بێ، خراپترین کەس بێ، یەک زەڕە زیان بە خوای پەروەردگار ناگە. و هەروەها لە مۆچی خوای پەروەردگار کەم ناکە، کەواتە ئەی چێ زیانی پێدەگا؟ هەر خۆمانین ئومەت، ئومەت خۆیەتی کە زەرەرمەند دەبێ ئەگەر بێت و دەستی گەندڵکار و فەساد و خراپەکار نەبڕێ. ئەگەر وەکو بەشێکی لاشە کە تووشی نەخۆشیەکی کوشندەی سەرەتانی بووە، شێرپەنجە بووە، دەبێ بیبڕێ، دەبێ ئەو بەشەی لاشە ببڕدرێ بۆ ئەوەی ئەو نەخۆشی و پەتایە بڵاو نەبێتەوە بە هەموو لاشەدا و هەموو لاشە بۆگەن نەکە. پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم پارچە گۆشتێک هەیە لە لاشەی ئینسان، ئەگەر بێت و ئەو گۆشتە، ئەو پارچە گۆشتە، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أجر باش بو شاك بو بارشا غوشتا همو لاشا باش دبي. أجر إش خراب بو فاسد بو كس يعني دستي بخراب كاري كر فسد الجسد كله همو لاشا وك خوي بو غندكا خراب كاردكا فاسدكا تيك ددا أو بارشا غوشتا ألا وهي القلب. پێغەمبەری خوا فەرمی صلی الله عليه وسلم ئەمە دڵە. فەساد لە مەزدەری فەسەدەوە هاتووە، یعنی واتە خراپ بوون، پووکان، دەرچوون لە ڕاست و چاچیەوە. هەر کەسێک لە ڕاستی لە چاچی دەربچێ پێی دەوترێ خراپ بوون. بەڵگەی خوای پەروردگار کە دەفرمێ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت في البر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. خوي يولد فرمي فساد لو شكاني ودري هذا الدرك وتبوي أوي كذا استي خلق كرديتي. لسورة الروم ده. في ناس الشرعي ما مقرتبي ده فرمي فساد بريتيا اللي هر كردويك كرخص نكاني دنيا ودواروش تكبدا. هر كردويك شتي باش تكبدا أو بيدوتري فساد أو جاءن فسادا. کاری دنیا بێ یان کاری ئاخرەت بێ، ئەوە تێکی داوە و ئەوە سەرنجام بووە بە کەسێکی خراپەکار. ئەم پێناسە شەرعیە خراپترین فەساد ئەوەیە ئەو کەسەیە کەوا سنووری خۆی پەروەردگار تێک بشکێنێت، کەوا بوو هەر کەسێک مافی خەڵک بخوات یان ئەوتانە شت لە جێگەی خۆی دانەنێ، کەسی شایستە بۆ شوێنی شایستە، ئەو یاسایی جێبەجێ نەکرد، هۆکاری تێکچوونی کۆمەڵگە بوو، ئەوە کەسێکی فاسیدە یان مفسیدە یان فەسادی بڵاو کردەوەتەوە لەسەر زەوی. ئەو کەسە مفسیدە و کردەوەکانیشی فەسادە، ئەو کەسە کەسێکی خراپەکارە و هەروەها کردەوەکانیشی خراپن بەسەر زەوی. خوای گەورە بەڵگەمان چییە کە دەفەرمێ؟ خوای پەروەردگار دەفەرمێ دەربارەی فیرعون، ئین فیرعون علا فی الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. وقيرا فرمى بيجمع فرعون ده صلاتي للزويدة برس كرد وخلق كي كرد تشان جروب يك وكو ملاياتي لواس كرد. وقيرا لسورة قصص بوي بو من دجارة وتاوك إما وكو فرعون دزنك إن كاري كيف فساد جندل دزيو شتي هم أوش تخراب عنك واب كردوي خراب کردەوەی دنیا یان ئاخرەت تێک بدا و فەسادە. باسی جۆرەکانی فەساد بکەین. فساد جوري زورا لا اسلام ده على شريعتي خوي پروردگار ده پين جوري سره چی فساد هيا يكي لوانا ك قمكيتي سروي هميانا ويا فساد بيرو باورا او كسي لا بيرو باورو لاندي شي ده فاسد به فساد لا خرابه کاری لمشکو بیرو حضری دابه براستی او خرابترین یعنی او کسی که فساد بیرو حضری دابه بونم نخواهی گوره فرمانده که تنها بنده خوابن بلام او بچه بنده غیری خوابه شریک بر یار بدابه خواهی پروردگار بونم نه بی باور به گمان بخاطه نو بیرو باوری مسلمانان گمان لآین درست که که خواهی گوره فمی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد لزوی ده مکن دوی اوی چاک خواهی پروردگار چاکی بلاو کرده تو لسر زوی زانهان دلن مبز لفساد بیرو باوره ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها خاله چی دی که فساد فساد آبوری و دارایی اها بینی من او کسانه که دگریتا و فسادی آبوری و دارایی اوانا دایره تو که دزن گندلن مالی خلق دخون بنا حق طبعا و هروها رشوه ورده گرن و هروها برتیل ددن برتیل ورده گرن اهم او نوعانا اوانای که واده کون جورکانی بازرگانی اوانای که واده تصالاتی ورده گرن بخراب بخو یعنی بکار دینن خواهی گفته فرمیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مال يكتر بنا حق مخون لنوان يكتر دا لصورة بقرة خواهی گفته فرمیم و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمیم لعن الله الراشي والمرتشي لعنة نفرتي خواهی پروردگار لو کسبه کوار رشوه دا ولو کسش که وری دا گره کواتا مالی کس بکس حلال نیه با کم بازور بی یک دو ست و پنجایی کره یک درزی لوانه 20 قلی به 250 یک دنبوس مالی کس با کس حلال نیه بنا حق ببی پرسی مادم شتیک سودی هیا نتوانی بکاری بینی رحمه لپیشینان وقت خودی انگوت نابی بچی لجر سیبری مالی چی یتیم داب نیشی بحسی تو سیبرکان بکار بینی اون ده حضری انده کرد خوب او شوازه نیه بلام مالی خلق هر سودی چی هبه نابه بی بی بو خودی بکار بینی ببی پرسی خواهنه که اوش من بینی که لفسادی آبوری و دارایی خلقانه یک چون لدنیا دا پی فزع بون آبوری انتکا هر لدنیا دا بینی من کسی زور کسایتی و برز و رزدار و خوان دیو خان و خوان نعزانم چی و او همو سروت و سامانهی لی اشکراب و کواد دزیویتی روی رشی راستقینان اشکراب و خلق جا او خلقی دعوه بانگوازی بوده کرن بس دنجی پی بده والله هر او نیود فرشته و ملائکته بلام استاد زانه چی غدری چی کردو و بانگوازی با شیطان کردو فسادی چی دی که معنی جوری چوارم که فسادی کمالاتی ها خوشویستان فسادی کمالاتی خوی لو دبینه تا وکوا کسی کاری فسادی بلاو بکاتو فسادی یعنی فاحشه یعنی درو یعنی فتنه یعنی دوباره چی بلاو بکاتو لنیوانی خلچی دا یعنی بد روشتی بلاو کردنوی هر یچگ لوشتانه براستی جوری چوارمی فسادی کمالاتی که یکی که لخرابترینی فساد یکن که کمالگت یک ده خیزانت یک ده شر و عشو و خیان رشدنی بدو آوده خواهی گوره ده فرمه این الذین يحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم اوانی حزده کن فاحشة بلا بیتو لنیوان باور دارن ده سزای چی با ایشان با آمده کراو سزای چی با ایشان با هیا او هر رشه بو قیامت من او براستی هر کسی پی خوش به فاحشه و زینه و داوین پیسی و درو بختان و دوبره چی و فتنه لبيني مسلمانان بلاو بيتوا فنا بخواي جورا او عذاب شي زور بايش صوري دكا لبو قيامت خوش ويستان كس سودي لا فسادك نبيني وا كسيش فاسد نبو بدروشتي بلاو نكردوتو الا لمالكي خوي زرري كدوا لمالكي خوي رنجي داوتوا او كساني ك خريجي اوبون لسرتاي وزاركان كوا فسادي بلاو بكانوا اخيري كبينيان لناو مالكي خويان او فسادي بلاو بوتوا تازه دصلات يعني نما يو ابرويان تكايا ككومل جاي ما كومل جاي شي مسلمان بروشتا كومل جاي ككوا حشمه حاي خوي باراستوا بلام كبيني او كسي كوا فسادي بلاو كلتو بدروشتي وبد اخلاقي لناو مالكي خوي دا دروز بوا تازه کار لکار ترازو آبروی تکا اگر آبروش بتی چه براستی نپاره نده صلات نسرود و سامان هیچ کوی ناکاتو یکی آبروی بتی چه آبروی برژه کوی ناکرتو بوی جا امان ام بد روشتی که استا روی لشارکانی یککانی نشت زیبون کردو و ابیستین و بیستین و جوی من لیده بکا و خزانیان گوری و تو پناه بخوای گورا بیستین که و چون لگل من دالی خلق لگل گورو و چوک شو روش للای بکان قصه بد روشتی دکره پناه بو خوای پرور دیگارا بیان برچاو دو روشی دیگه دمری او کردوکانی تو بوا اگر کردوکانی خود بدنا دست خود خود حكمي خود بكي بوكر دوانا مستحق يوي بسي باشت يان جهنم خواه يورا خبري بيداوي لدنيا دا او كسي كوار راز نروا بجوي خواه پیغمبر كينكا صلى الله عليه وسلم جهنم شونيتي جابراسي فسادي كو ملاتي و اخلاقي كو ملاتي اخلاقي كو ملقا پاراستيني لسرشاني حمو تاكي چي مسلمانا چونکه مسلمان تاوکو زیاتر و زیاتر پابند به بدینی خوای پروردگار و روشتی جوانتر بلاو بکاتوا کوملگا پارز راوتر دبه. جا خوش ویستان براستی اوانه که پابندن به اسلام و به مزگوت و به سیواک و به ریشه و به حجاب و ایو ارکتان قرستره دبه هاوشیوی خودتان زور زیاتر بکن. هاوشیوی خودتان هاول بدن زیاد ببه. خالی پینجم و کتایی جورکانی فساد. فسادك لسر زويد أبلاو بيتوا أبيش خوي لودا بينتوا تيقداني جينجا بيسكردني بفيرو داني أو كاربا بخراب بكار هناني الرقوبان خيانة كردن لمالي قشتي لجينجي قشتي مصفايان دروس كردوا لشو دائشي بيدا كان بو أو الشو خلق لقل یکردنی مبارده کانیان که مبارده ناکوجه تو لحاوین دا اکثر بوانه پیسکه و جهراوی یکی لگل خوی دا بینه تا ناو جورکان هموسی اکان پر بکاد لو جهره که و بلاوی دا کنوا او چه که اکم مصفایه چی دروس کردوا انتاجی خوی دا کاتن دا بی انتاج منظور بی شو روش دا بی اشکا مصفایه چی دا ناو پالاوگه چی دا ناو که و نایسایشا بلام جهر کات ناو جینگه بو اوی خلق توشی شرپنجه به او تکدانی جینگه اگر لپریز سوتاندن یک او بگره حتا اوکو رشتنیشتی که پیزد بسر زویده اوانه همو فسادن لسر زوی بلاو بونتوا پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اگر نینوک تان کرد نینوک اگر نینوک تان کرد برون نینوک که بنا جر خول داینین لبر چی لبر تاو سر زوی با پاچی بمینه تو لبر اوی که زوی فساد و پیسی و خرابی لسر بلاو نبیتوا ایوایا لربار یک دچه تا گشت و گذار لمحاوی نبتای بطی بسارکی لبروی سارکی برز مدیلی برزشتی که باش بناو آوکا دکه آوکا همو قراوی دکا لیل دکا هموی اشیوینه هموی پیز دکا نزانه لخوار او لوانه بیخوانه و بکاری دن با کشتوکال و اوشتانه هزارها خلق جیانی لسر او رباره آوی او رباره بو پی سی دکه یعنی لبرچی اوها شیلوی دکه لبرچی اوها لیلی دکه لبرچی اوها ایوه های دچه راو دکه ناو رو بارک هەندێک دەرمانێکی تێدەکات لە سەرچاوەکەی ئیدی هەموو هەرچی زیندەوەی تێدای هەمووی دەکوژێ نازانێت لە خواردترەوە ئاژەڵ و خێوکردن هەیە یان حوزی ماسی هەیە هەمووی ئەو ئاوە تێدەکرێتە ئەو حوزانەوە ئەو دەدرێتە ئەم ئاژەڵانەوە نازانی لەوێن درێژ هەمووی توشی نەخۆشیەکە خوای گەورە بۆی دەفرمێ وەلا تەعسەو فی الأرض مفسدین ولا تعثوا في الأرض مفسدين لبر أويك أخوي بروديار دزاني أجر إما دز بدينا خراب كاري أواما بصر ديك لزويدا أخوي يورد فرمي فساد الله مكانه لزويدا فسادي مكان خراب كاري مكان أو كردمان زيانا كاني تشيا كنا هما نباراس هر أواني خوش بيستانية تشيا يقول والله من بربرز نيم من بەرپرس نیم فەسادی شمولی من ناکە عایدی من نیە لەگەڵ منیان نییە کە خوای پەروەردگار بەو شێوازە ڕوو دەکاتە هەموومان کە پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کولکم ڕاعین و کولکم مەسئولن عەن ڕاعیەتی هەمووتان شوانن و هەموو شتان بەرپرسیارن لەسەر شوانی دەکەتان وەڵاهی هەر بەرپرسیارێتێکت هەبێ بەرپرسی لەسەر ئەو کارت لەسەر ئەو خەڵکت لەسەر ئەو ژێردەستت ئەگەر سەردار و سەرۆک و پاشای لە ڕاعیەتەکەت بەرپرسیاری ئەگەر دایک و باوکی لەسەر منداڵەکانت لەسەر ڕەوشتیان لەسەر دینیان لەسەر قسەیان لەسەر هاوسوکەوتیان تۆ بەرپرسیاری لەسەر عیبادەتیان لەسەر نوێژەکانیان ئەگەر مامۆستایەکی بەرپرسی لە تەلەبەکانت لە قوتابیەکانت لە خوێندکار و فێرخوازەکانت بەرپرسیاری لێیان ئایا ڕەوشتیانت پاراست دینیانت پاراست ئەو زانستەی پێت بوو بەتەواوی گەیاندت ئەگەر بەڕێوەبەری فەرمانگەیەکی فەرمانبەرێکی لەسەر شتێک لەسەر چەند کەسێک بەڕێوەبەرێکی وەڵاهی بەرپرسیاری لەسەر یان حەقی هەموویانت وەکو یەک داوە هەرێکە حەقی خۆیت پێداوە جا خۆشەویستان هەموومان شوانین کەس نەڵێ لەگەڵ ئێمە نیە کەس نەڵێ لەگەڵ منی نیە لە بچووکترین تەمەەوە تاوەکو گەورەترین هەر یەکە دەبێت ئیش خۆی بەتەواوی بکە جا بۆیە فەساد تەنها زیان بە خراپەکارەکە بە دزەکە ناگەیەنێت بەڵکو پێنج زیانی گەورە هەیە کە ئیسلام ئاماژەی پێکردووە یەکێک لەم زیانانە هۆکاری ناتنی باران و بەرەکەت لأسمان دا رحمتي خوي بروريا لأسمان دا كاتيك خوي بروريا باسي نوح عليه الصلاة والسلام دا قوم كي ريان كتبو فسادي قال نوح ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما بس من الأوهات النبو ما بس أوهاتيك خوي قرد فرمي يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا هادي على قوم كي بيشتيان لا استغفار کردی داوالا قوم که دکا ورن استغفار بکن خواهی گورج لعاسمان باران تن بو بارنه که خواهی گورج فهم ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا بوی خواهی پر وردگار بشه اگلوی کردویان تا مزروی بکات او برکتی آسمان که بگرنه توا او هم فسادی مشکایی و لدریا دا بلاوی هم کردو تا بدستی هند یک لخلچی دا بوا خواهی گوره لزوری خوش بوا لزور گناه حکا خوش بوا بلام لیوذیقه هم بعض الذي عملو هند یک کار که انجامیان داوا خواهی گوره تو را کردوا با هوی او خواهی پروردگار ده هنگره که فسادیه امام کثیر داله کات یک فساد زور دا بید برکد لماغ و لکشتوکال و لتندرستی تسندریه توا کابرا گناه دا کات توشی نخوشی دا بید اخه گناه که چونه برون عرق دخواته و توشی نخوشی چی دکا پشتی که پیز دخواته توشی نخوشی چی دکا سرگردانی دکا دروی یک دکا پناه بخواه گوره فتنه یک دکا احشوب یک دکا زینه یک دکا توشی عیدز دبیم تندرستی تیه کده مال و کشتوکال تیه کده برکت حل دگره خواه پروردگار صحت لیده سینه تو آگه دار با اوانه او همون نخوشی بلاو بطوا بشه چی لو نخوشی انا و کارکانی گناه تاوانه خاله چی دیگه لناوبردنی کیان و دولت و کمالگه براستی خواهی گوره که ده فرمه و اذا اردنا ان نهلک قریتا امرنا متر فیها ففسقو فیها كاتي فرمان دكين أو مملكة اللينيو بسيه ويستمان شارك تيك بدين خوش گزاراني كمان خوش گزاراني كان لناو بين خواه يقول ده فرمي ففسقوا فيها لبر چيا لبر وي خرابة كاريان تيدا كردوا فحق عليه القول فدمرناها تدميرا باشترين بردارك خواه پروردگار داري دكا بو لناو بردنو تيك دانو خاپور كردني أما مملكاته هوي چيا تاوانا كان فسادية ففسقوا فيها خرابة كاريان تيدا كردوا هو كاري لناو بردني كيانو دولتو مملكتو دا صلاتو امشتانا تاوانا باشي جهر زوري قناحا كانا تاوانا كانا او بي ابريكوان دا صلاة دارا كان دينوينن بدنما چيدا كان برامبر با كوملغا كوملغا تيكا دن ولات خاپور دا بلا سردستي اوان لبروي فسادي بلاو دا كانوا لدزداني بروان متماني خلق که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم او کسی که درو بو خلق دکا خیانت دکا لامانت کات قصد دکا درو دکا کات شتیکی للاده دنی خیانتی لیدکا کنشانکانی منافقین باز دکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اذا وعد اخلف کات که بلینک دده خلافی بلینکی خوید جولتا و واروکا شتیکی للاده نا خیانتی لیدکا لو شتیکی للاده نا و هر واقع قصد بوده که درود بوده که پناه بخوای پروردگار ایدی متمانه و سیخه خلق به تو نامینه ایدی خلق سیخت به ناکه لموضوع خلق باوری به تو نامینه هر حزناکه جویلت به هر حزناکه که تو قصده که او خریچی او به جویلتو بگره هر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی وای پی فرموی تاوکو خلق متمانه پی من بمینه تاوکو خلق باوری پی من بمینه وکو دور وکان نبین خلق فیر بو بیو خلق بو من ناسه و خلق زانی بیتی که و ایم رازگو نبین پناه بخواه گوره حزناک هر بشمن بینه که امام بخاری ام فرموده جراوتا و خاله چی دی که سزای توندی دوار روش چاوره او کسی ده که گناح باره که گناح کاره که فساد کره که تاوان باره او کسی که و تاوان بلاو دکاته و گناح بلاو دکاته و لسر زوی او کسی خریجی تاوان و فتنه و آشوب و شر و شور و گناح کاری و تیگدانی کملگاو هنانی ماده هوش برو بی هوش کرو شد کر اوانا پناه بخواه گوره سزای آخیرت چاورینا خواه گوره ده فرمی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يقتلوا او يصلبوا او کسی که هر دسته رگریده که هجر دو چطا رگریده کن محاربه حرابه رغيدا كان ودجي خوي پروردگار و پیغمبر کي صلى الله عليه وسلم د جولنوا حولدان لسر زوي فساد بلا بيتو اخر دز حزه كان خلق دز به لبروي هر اولك دار نبي اي يقتل او يصلب وقتو بينك قلتتان حكم اسلام بو بيگرن بي كوجن يعني وتاني صلبي كان هجاري دستي شي لي كان وقول شي لي كان قاچي كي بتاوكو توبه دكاو اكوجري يعني او كسيكا رغري دكا د جيره به حكم اسلام حكم د دري حكم كچي اويا به اندازه او مال و سر و سامانه خلچي بردو كچتي كردو كه رغري كردو مال خلچي به زور بردو به نه حق ديگرن قاچي چي دكنه و مونم نه قاچي چپي اگر توبه نكرد او زاره دستي چپي نبرن دستي راستي دبرن اگر هر توبه نكرد به قاچي کو دستي كوا او زاره قاچي کي دي كشي قاچي راسته شي دبرن اگر هر توبه نكرد او زاره دیسان شو رگری کرده و خلقی چی پیکنه و گروپی چی درست کرده و خوی با سر و چیانو اوشتانه دستن دستی چپشی دبرنو دستقید کشیده لکنو ببی قاچو دست دمینه توا اگر هر خلقی چی دیگه درست کرده و جاره لملی دادن و ملی دپرنو دبی بکجده جابراستی سزای اوانه که شر لگل خواه پیغمرکی داده کن با بلاو کردنوی زوی ده با بلاو کردنوی زوی با خراپه لسر زوی بلاو دکنه و شر لگل خواه پیغمبر که دکن صلی اللہ علیه وسلم لسر زوی دا فساد دکن و فسادی بلاو دکنه و او دبی بکجرین یا لدار بدرین ابن عباس رضا و رحمتی خواهی لی بده فرمی مبز لفساد برینی رگاو دزی گوری و تگدانی آسایشا امنو آسایش نامین خلق ناویر سفر یک بکا بروش بروه بشو بروه دلن رگا امین نیا خاله چی دیگه یک چیل زیانکانی دیگه فسادی فساد دعا رد دکاته و دعا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی پیاوی چی دکت که سفره چی دور دکاتو دعا دکا رجلون أشعث أغبر مدفوع بالأبابلة وأقسم على الله إذا أبرهك أفرمي ومطعمه حرام وملبسه حرام ها بس كسيكي واجدك ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كسي خواردن خوراكي حرام تنقلنج أقاما لو بك خواردن خوراك من حلال بي كسابت ما حلال بي بو أوي حلال ببينه ومالا كان من مالا صحابة دي ويد كاتي دي شو در بياني كي غابو كارو كسابة دي شو در ودي قو بياوة كده چه در و حلال نبينه يني توا اما لسر برسيتي صبر دقرين آرام دقرين بلام لسر جهنم صبر من پي ناجيري آقر جهنم آقاتان لبه لخواردني حلال آقاتان لبه خواردني كي حلال ببنه وبو خوتان ومال من دالتان او كسابتي هر دي كي خواهي غور رزقكت هر ده اگه به حرامیش نی بیته خواهی گر به حلالی داد داته هاول به حرام مده اوجا با مشرب و حرام هر کسی که خوارد نو کانیشی حرام بی و ملبسه حرام و او کسانی جلو برگ کانیشان حرامه و غذیه بالحرام به حرامی گور بو بی به حرامی هر چی حرام بی گور بو با گناه گور بو با خواردنی حرام گور بو تمنی کرده هر حرام خور بو فأنا يستجاب لك تدسي برز دكاتو چون خواهي پروردگار دعاك قبول بك كواتا پاري گندلي پاري برتيل پاري رشوة پاري گناح كان رقري دكا لقبول بني عبادتو دعا كانت خواهي قبر عبادت اللي ور ناقري خواهي قبر دعا كانت ور ناقري ورتي دكاتو جواب ناداتو خالي چي ديكا دمانه بچینه سری که گرینگا اما چون چهار سری او فساد بکنین لشریعتی خواهی پروردگار ده خواهی گور امر من پیدا که امر بمعروف نهی لمنکر بکنین کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر خواهی گور حالی بجاردون لناو همو امتان امت یک باشترین امت لناو همو امتان حالی بجاردون کوا فرمان بچاکب کنو نهی لخراب بکن قد غي خرابة كان بكين اگر وا من کرد خرابة نما قد غي من کرد نما نش خرابة بكره كواتا بس چاكا زور بوا فرمان من بچاكا کرده بي او چار سر براستي بوا او كوا ايما دور بين لفساد و لغناح و لغندلي و لخرابة كاري و هر وها بودا صلاة داران او كساني كوا حكمين بدا سفرمان رواي ده كان او فرمان روايات باب حكم اسلام بي باب اسلامتي بي چونك خواه يور امر دكا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خواهي يقول فرمان ذكا أمانات كان بدلنا وخاوانا كان خاواني راس لقيني خويا أقر هاتو فرمان روايت أنكر أقر هاتو حكمي نواني دوك سدوق بلا دو أمة دو برباب دو عشرة دو شوزانم دو خصم تانكر أن تحكموا بالعدل فرمان رواه كان داد جا كان داد ورا كان با فرمان با داد بروري بكن با داد بروري فرمان درب كان اگر واتا نكرت او فساد بلاوي تو ايوا امراضي فسادا اگر داد جا كان و داد ورا كان با شرعي نجولانوا با داد بروري نجولانوا او دبنه وكاري بلاو بنوي فساد بلام اگر اوان رقريان كرلا نا داد بروري براستي بدات پروری حکمی انکد به اسلام حکمی انکد او رگری دکلی لوی که فساد سر زوی بلاو بیتوا امام عمر رضا و رحمتی خوایل بیدا فیده فرمو حساب لگل خوتان بکن پیش اوی حسابتان لگل دا بکره لقیامت و هر وها کرده و کانتان بچیشن بزانن بشی بهشتان پی بشی اوتان پی بسن بهشت پی یعنی و وزینو اعمالکم قبل ان توزنو پیش اوی بوتان بچیشده كواتا لبردستي خو مانا خواهي گورا چوار نموني گورا دينه توا كفساد فساد كاري باس کردو كخواهي پروردگار او كساني خرابة كارن لده صلاة و بده صلاة بزانا چون باسيان دكا خواهي گورا نموني فسادي آبوري بازكا كباسي قارون دكا افرم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوس بيقمان قارون لقل إلى قل أمة مسابو عليه الصلاة والسلام ظلمی لیکرد و گنجینه من پیدا بو گنجینه ظلمی لیکرد کاتی که درچو لا قوم که موسا که اوندی سروت و سامان هبو باوی سروت و سامان و آبور یکی و خواهی گوره روی چوان لزویده خواهی گوره بمان پارزه انجام که چی بو؟ انجام که که خواهی گوره ده فرمه فخسفنا به و بداره الارض خواهی گوره ده فرمه اما او منو سروت و سامانه که من نغره زوی کرد بیوند یک من لگل دای دای چمی عد من لگل دای بلا فرمه ما مستدای چمی عد
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مستدعي جميعات
1: خواهي قولي درازي نوصي مريض
0: خواهي قولي
1: أستاذي فارزي يا ربي وزان في فارزي يا ربي
0: اللهم أمين
1: خواهي قولي بردان تابين بخش إن شاء الله ستكون هذا دنيا دم.
0: آمين يا ربي بارك الله فيكم ما مستدعي
1: برافي ما شاء الله يعني صح ما عندك هو زور زور زور زور زور زور فوصة يعني برافي أنا زور تام تجري هذا كم برافي هاندريتا برافي شحن كرويتش زور زور تاكا لو هم كاتي صار في نشتا ما مصا اقر بين يعني باسي او ايكا باسي اذكرتا فساد كإستا الزور بوا انواع اشكالي هاتسة او دنياي إستا كالاقر تكنولوجيا هاري اقدر بيتان بوا يعني ما مصطب او دا بيمان ميسا لو روزي اقر تو بهر سدوي رزاما دي اخوات دي اسخانت على لذا أبو زعاد تقول بخوشي زي في السعادة الدنيا إلا إذا خوي دور السعادة في البشري لو إذا أرونا سنة ثلاثة بعدين دورة من شاء دنيا إليا بس مرتاحية يعني في أو بدر هذا جيني أذا خداي دور السعادة نباتي قفلنا بخشي بفار وفولنيا ب بسارنيا بعد شنا وشوي كأسناها هي بس دي السفر إذا كانت نبوا دروي ولاد لو أبو يقتل هذا درم خوز بي أو مطاري سنة ذاك الأوري أو شيء والله درم خوز بي حقا دمني توا بس سفر الشيء هذا دري خوز بي فعلا ويقول أذا نيجاتي دوين درس دري خوز بي ديتو هذا بدر صديق دي دارانا
0: زرر
1: ديكا هي تجمين هي هي إنسان هي فقيرة سبحان الله فقيرة صار فولينيا يعني والحاصل شديد الدنيا يا دنيا بس دا يقول خوش كي خطيت النودري يعني طب شاينا بولا كي خوينا كتم شاينا أو سادولينا كتم برای که خوش خواهی گر خوش که خسته نداری لوزیانه بیزاری و کسی که دورمان شوالی جان بیزاره. ماست که بس کم شاید خلافت کام کنی یعنی خلافتی خلفاء المهدیین رضو رحمت خوان نبی. اگر دام شاید وام بکی نزان کو دنیا انجیم کو رعیت کام تنزوان پروار دکل یا آگالی بون یعنی یا و کشوانه مره که اهم بلا دام رو ولی حقم یا خیلی که اولو روی کیف کوچی تیلی دبالی بین. آه و تو اول اهم باشه که اول روی سر آخر سنی ابدا. هر دم خریان بکاتو، هر دم خریان بکاتو، هر دم به هوش آمده اینجا. بخواد آخ ات، این امام عثمان رضا الله عنه بی. تماشات ال خلافتی بی نیهش دی خیلی مرزی. نیگوته و مظاهری دکن و امن سپسی بینی موتانی دی الله میام کشن. یال نمیری هندن. و کبر امر مرا و صلی. ابدش تو آن بوا. فکر دیا دارش نکل سخ قرآنی کل تمانی استاد ساری رضا الله عنه خوالی بی. یعنی حتی آخاتی شهيد ياكر نيهج ديال خين برج لسبي وتتدوا بخواي دموع سبحانه وتعالى تيك نبرم لسر رسمي خين يعني أقل لسر من بيتم لو تكر مسلمان مسلمان يلك دورينك خواي سبحانه وتعالى أصاني أتوبة كيف أخوت نخوت حلال كي خيني هاري كنا بخوا عزو ناموسي وكو إستاكا بكيف خبز الراس سفتنا نامي هرشي حزياني من أخوان حلال دكر إنت ماذا براسي براسي يعني لدرما كتمشى هذا كم آخر قصير إن شاء الله كلوم سلمان أنا صاحي ديارينا كاها ورياني دنجيسة ما الفكر ذا كموها يعني باي خم حمو أو ركاشتي وها مان هي والله زاوية كقصيدة كم لو خمس خندنا فوصل بس كقصيدة كم نامي صاحة تولبي لبو مش نزارية لبرت برو هند إزاعها هي خربة أرغى كل إخواني سبحانه وتعالى أول أخويا سبحانه وتعالى زور نزيك الحمد لله وذي كبكم ديروان مين لبرتي يعني أصحى حتى الكراية يعني ناطواني دودة قلقات أخوات بقري يا خلقود الساعة بتواني نو أما دبي لو حضور تابي لو مزيفي هم هزرا بقري هم ستخوات بخش بكي بقوتكي من كثرة صار قومي فهو منهم في أغمار الفرمي عليه الصلاة والسلام وادار بهوزن إن شاء الله أما دش بكو زيادة أوش يعني بكو يعني أتو سجد بخصي له دينا كت يعني حيث تسيو ده بخصي تجمي وادار هاوريان بدر كون ده ترسي خواص فاد على روز قيامته بترسي ليت بسيار بكري توا
0: إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما مستدعي جمعات خواجي ورفع دارك إن شاء الله هوريان وبسرانج إن شاء الله جوان لذا بيو دينا وسرخد إن شاء الله أو إلى سريان أنجامي دادن هر كسي كيش بيكا بو خوي دكا خواجي ورفع دارت كاو دستكارت خوش بيو خواجي ورا خيري خم خوري كد بو بنو سي عربي خوش ويستان خواجي ورا لقرآن شار نمونة دوين جو باس ما كر باسي قارون وطان خواجي ورفع خصفنا به وبداري الأرض قارون که ل آبوري و بازرگانی و اشتان زور ل آبوري لو ل قیمه دارو بلام که با فسادی و کاری نخواهی گرفت با زوید آرودشون. باسی فرعون خواهی گرفت نمونه فسادی دصلات داره اینه و کان من المسرفین بیگمان سنور بزن در کامبو خواهی گرفت چی بسری نه ل کدجاتی پیغمبر موسی کرد ل روباری نیل دا غرقی کرد و ل بحر دا غرقی کرد. قوم لوط نمونه فساد اخلاقي خوي يورك دفر ما انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون فانا بخوي يورجي لا افرتان دچون لا بيوان قوم شعيب نمونه فساد بازرگاني كه خوي يور دفر ولا تبخسوا الناس اشياءهم كما كانوا لشتي خلق ك براستي جوازي نيوان فساد هليك كسك هلدك پشیمان ده بیتو خواهی گوره لی خوش ده بیتو اگر توبه بکا بلان کسی که فساد ده که با انقصد فساد ده که با تک دانه تک درایتی ده که توشان ازیش پیو ده که خواهی گوره ده فرمه والله لا يحب المفسدين یعنی لا يحب الفساد همی هاتوه خواهی گوره فسادی خوش نابه که با فساد کاری اوه که مبست تک درایتی ده که کاری کسی که مبستی اوه امن تک ده کاتا که چون دلی اون دی هاورمان کرد اون دی دنگ من برس کرد و که که خلقی چی فاسد دنجی پیمده که خلقی چی خرابه هاورتی مکه خلقی چی خرابه لگلی مرو دراوسیتی مکه آخر دوی اوانه دبی تا سرداری تو دا صلات داری تو فرمان روای تو کسی تو اوانه لکه دارد دکن که تو کسی چی براوشتی کسی چی دینداری کسی چی خواناسی لگل کسی چی خراب بگره لکدار دبی سمعن لکدار دبی لگل کسی چی دزده بگره لکدار دبی لگل کسی اگده بگره گرگه لپیستی مرده تو لکدار بوید زور کس آوا لگل خلکانی که ده صلات داری خراب تیکلاتیان کرد بلان پاشان زربکان خوارد که چون آبو رویند که بوی اووا خوش ایستان خالی کتای و آخیر منده میو باسیب کم که و ارچی ایمه مسلمان برانبر با فاسید و مفسید و فسادکان و گندرکارکان و دز و جرده و خرابکاران چیه اگر بخو من باش بین بوشرده خه ارچی ایمه زور قرصه خواه گوره ده فرمه پیغمبری خواه فرمه صلی اللہ علیه وسلم من رأى منکم منکرن فلیغیره بیدی فإن لم يستطيع فبی لسانه فإن لم يستطيع فبی قلبه و ذلك اضعف الایمان هر کسی، هر توانی که بینی، هر گناهی که بینی، هر منکری که بینی، لهر شوینی که ابو پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم فلیغیره بیدی با بدست بدا صلات اگه دا صلاتی هبو او گناه و توانه لهب با نیاله بیگوره با چاک در بیگوره چاچی که او خرابه چاک بکا اگر دا صلاتی نبو فا این لم یستطع فبی لسانی با باسی بکرنه مشگاری خلق بکا با خلشي لي اغادر كات او غناح او تاوانا فان لم يستطع لسان اغا تاوا تواناي نبو بزماني شخصب كات د صلاتي نبو دستيان بغري د صلاتي نبو باسي او خلق شكاك غناح هذاك د صلاتي او شي نبو بيغمري خو افرم صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فبقلبه بال ضل بينا خوش بك خلق غناح ذاك توب ذاك هنا تاوان ذاك يا محمد من توب من السلام توبه بکنی بگرینه ولی خوای پروردگار بلکو او منکرانی روزانه دبینین کم ببیته و کمی بکنی و ریگر و بربستی با دروس بکن خلق توشی او گندل و گندل کارانه نبیته چون که بینی من هر دنیا دا کسی فساد لولاتی چی گوره دیگه نبیته و خری که زوی شق بکابد چی تو جر زوی و تونل لبده لجر زوی بیجیه لبر اوی ملک و مال خلچی بردو لبر اوی که بینی من شوین بلان کسی که توانه که در مالکه خویده توانه توبه که خوی حشار داده و کس ناچێت سەری و ئیدی لە ماڵەکەی خۆی خۆی بەرامبەر خوای پەروەردگار تەوبێ دەکاو پەشیمان دەبێت و خوای گەورەش لێ خۆش دەبێ بەرامبەر بە تاوانەکان لێ خۆش بووی تاوانەکان هەر پەروەردگار خۆیەتی زا خۆشەویستان ئومێد دەکەین کەوا هەموو لایەکمان دەسەڵ بگرین لە تاوانەکان کە ماڵی خۆمان و دنیا و ئاخرەتمان تێکەدا هەر خۆمان نا تەڕەکانیش بەهۆی ئەو وشکانەوە دەسووتێ وشک و تەڕ بەیەکەوە دەسووتێ ئەگەر عەزابی خوای گەورە بێ هەمووشی بەهۆی گوناحەکانەوە کە ئیمام عەلی ڕەحمەتی خوای لێ بدە فرمێ خوای گەورە هیچ بەڵای و موسیبەتێکی نەناردووە ما ئەنزەل الله بەلاءً ئیلا بذنب وما أزالها إلا بتوبة أو كما قال أفرمى إمامي علي رضا ورحمة إخوة اللي بيه إخوة يورا هيت بتايا كنا خوشي دردي كنا ناردو إلا بهو يقنا حكوية ولا شي نابا تا توبة نكينو نقرن ولا إخوة يورا أميد دكين هرچي كسي چاك وخرابا همي توبة وكينو بقرن ولا إخوة پروردگار عسى ولعل اخوي جبر الدنيا ورحمته الله بكاته وام قنا غيجيانا من بباشتر بو بوغره ان شاء الله وهر وها اخوي پروردگار شفاينا خوشمان بداو وهر وها اخوي پروردگار رحم اخوي من لبكاته درگاه كان رحمتي اخوي من لبكاته خوشويستان بم اندازه هاتينا كوتاي القيم جاري برنامج صداي جماور تاكو القي چي ديكو برنامج چي ديكا سبارد إخوائي برور ديار سبارد زيناك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان و خوشویستانم داوام لذاتی پاکی پرودگار لدست پیکی ام درسه توفیق من بده با اوی بتوانین ام کتیبه و دیان کتیبی تر لخزمتانا تاوکین و بیت برهمی که گوره با آینده من ولم شعره ببیت بابتی که زانستی و استی روحی و دینداری و خواناسی من برسکاتو لراسيا يكيق لشتا السيرة كان لم شارك همو زاري أوترا أم شارقت كتابي تيا طاو نابي يعني هرشي دس بيب كي لم شارا كوتا أبيتو ناقيت النتيجة من سرتاك هاتمو مو إيرا برو هلبجة وقصانا أكرا سيرو بلامو بريرم دا لغالكو مالا قنجاك لسر كتاب درز بخيالي نكتنها محاضراتي عامو تاري قشتي وأوانا ناوي خوة مالي أنا كتابي مختصر من هذا القاصدين واندس بيك بمواي حوت صال الحمد لله طاو ما كرت كتابي داء ودوائي ابن قيم من رحمة إخوة اللي بيدس بيك لنزيكي تقريبا صال ونيوي بو دو صال طاو ما كرت إستش كتابي أذكاري إمام النووي لمزيوتي شافعي بيدس مالا ولو شواني دو شمال لخزمتي أبين دواي درسي تفسيرك و كتابي أدب الدنيا والدين الرخراب الجارو وكتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة لرا دس بأكين بإذن إخوة كتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة هي بيابك بنامي راغب الأصفهاني راغبي أصفهاني يشك لو زنانيك كم ترين شد لسر جياني مسرى زور كم شد لسر حياتي راغبي أصفهاني مسرى لا بيانسطكاني هجرية جياني بسر بردوه همو اويك او نوسيويتي وستويتي مروف وكو مروف رزقار بكات بو يكتبكاني همو اكو سرچاوان لهاتو لجهاني اسلامية بنمونا مثلا كتابي مفرداتي راغبي اصفهاني لتفسير قرآن هيج كزنية محتاجي نبي كاتك ايو تفسير قرآن كزور عجيب لعربي ام كستيغي اشتوا ديارة راغبي اصفهاني هندق للشيعة كان بيانوايك لخوانا وزورش هوليان داوكا بشيعته ماريبكن بويا هانتا رأيك دروز بوتيانا راغبي أصفهاني الشيعي بلان كاتيكا سيري كتابكاني أكي سيري كي راغب بعكس هوا أقر كتابكاني نبوا ممكن بو بزل كتابكاني سيري كي لإمامي أبو بكر لإمامي عمر لإمامي عثمان لو أنا همو نقل أكا أو فكرة رد أبيتو هندي وتيانا معتزلية عينا فكرة كرد أبيتو تشكا أفكاري معتزلة كتابكاني نية بلام زور گرنگی بمروف دا تاک چون بی بوی ام کتابه من حل بجارد لخزمت یابین طبعا ام کتابه الذریعة الى مکارم الشریعة امام غزالی لهمو سفره که ام کتابه لگلاب احلی لما و هر پی بو لسفره و هر پی بو وانده گرنگی پی دا یکی لو کسانی که تأثیری لسر عقلیتی امام غزالی کردو ام پیاوه راغب اصفهانی بويا بيم خوش ام كتابه نرم نرم وكم منهاج لقل يا اروين تحملت ان هبي لخزمة ام كتابه نتيجة اما برو شوينك ابا ظلما برو لا يشتر ابا روحيتي دين داري من بو عراستي يشتر ابات عراستي كزور نزيق لخوا وزور هس كردن بخوا روحي كي زور برز زور باك لراسي اميكا راغب دسي داوتي شتيكي زور قوري هاتوا دوش تجيا كده ليك فقه كفي أتري أحكام الشريعة اللي قبل مكارم الشريعة أفرناوي كلا فقه إخواني توا مثلا نيوش شون بكري مثلا بشي دز نيوش أشكي بشي نيوش كده دائما زري همو أما نشتاني قورن أما فقه بلا مشتاكي كي لبشتي أمانوي كأيج مكارم الشريعة أبي أو نيوش أو طاعة توبري بوشينا تر بوجيقاي تر بو موسمی تر اینجا تو دام زرا و ابی تو اگیت او پلی که رب العالمین ای اگر نه مجردی نیجه و کو مقبا و کو هیکلیک مکاریم لتوی دروز نکا پینا و تری نیجه پینا و تی طاعت بویا امرو حزکم لخزمت تانا تنها لخزمت مقدمه ام پیوابین که لراسیه علماء زور وصف سنة أم كتابين كردوا بأنداز شتين لي ونقل كردوا ببيابي عقل أمتي إسلامي لقلم ينداوا وزور يتر مثلا كلمات جوان جوان كعلماء لسريان موسي وتوي أنا مكاني علمي أم كتابة لا أستيكي زور برزا بويا حزك مهلا زماني خوي ورد ورد دس بيبكين هر خوي بو خوي كتابكين ولنا الذريعة إلى مكارم الشريعة الذريعة شان معنى إيه لزمان عربية ليرة بمعنى وسيلة دي يعني أم كتابة وسيلة كتو أباب رو مكارم شريعة أخلاق برزكاني شريعة لتويا أرويد ليرة شا هستا كين لروي فكرية وأيوة جوابك بداتو طبعا لبيش أمبيا وقورانو تقريبا لكوتاي حياتي أما إمام غزالي وردود لدايك بي يعني إمام غزالي منال أبك أم وفاتك بيش أمان فكري أرسطوي فلسفي لروي أخلاق والظالب وبسر حمو عالم إسلامي بس كأم ديت بشيوازي كتير ما ملأك على مكارم لعقل إنسان ورناجر إلى شريعته ورجير وإنواني أم كتابة زور دقيق جواب أبوها مو فلسفة كان الزمان يخوي بوي أفرمي أم كتابة وسيليك أو مكارم أو أخلاق برزاني كشريعة يستويتي أو أنا لتويا أتسبيني سرتا على دعوة أكم لذاتي باكي بروردقار بسخاوتي خوي أم كتاب بكات النوريك بهوية وهدايات من بدا واما لبكا كالروبكي نخوا واما لبكا جيبقرين لكلام يخوا واما لبكا بزانين شون ما ملبكين لقل خوا هزك من بداتي وهما لبك طاعتك زور بجواني جيبجيك خواهي جان بمان جرى لو كساني كا ايان باريزي لوساوس فساد شيطان كخوت فرموتا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان عبدكاني من اي شيطان تو هيج دا صلاتك بسرياناني افرمي شيطانيش كاتي كواوتي هرشي إنسان أي فوتينم درقتي خلشك نهات وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين قسم بعزتي توخوايا حكي إنسان أي فوتينم إلا عبادك منهم المخلصين إلا أوانا نبي كالزور هم مخلص من هي ومخلص من هي أمدو كلمة جيوازة لقرآن مخلص أو كسيخوي لهولا أو إخلاص لدليا بشاسبيني بلا مخلص أو كسيخوي هالي بجاردوه بلکه زور برستره زور تایبته افرمه شیطان خوشی و خوی ام استثنائی کردوه دی خواب من یاره لو کسانی که او اندعب دایتی که جوانی تو اکن شیطان درقت یا نه لزمانی او وها مشهور بود لدوای دعا کردنو الحمدلله و صلاة و سلام وها مشهور بود انسان ناوی خوی بله لکتابه که بويا سيركي عليه قال الشيخ أبو القاسم الحسين ابن محمد ابن المفضل الراغب رحمه الله لو زمنا أبمشي وازا دستورة عليه الشيخ أبو القاسم حسين يكري محمد يكري مفضل الراغب أصلهاني رحمة إخوائي ليبي أهو عليك عليه كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب التحقيق البياني في تأويل القرآن على كتاب يترم هي اللي بيشتك من نسيوة كتابة كنا بالتحقيق والبيان في تأويل القرآن تأسى شاب نكرا وحندي قفرون مفقودة كتابة كديارنية بل عم ليرا إشارتي كفدا وكواب أكتابة شي هي الله وتوما اللي هي فرق هي لبين أحكام الشريعة ومكارم الشريعة الله مكارم بريتي الله شي بريتي الله صفتانك لإنسانا كخوا جل جلاله بقوري خوي وصفتاني لخوي ناو اگر چی جیوازی لنوان انسان و صفتی انسان و زور زور بلام او صفتانا لرب العالمین ادروشتو و انسان هول ادا دست باریکا وكو حكمت وكو جود وكو حلم وكو علم وكو عفو امان همو صفتی خوانو مكارم اخلاق امانا طبعا لصفاتی خوايا جل جلاله انسان ابي صفتکان اخواتی رنگ بداتو بس صفته كاني خواج الله جلاله كان جورك كمال صفته صفتي عزة صفتي عزة إخوة لإنسانة ناكرة الرق بداته نية ناكرة هيج كسي وصف داركي بصفته كاني عزة إخوة بونمونة خواج الله جلاله يشد لصفته كاني بريتيلة المتكبر باشا خوبة قورزان چونك أجر الله خوبة قورزان نبي خداني بلان هر كسي كتر غيري خوا خوي بقورب زاني بشوك إبتوه ونهي لك روا لفرمايشتك أفرم أجر مسقال زريك كبر لدل إنسان كابر بوني بهجناك ديقتي أما بدن لنا أمانا أم صفته لنا رب العالمين أم صفته لنا إنسان بهيش يوازك نابي به وصفتي عزي خوا صفتي جمال وكمالي خوا لنا إنسان كان في أتيا مكارم أخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من نرى مكارم الأخلاق طاقم يعني أم صفتان طاقم بوية أم صفتان إخوة جل جلاله زور قورا مكارم بريتي لو أم صفتان رنق بدنوا لإنسان أقرشي جيوازي زور لنيوان علمي إخوة وعلمي إنسان وحلمي إخوة وحلمي إنسان وجودي إخوة وجودي إنسان وحكمتي إخوة وحكمتي إنسان زور جيوازة دي أحكام كان بريتي لو يك عبادة كان الرك أخا ومكاري مكانش بريتي لو يجواني أخلاق كان أداب دستو أجر تشبيه نبي أم بناء مثلا دروس كرا وقلوب كان يتيا دان را وهم مشتك مزبوط أو بيوت يفقة داير ساني قلوب كان أم حركة جوانة لنايا أم بيوت رشي أم قرنك كبيوت مكاري وتنجك طاعتك مرش هل نجني رجوك اك قلوبك دا نغيرسا مكارمك يعني مكارمك بريتي لو رناكي وشوق جمالي يعني لو قوة كربائيك ايدا بطاعتك وعبدايتك دي مكرم انسان بدسي خوي بدسي اهيني چونك ام انسان خليفي خوى لسر زبيا مادام خليفي خوى وفرمويتي اني جاعل في الارض خليفة ويستخلفنكم في الأرض فينظر كيف تعملوا خواهي وكات خليفة لسرزيا سير أكابزانا چي أكن شكر دوي أكن وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم خواهي جل جلاله وكوت خلائف لسرزيا خليفة لسرزيا أفرمي خليفة أم معنى إيه أويك الصفة كاني خوالتو الرنباتو خليفاتي خواب وكاروبار بردن بريوي سرزوي نية بو اويك مكاري مكان اخلاق برزكان لحكمة وجود وحلم وعفو وعلم امانة لتويا الرنق بداتو اما اكاتا خليفاتي خوا لسرزوية اما الرأي وفكري راغب اصفهاني على شون عبادات بهيش يوازك حتى جسمت باقنا بدروزنية علي خليفاتي خوال سرزويا بود استبر نابي اگر طهارتي ضلد نبي اگر نفس باكو ساغو جوان نبي طهارتك بود از نادا بويتو ابي طهارتي نفس لتويا طواو كامل بو بانجا ابي تخليفي خوا هر چون عبداتي خوات بي ناكري اگر بيتو طهارتي باك نبي ايه بكامل طهارته ونرجع كانو طاعته كان بك على استخارم كرد بو ام كتابة بنوسم زور طلبم كل أخوة جل جلاله كأم كتبا وهابك إنسان كان بو منزلة عبودية برزكات بيكات وردود العبودية جبرزيان كاتو بيان كات متقي هل عبداتي أنا بن بقنا أستي متقي لو يجبرز بنا وحتى أقنا منزلة خلافة كالي أو مكارمة أو أخلاق كانت يانا رنق أداته أو كات إثل لقل شهداء وصديقين أو أنا حشرك لي إن جاتي أجا لو يكتشون لسورة فاتحة لنجكان يكاتك عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خواجان هداية مدى الرقبازي أوانيك نعمتي بسرى دابارا كين أوانا نعمتي بسرى دابارا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة أمانا بويا الشنقيطي لتفسيرك يا الله الله هرجاري أم سورة أم أخوان دو أم اهدنا الصراط المستقيم أم الصراط الذين أنعمت عليهم إمام أبو بكر أهاتا زينم كصديق أموت أنعمت عليهم شهيدكان إمام عمر وإمام علي وإمام عثمان ومن أتزهن من النبيين والصديقين والشهداء على همشاء أما أتزهنم وام أزانيم آيات إشارتك وو بوي أفرمي أفرمي ورد ورد برو أو أراستيد أبا كبدجي أنت أو مقام أو بلا قورا أفرمي فبالجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علما وإبرازهما عملا يكتسب العلا لبخو أبرزيتا ها أبي أحكام الشريعة ومكارم الشريعة لروي علم وهد به ولروي عمل ولا تويا رنجي دابته إبراز به إنجا توبرو برزي أرويتو هنقاو برو خواناسي أني وليو والتقوى طواء بيتو ليو أشو سر أكيبرو جنة المأوى أفرمي كبلا طلب كاني شمزور هاني دام كزورتا كلمات كاني جيبجي أكركا بوم أنوسي زياتر هان دربو بومن بوي أم كتابة بنوس إنجا أفرمي أي هاوار چن ناشرين إنسان جسمي زور جوان بي بلام نفسي زور قبيح بي والله أما وكوايا بخشي كي زور جوان سر پرشتي كاركي أو كسي كتعميرينا أو ترتيبي كردو هموشتك تنها بريتيبه لكوندا بابويك أو حارسي بيو أو سر پرشتي كاري أو هموشتكي بي هي چولو خرأبك بي إجا تشي لي أنباخة چن ويرانا أبي وشبرز أبي طبعا كوندا بابو بعادتي لشوينك أبي كا هم إنساني تيايا هم إنساني تيانيا نعمل لشوينك هوايا لخرابك أجي على بالضبط آوايا تبيشا على وكو آوايا كومال وشتري تازة يك مانغو دو مانغو سيامان قرغي كي باشي چاكا كردوا با حرسيان وشوانيان على بالضبط آوايا تبيشا تو جسمي كي جوان ومرتبو بلام لناخه و پیس و ناشرینو على پیاوشی حکیم طبعا هنده قصه امانه که هی ارسطو یکان نقل یعنه که على پیاوشی حکیم کسی که جاهلی بینی جاهلی اکبو بلام دموچاوی زور جوان و تی فرموی والله ام مالا مالا که زور جوان بلام او کسی کتیه ادانشتو زور ردیه سوکا زور جاهلی اوی که لناو جهل هموی كوابو زوري مالو جواني مالو أمانة چي اكا با انسان او حليانا اگر خوي پاكو ساغو جوان نبه بوي هندق لحكي مكان وتوانا او كسيك دولماني غبيبه وكو نيريك او هايك او بابلين او صوفيك هيتي او خوريك هيتي هرهم درو مرواري بيوبه فرمويانا حكيمك كسيكي بيني طالي مالكي زور جواني دانا بو فرشي جوان جوان حموشتكي نازار بو لمالك على بلام خوي كسيكي زور بعقل ومكارم اخلاقي تيانا بو طبعا ما لا كتاب الطب الرومانيا كان هاتو عين اللوان ونقلك ريك انا لا اسلام ما لوشي جورك لمنع تيابه على هات ويسي تفيب كات هرشي كرتي شوينة كي دزنا كود كردي لخوان مالك على وتي اوتشي تكر اي نقبت بحساب تو حكيمي تي والله هرشيم كرو استمشي نه كي بيز لمالك عبد الله بس تويت ياو همي باكو جوان بس تويت ياو ولا طب الرومانيات وتمنى الاسلام هو ممكن يا انسان كي حكيم برابر بكسي كبير رايك يا شباب روتشا كبو شو زعما مالي لا غلط بهر حال ما بستي راغب اميا مهما كان ديكوري نيجو طاعته عبداتي من جوان به بخوانا او طاون به استفاده كي لناك اگر نورک دا نگیر سابه سوده که لیور نگریم افرمه دی بزانه ای براکم بخواه ابی حول بدی ابی علم ورگری بی تعالی کرا والله هر با ناوسی الا ابی عملی پی بکی اگر هاتو علمت ورگرت و عمل پی کرد دل نیابه تکن من اولیاء الله تو ایشی که لی اولیاء کانی خواه بز علمت ورگرت و عمل پی کرد تو ایشی که لی اولیاء خواه كامانا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طبعا اگر برسيار بكري بلين خوش بخطرين كزل سر زويكي يعني من اگر اسام برسيار لجناب تام بكم بلين سر زويكي زور خوش بخت چين جواب دنو كي بوسي بلين منال حشي لسرني وبخوا زور خوش بخت ياري اكاو حشي بز ما اكاو تشي لسرني خلوسي بلين شيت هرچی بیره که اینا اوی که عقل و گشته تا مستوه که تیکی نی خوشبخت بلین ایتت کمالی خوشبختی علماء فرمون یک ساعت هي بو خوشبختی انسان زور خوشبخت ترین کله سزوی او کسې ام کسې لسره مرګه پیش اوې بمره والتفت الساق بالساق قاصه كان جوتك لقال يكثر الى ربك يومئذ المساق اتبر لا اخوا اروع سبحان الله لو كانت تتنزل عليهم الملائكه ملائكه يا اخوار ابو سرسل سبحان الله هشت هالجيانا يا الله خوف عليهم ولا هم يحزنون او اولياء اخوان الرجل لم كانت بي الا هيج خفدنا اخوي هيج مراخنا اخوي اقل لي زور هيج نترسي لو كبروا بيري اروي زور ارام ام كانت خوشبخترين كانت انسان شكا لجيانا هشتا ما مجدي بهشتي في ادري شن ابي ام كسا ارام بي ابي ام كسا شن خوش بخد بي بو يفرمي كلا شتا جوانا كاني سرمري انسان كنشاني حسن خاتمية او يك انسان لسرمرقا دمو تاوي زور قشر بيتو هو كاركي تشيه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شكا لو كانت انسان زور غم اخوا خفت اخوا اي هاوار شي ممكن اري برو شوي الروم ابي تشون حساب من قلا بكري لم كانت ام ملائكة الجوانا النبيان امو بيغلان ابي تشن ارام بي شيطان همو قوتي خوي سر فقال سر مرجي انسانا دي افرمي علم ورقرة اي برام عمل ورقرة اي برام والله ابي يشك بيشك لأولياء كان اخوا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقول الشيطان به شيطان أسير ابنك أغراض الدنيا وجمال الدنيا وزخرفة كان الدنيا نو خلطينا نتي بيت أولياء الشيطان بوساوس كان نترسي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه كل الشيطان شو نتواني إيمان دار بترسين أو الشيطان أولياء كان يخوي أو أنا شو نيكون أيان ترسين أقلنا ایمان داران که اولیای خوان به هیچ شواز اکترسیان نیه بلکو لسر مرگا خوشترین ساته کنین هی دی بزانه که اگر انسانک خوان عقل به ام خوان عقلا نتوانی عقلا که خوی خرج بکات و صرف بکات لپیناوی گوری خوی و مکارمی اخلاق و برزی اخلاقا والله هندي جال لو أشي بلين وكوبه مو أجل كان أو هاي ناتوان بي بلين إنسان دي أقر هول بدا هول بدا أكري إنسان لإنسانيته بعكسه برو ملكيت برو بوي أفرمين شي أم أفرمين بزانة والله زور قبيحة أقر كسي خاون عقل بي أقر بهيمي أجل بيني خاون عقل بي أبي بيت إنسان أقر إنساني خاون عقل بي بيت برو ملكيت برو بيت ملائكة أفرمين دي انسان شون ابي راضي بي بشتي كم كلام مالكي هالي اجريتو اجزاني خساره بي كمان هي تمات المالو خزنك بي خزنك كده شو بزاني خساره بي لفقي شا افرمي افرمي اگر شتيك دوزيو خسار بو نتواني هالي گري بوان منتو لو قولانانا هنده گوشت دوزيو نبي هالي گري لشرع بي بكاري بي واجب لسر بكاري بي بو شو خساره بي چي لي اكي ابي اكسر بكاري بي افرم دی ور کسګ امشت کم بهایانه به بهلته و لای خو یو عتا ورده طبعا بوګنی شکه او مشکله که هلیته بی ام ادخار که او ادخاره ته ته لای خو لیات کاتو لبیری نبی و افرم زور اگر دی به بخوا عیب لو عیب ترنی انسان توانه او همتی هبه خو هیزی دابته وشتي ګوره به بشتي بچو رازی او همتي قورا كان نيا بشتي بشوك رازي متنبي قصيش هي علي ويعظم في عين الصغير الصغائر ويصغر في عين الكبير الكبائر علي كسيك خوي قورا بي بشتي قورا قورا بلايا بشوك بلام كسيك خوي بشوك بشتي بشوك بلايا زوزو قورا زور بلايا بشتي قورا طبعا منال بنجاري أبو لسرشتي زور بسيط شرمان نكرت بابيرم قدت له مالي كاكبر همبو كاكبر همو جماعت منالبون شتي بچو بچو كان بيو براكان ياريان بيكر بابيرم لي اسم هر همو شر انا كلسر مش كاتشم سير ما كورا مو دبا بيرا او بارسا باتاتشي بيان اي رول بوشتك اسفاده هي لا امان مهم ولا او مهم لا هرد ولا يان شتك خوش هيزنو بلا انسان كبيره بطبيعتي بسوكه بيتو كبسوكي شاو شتي بلا زو بنرخه
1: بو جاري وهي ميزلان لمنالك ورقري چن اقري چن هاواري بوك بخوا دنيا او هاي تور قدرته هبه بتواني برو كمال بري كشي خود راجير كي لصغائر ولشتبتوك كان افرمي امام علي رضا ورحمتي خويلي بي افرمي علماء اتقياء من ديان بس كامام علي فرميتي كورا زور كس هي مالي زوري خزن كردوا بلام خوي مردوا راس الزندوا بحقيقة بس او مالشي مردوا خوشي مردوا علي بلام علماء كان باقون ما بقي الدهر حتى وكو حياة بميني اوان امينن اعيانهم مفقودة خدي خويا نماون وآثارهم في القلوب موجودة أثري أوان لنو الله كان هر أمين أم كلمة إمام علي زور قوري طبعا علماء تصور كان استئم أولا بيانصتكاني هجري قصلا بيانصتكاني هجري أكيم لك كتابي خزمة كتابي بيايك وساوين لبيانصو دو أيتو تصور كا أو عينكي ما وعينكي نما بلام آثارك بسر زيو هشتما ورحمتي بو أنيري أي چن كس أبي لبرورده أما حاضر بو بنو پرورده يان كرد بي أوانج آثاركاني أم ورقرنو أجركي ورقر بوي إنسان لجيانا هميشه ولو حرفي كجبه لما جالس علما دانشه لقل بيو باشانا دابنشه كلمة ورقره نوسته بتاوتي أم زمانا ظلمات بعضها فوق بعض أنواع ظلمات تاريخي كوبونة وبخواة كيسي بوي إما زور وريانا ما ملكين زور بهيز يان لچمكي علما يان لچمكي متعلمة فيربين يا فيرك لو زيادة بنية بوي هريا شكل إما بهولي أو بدين چي مالو سوى جسامانا كوية كينا و مالك أروا أصلا لو فلسفة على إنسان لم زمني إما بتابتي على 50 سال كو أكاتو 30 سال خرجك شكل أخويا سر فيك أتو سر بسر درج بارك وأكاتو سر وتسامع وأكاتو لأن النتيجة ورد ورد دائما نتو حتى بدأ سونا من سفر أبيتو بويا أبي الزور بوري أي ما ملاب كين لقال أو علميا كوري أجرين لقال أو عمليا كأي كين وجاب جيك أفرمي والله أجر أتبع علماء سير كي إست أتواني أجر علم دوار قرت به خد أتواني بهجد ببين يا أتواني علماءنا وبهجد ببين الله شون الله حارث الرجاء كاد ولا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم الله خوشويست رويت يا كرد فرمي كيف أصبحت يا حارثة ربياني شون كردته وتي أصبحت مؤمنا حقا والله بربياني كردته إيمان دارك زور حقيقي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ ها مو حقيقة أبي حقيقة شيها بي راسي شيها بي أدي حقيقة راستي إيماني تو كامل فرموي وكأني أنظر حسنا تفصيلة بس أم بشي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون بخوا أبي غمريان صلى الله عليه وسلم شون إيمان دارني بخوا كأنما آوى بتشايخهم أهلي بهشت بينم أتنبو لا يكو ينو أرونو آوى بربيانم كردتو إيتا شون إيمان دارني فصدقه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي عرفت فلزم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي راسك أي حارثة إيشي خوة الدوزي وتولى سري بردوم دي قد بدأ آية إما بربيان أكينا وخ لخيالة لكوين هو بيغا قورا كان أبو شوازو هامو لحظة يقل بهشتا يعني برواك رحمتي خواه للسيد قطب يا سيد قطب قصيك عظيم هي لأ التصوير الفني في القرآن الكريم لو كتبنا يا بيا الله منال كباسي بهشتي بوكي بهشتي يتبيشتاي باسي جهنم بوكي يتبيشتاي لقل يا أجي أفرمي بلقى القرآن أبجي دي ورا أبي أم صحابيات شون بيوي يعني كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم بخوا كأنما من بهشت أهلي بهشت بينهم أو السردان يكتر أكنيان وأرون أو بربيانم كردتو إي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أما أو حقيقتي كأماني إما بي بغين لرأي أم كتابه برو أو دروازة قورة بروين دي أقاد لي بي أوش تاني كيين الرئيس راد نقرن أواني كسبيلي خوا دا أخن تورا نقرن زورن أواني كأنو رقي خوا خوارو خيش كانوا وريابا تو برو لسر كارو باري خود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون نترسي لوانا أو أن أتوانا بسابن ونأتوانا بنابن زمي كردون خواهي قورة فرميتي أولئك الذين خسروا أنفسهم كر أم نفس الجواني خواهي بخسر ده أم نفس الجواني خواهي بخسر ده بل أم نفس الجواني خواهي بخسر ده دور خواهي قورة أم حياة الجوانة برليرة وقوهري دابتي تو بخسر يا بديتو نبي تخاوني هجل قيامته مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أويك الرأي خواناسي ومكارم أقري لقر أويك أمر رأينا أقري وكتشيوا يهردو فريقك أعمى بصير أصم سميع كرو كاس وكوير لقل كسك زندور يوشا وكراو آيا وكويك أفلا تذكرون بيرناك نوا دي خوا جل جلاله أو كسانيك ري أم حقيقة نابينا بنابي ساونا بنا باسي كردون أما مقدمة أكتبابك راغب أصفهاني نوسيو إمرج لخزمتنا خيان ما نو ترجمك لراسية هم كلميه راغب كأنما كسك شوتنا وبهشتو قراوت لقل أولياء إخوة هنقاو بهنقاو قات قات سركوتو ليو قصبو إماك كسيك تجربه يشي بيني ورشتو ليو بيان بإما أدا بويا زور زرور إما عمري خوما عيشي خوما بم مكاريم برزانا وسرفكين بخوا حيفا أو عمر جوانا أو كات جواني خوا بيداوين لشتي لا وكي ودنيا ويا سرفك إما هموما بيكو أمانوية لوانبين كسعيد ترين كسين لكاتي مردنا أوش بوا أبي علم ورقرين وعمل كين تنها بوج أبينا ولي خواو أبينا كسيك لواني كبا أولي إخوة حسابك رأي خواهي جان إما أمشو لخزمة كلماتي بياويكي زور قوري يا وستان يا إلهي أم كلمات أموشان بكر ترايكي روناك ودلماني بيا روشن كرون يا ربي خواهي جان أم كلمات أموشان بكر ترايكي روشن ربازي جان ماني بيا روشن كرون ناو غوركان ماني بيا روشن كرون يا إلهي أم ساتانيك لخزمت أم كتبنا يا بادانشتوين يا إلهي أم ساتانا بكرة خوشترين ساتكاني جيان من بكرة ساتانك لقيامة سريبي برسكين يا رب العالمين خواي بخوا إما أزانين قناه بارين أزانين خجالت بارين أزانين كولي قناه من برسكو وتوبوتو بلان بخوا پروردگار أگر هيچ من نبي خوشوستي من بوتو هي يا رب العالمين اگر هیچ من نبی خوشویستی من با پیغمبری خواه هی صلی الله علیه و سلم اگر هیچ من نبی یا الهی بخوا خوشویستی من با محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام هی دیا الهی صلاوی ایم بگینا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یک یک نو من لخزمتی آبینا یا الهی عشقی دلو اوینی دلی ایم و اشتیاقی دلی ایم با پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بگینا یا الهی بخوا بدلتها مزروي ديداري أو أكين يا إلهي داود لي أكين أم ناخمان أم هستمان خواهي جان بغين وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا إلهي داود لي أكين لسرجم قناها كان ما ببورا قناها بأشكرا كردو ما نعفو مانكا قناها ببنهان كردو ما نعفو مانكا قناها نمان زاني كردو ما نعفو مانكا قناها زاني مانو يا إلهي بأدب لخزمتي تو يا إلهي عفو مانكا يا إلهي داود لي أكين برحمة بزي خود كرمي خود رحمة خود بسر ما نداء بارنا أم درسانا من لقبولك يا رب العالمين بركة بسر كارباري أم رخرا وبارنا يا رب العالمين خواهي جان داود لي أكين بنأوي جوانا بصفتي برز باسمي عظمت إما تنها لبرخاتي تو كوينة تو قوري خود تو خود ظلمان راكش أبولاي خود تو خود يا إلهي بما نجرى لو عبداني كليان راضي أبي ولما راضي با آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خواهي قرر لقناه من شيء وجبوري خواهي قرر لمن قبولك موفق بني يا ربي وهم بليك ثاني أخوة بخير وينكم

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান সারা আলা নাহজিহি ওয়ালতাযামা বিসুন্নতিহি ইলা ইয়াউমিদ্দিন। লা সহিহি ইমাম বুখারিয়া বারহমাত বিতাহাতুয়া লা কিতাবি বাদউল ওয়াহি ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাসনাতি খুই বু হাওলি বরাজ আব্দুল্লাহ কুরি আব্বাস আল্লাহ লিয়ান রাজিবত কাওয়া ফারমুয়েতি كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أنفرمدا إمام بخاري إمام مسلم غير أوانش وكو نسائي وأحمد هميان بن رحمد بن روايات كراوة أن فرمودا أو كسيك روايات كردولة بيغمر صلى الله عليه وسلم عبد الله كري عباسة الله لخيو باوك رازي بيت عبد الله كري عباس آموزاي بيغمر صلى الله عليه وسلم وهاولي أوه وبحبري أمو بحبري أمو بفقيه ترجماني قرآن ناس راوة 1600 حديثي لبيغمر صلى الله عليه وسلم جراوته بيش هجرت بسي صال لديك بوا وبيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي بوا كردوا الله تعالى فهم قرآني بيه ببخشي بويا وكوت من بحبرو بحبرو بترجماني قرآن ناو نراوة أم هاولا بالرزا لصالي 68 كوتي لشاري الطائف نزيك مكة وفاتي كردوا يكيك لو هاولانيك بالعبادلة أناسرين كأو صحاباني نامن عبد الله بوا وكو عبد الله كري عمر وعبد الله كري مسعود وعبد الله كان يتر الله لهم من رازي بيت معناي فرمودك بشويكي قشتي بريتي لويك عبد الله كري عباس باسي بيغمر صلى الله عليه وسلم كردوه فرمويتي بيغمر صلى الله عليه

0: وسلم بخشند ترین کذبو لبخشنده یا ولجود و کرمه هیچ کسی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناگشت بلام لگل او شاکه بشه وی که گشتی بخشنده بوا بخشنده او لمانی رمضان زیاتر درکوت یعنی دسکراوی و کرم و جود و دبخشنده او پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحمو کاتیک زیاتر لرمضان درکوت لو کاتیک دیداری لگل جبریل علیه السلام اکرد بو مدارس کردنی قرآن چونکو همو شویک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبریلی ابینی بو مدارس کردنی قرآن جا لو کاتانی که اوی ابینی ابن عباس فرمی فل رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود بالخیر من الریح المرسله لیرا وصفی یعنی تشبیهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ریح مرسله اکاد که استباسی کن انشاءالله ریح واتا او با خوشو بسوده كهلاكات يعني أليت كان بايك يفراوان وخوش وبرلا خيرا بيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وابو كوت من أجود واتاب بخشن دترين جواد وهاتوا أو كسيك جودي هي وكرمي هي وبخشن دي هي يعني لحمو كسيك بخشن دتربو بيغمر صلى الله عليه وسلم وبخشن دي بيغمر صلى الله عليه وسلم لحمو كاتيك أبوه طيبت نبوه بالرمزان بويا وردي ابن عباس لتعبير كانيا زور بجواني ديار لم فرمودوك وسانيان فرمويانا كجودي بيغمر صلى الله عليه وسلم بخشن دهي اوي حصر نكردو لماني رمزانا بلكو بدو مستوى باسي كردو يكيك او يكا لحمو جيانا جواد ترين وبخشن ده ترين كسبوا دومي دوهاي اوا تايبت من ديكي رمزاني باس كردو كا لو كاتي مدارسي قرآن يكر لقل جبريل عليه السلام واتا لماني رمزانا لحمو كاتيك لكاتي كان تريش زياتر بخشن دبو انجا كفرموية الريح المرسلة بو اوي قيدك دانا ولا سر الريحة كاتشنكو با چانيك كخير لقل خوايا هينيو چانيك بايك خوش بيو چاك بيو بسود بيو ممكنة باي بزيانش هبه وكو رشباو او بايك زيان بخشيه لا قرآن شابه هردو معناك هاتو ابوي ابيني ليرا ابن عباس رضي الله عنه بالريح المرسلة وصفي كردو وكان اجود ما يكون في رمضان زور بي اوانيك تحريكي ان كردو ام حديثة برفع تحريكي ان كردو واتا وكان اجود ما يكون في رمضان بداناني ضمه لسردالك وهندي اكيش بنصب واتا بداناني فتح لسردالك أجوده كأيش هريكك باعتبارك لا رفعك باعتبار أوي أجود اسم كان يو خبركش محذوفة ولا اعتبار نصبك وبنصبكش باعتبار أوي خبري كان يو اسمكش ضميرة تقديري جملك قصك بمشي وابل حالتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره طبعا اقل برسالي جبك ليبوشي بيغمر صلى الله عليه وسلم للرمزانة بتهيبت لكاتكاني ترزياتر بخشندبو يكيك لسبب كاني اويك بمدارسة كردني قرآن لقل جبريل عليه السلام اما اوان ديتر دولمني نفسو دلو دروني ببيغمر صلى الله عليه وسلم بخشيوه وبيغمر صلى الله عليه وسلم خدي خوشي وكو عائشة الله للرازي بفرميتي قرآن أخلاقي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو أو بشويكي تطبيقي قرآني فيري هاولان أكرد شنكو همو أوامركاني جيبا جي أكرد وهمو قد غكرا وكانشي ليدورا كوتوا جغلويش بيغمان ماني رمزان ماني چاكا كردنا ماني بخشندهية خلقي لها مكاتسياتر رولا قرآن خوندنو رولا چاكو رو لعبادة أكن إن جاء قرآن هر باسي رمضاني بوشي وكرتك قرآني تابزي وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بمشي ويش معناي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أما أبيت درنجامي أو مدارس كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم بو قرآن لقل جبريل عليه السلام ووصف كردنا كيشي بو با بو ريحة كريح الرحمة وباي سود ورحمة وخوشية أما إتدرك هي سببي تشبيها كتشية وكو أويك الله تعالى لقرآن فرميتي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته كواتا أمريحة أويك أبيت السببي هاتني هوركانو تابزيني بارانو أبيت هوي خيرك زور شوازي مدارسة كرتنا كي پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جبریل علیه السلام بو قرآن بچن لفظک هاتوا لا صحیح بخاری خوش یا هنده که اویا بوش اویا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن خوانده و جبریل گوی اکرد و هنده که بش اویا که هاتوا که او جبریل قرآن خوانده و عرضه کرده سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أما لا عند الروايات بخارية لا جاءت للروايات كله كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف في كل عام عشرة فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه وتألم ببئم حديثة جبريل قرآن عرضك ذسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو سال جاریک بلام لو سالی که تیای وفاتی کرد دو جار عرضی کرده سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنان فرمون امام بخاری بو ام فرموده لبدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم هنا و اوانی که شاحی احادیثی انا کرد و فرمویانا لبر اوی اما اشارتی که بو اوی سرتای دابزینی قرآن لبانی رمضان ابو چونکو دابزینی بو آسمان بيك جار جملة واحدة وكو فرميانا أو لماني رمضان أبو يك جار همو دابزي سرتا دواتر بش بش دابزي أم فرمو دا زهنايان زور پندو واني بسو ديان لدر کردوا إما چند داني كي لير باسكين يكي لواني كلم فرمو دا ور أجيريت أوي الله تعالى أم پیغمري خويا کردوا با يكيك لا بخشندترين پیغمبران که خوانی جود و بخشندهی زور زور بو هر و اما خویل خویا ترغیبه و هندان بو خلکی که بخشنده بن لپیناو الله عز و جل و دینه که یعنی هر و هندان بو اوی لاغر بگشتید تو پیوست بخشنده بی اوی لمانی رمضان ابی بخشندهید زیادر بید و هر و آماشی اوی تیایه که مسلمان مستحب و باشتره لمان رمضان له موكاتي قران زياتر بخينته ولا بري مان خير ومان اجر باداشتا هروا فرمي انا اما بلقي على سر اويكا سرداني كساني باشو بدينو اهل علم بكريت اقر بيتو اوكسا بينا خوش نبيتو سرداني بكي وهروا اويان لي بركتو وكا اكري بلي رمضان ببي اوي بلي شهر رمضان لا يخو ما يسب لكردي تشوان الين رمضان يعني الي يكي لحكم كاني كوريجيري أتواني نلي مانجي رمضان شهر رمضان وإنما تنهاب له رمضان شنكو لفرمودك واهاتوا إن جاء فرمودك النموني بكار هناو أو الريح المرسلة كواتا جائزة نمونا بكار بيني لا قصو باسا كان مانا هارو هاوي لي وريجيري كمدارسة كردني قرآن لا بين دوكسا يعني لبازنيكا اما کاری که باشه که کسی بخوانه تو، آو ترجمه بگریه، کسی بخوانه تو، آو ترجمه شرحی که تفسیری بکات، آم مدرسه کردنا همه کاری که باشه. هر و ها آویشی لی ولی گریه که مدرسه کردنی قرآن شنواره کی و چاکی کی لسر روش تو اخلاق و کرد و کانی کسی که درک کرد. هر و ها آویشی لی ولی گریه که مانی رمضان مانی کی مزنا عظیمه لبر آوی قرآنی پیروزی تا در بزی و. هر و ها حکمی که تریشان لیور کرتوه کوائی مابی باورمان وابی جبریل علیه السلام لآسمان و داب زیو بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره برز بوتو و بو آسمان و مدارسه قرآنی لگل پیغمبر کردو صلی الله علیه و سلم که جبریلی که لملائکتا کانی الله عز و جل که ایما باورمون بملائکتا کان یکی که لأرکان و پایو کولک کانی دین کمان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
1: أي رمضاني

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمندكات بو أو كسي كدي خوينت تخواي قوليلي خوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيداكات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرد بخواند او خدای گوره دی پارزیت و بسیتی هر کسیک لئه و هستا لدیگاکی و پاشانگرهای و باسه جار بلیواری دلکی دیگاکی بسرد چون که نازاند کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيوسيجار الحمد لله سيوسيجار والله أكبر سيوتوارجار هركسك كاتك كبت بوسر جيگاكي اما بخوينت باش تربوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابک شیو بده
1: اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمور ددخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي إسلامتي دمريت
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ناد گرم بوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي الدرياء وكفى كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة

أوت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

دنجی اسلام لسر شپالی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه.

هذا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.